0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور الواجبة عند الابتلاء أن الإنسان يسلم ويوقن بأن هذا الابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، ومن الشروط كذلك والواجبات التزام الشرع، ما يخالف بسبب الابتلاء أمر من أوامر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم حزن وبكى، لكن ماذا قال في نهاية ذلك؟ قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فمن الواجبات عدم السخط، عدم التذمر، عدم الشكوى، بل الحمد والرضا. لكن نضيف إلى هذا كله أن الإنسان يجب أن يبذل الجهود والأسباب لإزالة أو دفع الابتلاء، ثم نضيف إليه الاستغفار من الذنوب والتوبة من المعاصي التي بمجموعها هي التي أدت إلى هذا الابتلاء.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
2: في ظلال السيرة. لو تعلمون ما أعلم. إطلالتان على النعيم والجحيم حظي بهما صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة تجعلانه يناشد أمته قائلا: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بكيتم خوفا، بكيتم شوقا وحبا. بعدها بدأ عليه السلام يهبط يحمل 50 صلاة في اليوم والليلة، ويمر بإخوته الأنبياء عليهم السلام، ولما مر بأخيه موسى استوقفه فسأله وقال: ما صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرضت علي 50 صلاة. هنا ظهر حب موسى لأمة محمد وحدبه عليها، فقال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل ربه فجعلها 40 صلاة. ولما مر بموسى ناشده العودة مرة أخرى والمطالبة بالتخفيف، فعاد فجعلها ربه 30. وهكذا يتردد بين الملأ الأعلى وبين موسى حتى جعلها الله 5 صلوات. فطلب موسى عليه السلام منه العودة، فاعتذر صلى الله عليه وسلم وقال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. ثم ودع أخاه موسى. وبعيد مغادرته سمع الوحي يقول له: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. ثم فتحت له بقية أبواب السماء، فنزل منها نحو الشام نحو بيت المقدس بسرعة لا تنتمي لعالم الأرض، سرعة لا يشعر بها ولا يمكن رصدها، سرعة تنتمي لعالم آخر تختفي فيه الأرقام والحسابات، حتى وجد نفسه بجوار المسجد الأقصى، فتوجه نحو بابه ليجد المفاجأة السارة داخله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، منهم من يعرفهم أو قابلهم في السماء، ومنهم من لم يقصصهم الله عليه، صفوف لأنقى البشر وأتقاهم وأعذبهم، صفوف لأكثر الناس معاناة وأشدهم بلاء وتضحيات، عليهم الصلاة والسلام، في صلاة تعبر عن منزلته عند ربه ودرجته بينهم. وبعد الصلاة التف البعض منهم حوله، فجرى حوار حول أكثر ما يشغل أمم الأنبياء، جرى حوار حول الساعة وأمور أخرى كالدجال ويأجوج ومأجوج. هنا سكت كل الأنبياء واعتذروا، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام وسألوه عنها. هنا تحدث عيسى، تحدث النبي الذي سيواجه الدجال بصفته قائدا من أمة محمد، وسيعاني من همجية يأجوج ومأجوج ومجازرهم، فأخبرهم أن موعد الساعة بالتحديد

0: تقع قبيل الساعة يكون طرفا فاعلا فيها. فما الذي قاله عيسى عليه السلام
1: في ظلال السيرة؟
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتني رسالة من إحداهن تقول: سربت صورة من يوم زفافي وأنا أرتدي فستانا مكشوفا حيث لا يليق بهذه الصورة أن تسرب أو تنتشر، وكنت حريصة أن أؤكد على جميع الحضور ألا يلتقط الصور وأنا بفستان الزفاف. وعلقت قائلة: ربما انتشرت الصورة عن طريق بيع هاتف أو عن طريق الخطأ بالتأكيد، لأنني أكدت على الحضور ألا يلتقط أي صور وأنا بفستان الزفاف. السؤال هنا ليس كيف سربت الصورة فقط، وإنما هناك سؤال آخر: لماذا هي متضايقة لأن الصورة سربت؟ لأن الفستان الذي كانت ترتديه كان مكشوفا وليس ساترا. وربما يتفق مع البعض وربما يختلف بأن الصورة لو كانت أكثر سترا لما كان الضيق بهذا الشكل. لدي سؤال آخر: أنت في يوم زفافك، من هو أهم شخص لديك في هذا اليوم بالتحديد؟ هل هو الناس أم هو الزوج؟ لمن تريد أن تظهري جمالك وحسنك، للناس أم للزوج؟ إذا كنت مهتمة برأي الناس كيف يرون أنك جميلة وأنيقة ورائعة الجسد ورائعة النقاء والصفاء، لماذا تزوجتي؟ لماذا هذه النظرة السائدة؟ أن الجمال لا يكون إلا في الكشف، الجمال لا يكون إلا في التعري. لماذا لا يكون الجمال في الستر في نظر البعض أو في نظر الأغلب؟ للعلم، لو كشفت ما كشفت فلن تكوني أجمل امرأة في العالم، لابد وأن هناك من سيكون أجمل منك. لكن لو كنت ساترة وتحتفظين بمحاسنك لمن وهبته حياتك، هنا التميز، هنا التفرد. قلما نجد تلك العروس محتشمة ساترة. البعض يتعرض للإحراج عندما يقول له أهل العروس: ممنوع التصوير، لا تصور، أغلق هاتفك، سنأخذ الهاتف عند الباب. لماذا؟ لماذا نعرض أنفسنا لكل هذا ونحن نستطيع أن نتجاوز هذا؟ كوني حرة واثقة مطمئنة بسترك. بالعكس، ربما الزوج سيحترمك أكثر ويقدرك أكثر ويعلم بأنك فضلته وميزته عن سائر الناس. ولو فكرت قليلا لرأيت أن سترك سيجعل الكثير من الحضور يخجل من أن يلتقط صورة لهذه الجوهرة الجميلة الأنيقة الساترة المتفردة. لماذا تكونين مثلهن؟ وباستطاعتك أن تكوني مثالا لهن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من العبادات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عبادة باللفظ، وهي في الحقيقة عبادة قلبية يكون الإنسان فيها معتقدا ومتعلقا قلبه بالله عز وجل وينطق بذلك لسانه. يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ هي الحوقلة. ما معنى الحوقلة أيها الأفاضل؟ الحوقلة هي إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله الإنسان في هذه الحياة من أمور. فهذه الحوقلة هي أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا

0: بمعونة الله سبحانه وتعالى. حركة الإنسان، حوله، إرادته، عمله، ذهابه، إيابه، مزاولته للطاعات، ابتعاده عن المنكرات، قيامه للصلاة، قيامه بما فرض الله عز وجل عليه من أمور، ابتعاده عما نهاه الله عز وجل عليه، يحتاج فيه إلى من؟ إلى قوة من الله عز وجل، ويحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الأحبة، هناك قاعدة عظيمة جدا، وهي: على قدر خوف الإنسان من غير الله عز وجل يسلط عليه، وعلى قدر رجائه لغير الله عز وجل يكون الحرمان. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن تعلق قلبه بالمخلوقين خذل، لأن المخلوق مثله مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك الأمور هو مقلب الأمور جل وعلا، الذي يملك الأمور ويدبرها هو الله جل وعلا. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فمن خاف البشر كان في حياته الحذر، وكان في حياته الخوف، وكان في حياته القلق. لكن إذا وكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل فليبشر وليؤمل وليعلم أن التوفيق والفرج بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة أصحاب الجنة، في قصة أصحاب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الآية تدل على أن الإنسان، وعلى أن هذا صاحب البستان يوصيه صاحبه، يقول أن هذا الأمر كله بحول الله وتوفيقه وإرادته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة. وجاء في وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث صحيح، قال: من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفي ووقي بهذه الكلمات، لأنه ألجأ قلبه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه. يقول الإنسان، ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحياة الإنسان كلها معلقة بربه جل وعلا، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، ونحن الفقراء إليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا ممن يوفقنا لعمل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك، ويلهج تغري بذكرك. تسبح

ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، عمر بن الخطاب، حبر أمة محمد عبد الله بن عباس. هذا الصحابي الجليل ملأ المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ومجد العلم، فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر، ومجد التقى، فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه. إنه عبد الله بن عباس، رباني أمة محمد، وأعلمها بكتاب الله، وأفقهها بتأويله، وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة. وما إن حلت عن الغلام الهاشمي ثمائمه، ودخل سن 7 حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر، حتى غدا له كظله يسير معه النسار ويدور في فلكه كيفما دار.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: حدث عن نفسه قائلا: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما أهم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه، أي إلى جانبه، فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أكابر الحكماء. قد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه، اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، اتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قائلا: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. ثم أسأله عن الحديث لما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: قد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا شيوخ الصحابة ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال عمر: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قائلا: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشج بالبكاء حتى طلع عليه الفجر. عمر ابن عباس 71 سنة، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيوخ التابعين. وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس آخر من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. أيها الإخوة، الكلمة الرائعة التي قالها بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لعل من أوسع نشاطات الإنسان في الدنيا كسب المال، لأن فيه حاجة إلى الطعام والشراب. هو يعمل ليأكل، ويعمل ليتزوج، ويعمل ليؤكد ذاته. فإذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي إلى مجموع الأحكام الشرعية، أو إذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية المتعلقة بكسب المال إلى مجمل الأحكام الشرعية، لرأيتها في أعلى نسبة، بل إن تسعة أعشار الأحكام الشرعية تتعلق بكسب المال، وتتعلق بالعلاقة مع النساء، لأنهما شهوتان عميقتان متغلغلتان صارختان في حياة الإنسان. أيها الإخوة، الشيء الأول: المال قوام الحياة. هذه حقيقة جاء بها القرآن: جعل الله لكم به قياما. بدخل من أي نوع وبأي حجم تتزوج، بهيئ لك زواج، بيت، طعام، شراب، إنجاب أولاد. فالمال قوام الحياة، لكن هذا المال قوة حيادية، يمكن أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. قوة حيادية. فمن الخطأ الفاحش أن تتوهم أن الله إن لم يعطيك المال فهو لا يحبك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه.

أنفق بخلاف منهج الله. إذن هو قيمة حيادية تتحدد قيمته بحسب إنفاقه أو بحسب كسبه وبحسب إنفاقه. أول حقيقة، المال قوام الحياة. الحقيقة الثانية، المال قوة حيادية يمكن أن يكون سلماً ترقى به أو دركات تهوي بها. الحقيقة الثالثة، في أصل التشريع وإن صح التعبير في أصل التصميم، كيف أراد الله أن يكون المال بين الناس؟ كيف أراده أن يكون؟ أراد الله أن يكون المال بين الناس متداولاً، يعني يتعامل به جميع الناس، ميسوراً لكل الناس. الدليل على ذلك حينما قال الله عز وجل: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون متداولاً بين الجميع، والحالة الثانية أن يكون بأيدي فئة قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. الحالتان الصارختان التي يكون فيهما المال بين الناس متداولاً أو محصوراً بأيد قليلة. الآن أي تشريع يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرمه الكثرة الكثيرة، هذا المجتمع الذي المال بأيد قليلة وقد حرمت منه الكثرة الكثيرة صار فيه سرقة، صار فيه احتيال، صار فيه كذب، صار فيه غش، صار فيه دعارة، صار فيه فسق، صار فيه فجور، صار فيه قتل، صار فيه ثورة، ثورة بدافع الفقر. هذا المعنى أورده الإمام علي رضي الله عنه حينما قال: كاد الفقر أن يكون كفراً. أنا أضيف على ذلك من باب القياس: وكاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون سرقة واختلاساً وتدميراً وتخريباً وقتلاً ودعارة. لذلك يمكن بشكل أو بآخر أن ترجع مشكلات المجتمع الكبرى إلى الفقر. لذلك أيها الإخوة، ما التشريعات التي تجعله متداولاً بين الناس؟ وما التشريعات التي تجعله بأيد قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة؟ التشريع الذي يجعله متداولاً هو الكسب المشروع، هو أن تلد الأعمال المال. عندك مؤسسة تشتري الأرض، الأرض لها مالك، اشتريتها من مالك الأرض، ربح بها، صار معه مال، جزء من مالك ذهب إلى صاحب الأرض. بنيت فوق هذه الأرض منشأة، احتجت إلى بناء وإلى إسمنت وإلى حديد وإلى بناء، والحديث عن البناء طويل، تحتاج إلى كهرباء وإلى تمريدات صحية وإلى طلاء وإلى وإلى وإلى. جزء من هذا المال أنعشت به 200 حرفة، بالمناسبة 200 حرفة متعلقة بالبناء. لما فكرت تعمل مؤسسة واشتريت أرض، انتفع صاحب الأرض وانتفع عدد كبير من أصحاب الحرف المتعلقة بالبناء. الآن اشتريت أجهزة، في معامل تعمل بصنع الأجهزة والأدوات، تحتاج إلى أساس، إلى مكاتب، إلى تكييف، تحتاج إلى مستندات، إلى آلات كاتبة، كمبيوترات، هواتف، يعني تحتاج إلى ضيافة، تحتاج إلى موظفين، بدك موظف كبير وصغير، ومدير مبيعات، ومحاسب، ومدير محاسبة. بتلاقي حالك نصف

0: هذا المال المودع في مشروع توزع بين شريحة كبيرة، فصار المال متداولا بين الجميع. في معمل سيارات بفرنسا قال يشتري من 200,000 معمل، معمل تجميع. حينما أنشأ هذا المعمل يحتاج إلى 200,000 نوع من البضاعة يشتريها من هذه المعامل، فالاقتصاد عجلة. فإذا بني على الأعمال، الأعمال عادت بالنفع على كل المجالات. فأول حقيقة في هذا الدرس، يكون المال متداولاً بين الجميع إذا ولدته الأعمال. الأعمال يعني المضاربة، يعني التجارة، يعني الصناعة، يعني الزراعة، يعني المشاريع، يعني الخدمات. لمجرد أن تفكر بتأسيس عمل أنت ضمن منهج الله عز وجل. تأسيس عمل، بالعمل سوف تستفيد وتنفع وتسبب رزقاً للآلاف. بتلاقي محل صغير في 4 موظفين، على الشبكية 4 موظفين، ما بالحقيقة في 500 إنسان ينتفعوا من هذا المحل. كيف؟ ألا تحتاج إلى دفتر فواتير؟ في مطبعة، في حبر مطبعة، في حروف مطبعة، في تغليف، في تجليد. كل هذه المصالح انتفعت من اقتنائك دفاتر فواتير. ألا تحتاج إلى تكييف؟ إلى تدفئة؟ ألا تحتاج إلى محاسب؟ إلى مدير محاسبة؟ ألا تحتاج إلى مستودع؟ يعني لو دققت، حينما تلد الأعمال المال يتوزع المال بين أكبر شريحة في المجتمع، بين أكبر شريحة. أما حينما تضع المال في مصرف ربوي يعطيك فائدة، هذه الفائدة أخذتها من دون جهد، من دون تعب، من دون مغامرة، من دون قرار. التجارة قرار، قد تربح بهذا القرار وقد تخسر، من دون أن تنفع الناس إطلاقاً. وحينما تلد الأعمال المال توزع الأموال بين أكبر شريحة في المجتمع. وحينما تلد الأموال المال، الأموال تلد المال، يتجمع المال بأيد قليلة وتحرم منه الكسرة الكثيرة. يعني أيام إنسان يقول لك يا أخي الخمر حرام، الإنسان حينما يشرب الخمر بتلاقي ملقى في الطريق، بتقيأ، منظر كريه، بيغلط، بيتكلم كلام بذيء، بيتكلم شيء لا يمكن أن يقوله عاقل عند الغيبوبة. فكأنه الخمر واضح جداً أخطاره. والإنسان حينما يسرق يودع في السجن، على الشبكية ترى نتائج السرقة، نتائج الاحتيال، نتائج شرب الخمر، نتائج القمار. بينتحر واحد معه 2.5 مليون دولار بأمريكا من أصل لبناني مسلم، لعب قمار خسر المبلغ كله، كل ثروته 2.5 مليون دولار. فجاء للبيت، أطلق النار على زوجته وعلى أولاده الخمسة، ثم أطلق النار على نفسه، يئس من الحياة. القمار واضح هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد، فإفلاس، فيأس، فانتحار. القمار واضح، الخمر واضحة، لكن البنك بتلاقي بناء فخم جداً، مكيف، ريسبشن، موظفات، أنيقات، كمبيوترات، أوامر. على الشبكية لا ترى شيئاً، ترى مؤسسة حضارية. على الشبكية. لكن هذه المؤسسة ماذا تفعل؟ هذه المؤسسة تسهم في تجميع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. هنا المشكلة. لذلك قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى ما يكون المال بأيدي قليلة. والآن صدقوا ولا أبالغ، مشكلات أهل الأرض بالدرجة الأولى أن 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض. أنا ذهبت إلى بلاد كثيرة غنية، يعني ممكن لوحة صدقوا اشتراها صاحبها ب 58 مليون دولار، تأخذ لك شيء 10 أنت حطهم بالبيت، 58 مليون دولار، كم هي الأموال طائلة؟ يعني كنت في مدينة بألمانيا فرانكفورت، قال ميزانية النظافة 11 مليار يورو. النظافة فقط، ميزانية النظافة في فرانكفورت 11 مليار يورو. أموال لا تأكلها النيران، لأنه حينما يكون النظام العالمي نظام استغلالي، الأموال تجمع في أيد قليلة تحرم منها الكثرة الكثيرة. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص ثم دفنت حفاظاً على السعر المرتفع. في إحدى السنوات أتلفوا محصول الزبدة في أوروبا بيساوي 3 أهرامات بالقاهرة حجمه، أتلفوا المحصول حفاظاً على سعره المرتفع. في دول تتلف محصول البرتقال كامل المحصول، يعني وضعوه بمكان حتى يفسد وينتهي. الجنوج تسللوا من تحت السور وبدأوا يأخذون ما يأكلون. في العام القادم المحصول الذي أرادوا إتلافه سمموه لئلا يأكله الجنوج الفقراء. شو بيقول لك؟ العالم المتطور متوحش، المتطور، والعالم غير المتطور حضاري، حضاري بأخلاقيته. إن 20 مليون رأس غنم ما كان ممكن نقدمهم هدية للمجاعات العالمية بالسودان، ببنغلاديش، بإفريقيا، يموتون من الجوع الصغار، جلد عظم فقط، أليس كذلك؟ فحينما تكون الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، ما الذي يحصل؟ تنشأ الثورات، وجزء كبير كبير من الإرهاب وراء الفرق الطبقي الكبير. شعوب بأكملها لا تجد ما تأكل، لا، شعوب بآسيا تأتي من بلد بعيد بعده عنا 10,000 كيلومتر من أجل أن تأخذ 100 دولار بالشهر، تعمل ليلا نهارا كي تطعم أولادها. كم هو الفقر هناك؟ الفقر لا يحتمل. يا أيها الإخوة، حينما يسلك الناس منهج الله، حينما يلغى الربا، حينما تلغى وسائل الكسب غير المشروع، تعيش البشرية في بحبوحة وفي يسر. وأنا يعني رأيي الشخصي، ميزان التقدم في أي أمة المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء. كلما قلت هذه المسافة يكون احنا في عنا تحضر، وكلما ابتعدت هذه المسافة كان التخلف. ما معنى بلاد متخلفة؟ يعني في مسافة كبيرة جدا جدا جدا بين الأغنياء والفقراء. في بلاد أخرى متحضرة، يعني لا تجد فرقا كبيرا بين الغني والفقير والقوي والضعيف. على كل، موضوع الربا هو أن يلد المال المال. الآن في عنا شيء شكل هندسي هو الموشور. هذا الموشور عبارة عن دوائر متناقصة، هذا الشكل يشار به إلى السعر، السعر كلما ارتفع الدائرة المنتفعة منه ضاقت. أوضح مثل، في أحد الأعوام كان كيلو الكرز بخمس ليرات، الشام فيها خمس ملايين، كم بيت بيشتري كرز؟ بعتقد أربع ملايين بيت، صح؟ إذا كان الكيلو بخمسين ليرة بيشتري مليونين، إذا الكيلو بمية بيشتري مليون، إذا بمية وخمسين نص مليون. كل ما السعر ارتفع الشريحة المنتفعة من هذه السلعة بتضيق، واضح تمام؟ الآن لمجرد دقيق وجود مؤسسة تعطي ربح ثابت من دون جهد، اللي معه مئة مليون وضعهم بمصرف ربوي، افرض 9% 10%، يعني المئة مليون بالسنة مليون، صح؟ تقسيم 12 شهر تقريبا بالشهر 100,000، قاعد بالبيت بتصرف 100,000، لا بتروح ولا بتجي ولا في استيراد ولا في تموين ولا في جمارك ولا في تأمينات صحية ولا في موظفي المالية والطوابع، في أكبر من 100 هم بحياة التجار، مرتاح ولا في ضرائب ولا في شيء أبدا. فحينما يرد المال المال تجمع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. الآن ما دام في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت وبلا مجهود، ما عاد الإنسان مستعد يضع المئة مليون بمشروع. المشروع في مغامرة، قد يخسر وفي ضرائب وفي مساءلة، كل متاعب التجارة تظهر في وضع المال في العمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي. يعني حدثني أخ جاءوا بمعمل لطبع السيديات، يعني كلفة القرص مثلاً 7 ليرات، الكلفة إذا باعوا بعشرة ربح ثلاثة من عشرة، عم يجي جاهز نصين 5 ليرات، وقف المعمل ما في يشتغل. في بالتجارة مغامرة، في قرار جريء أو غير جريء، مدروس أو غير مدروس، في ضرائب، في تموين، في مالية، يعني في متاعب لا يعلمها إلا الله. لماذا هي حلال؟ فيها متاعب، مو التعب هو الأصل في الدين، لا، بس في جهد. لماذا هي حلال؟ لأنك مضطر تدفع نص أرباحك مصاريف، شغلت الناس كلها. أنا لا أبالغة، مؤسسة متواضعة جداً فيها 3 موظفين يمكن ينتفع منها 500 إنسان، 500 إنسان ينتفع منها دون أن يشعر بالمصاريف كلها. إذاً إذا في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت بلا جهد، الإنسان ما عاد يغامر بمشروع إلا بربح عالي، ما عاد يقبل 10%. لو تخيلنا افتراضاً أنه ما في مؤسسة تعطي ربح ثابت بالمئة عشرة أو 9 بلا جهد، عندئذ بيقبل اللي معه 100 مليون يوظفهم بمشروع بربح بالمئة عشرة. إذاً وجود مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت، ما عاد في إمكان أن تطرح أموال في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إلا بربح عالي. فبماذا ساهمت المصارف الربوية؟ برفع الأسعار، واضحة تمام؟ ما في إنسان عقله برأسه بيستثمر ماله بمتاعب كبيرة وربح قليل إلا ربح يكون مجزي، لأنه في مؤسسة تعطي ربح محدود بلا جهد. لما السعر ارتفع الشريحة ضاقت، صار في حرمان، صار في حرمان، الحرمان أدى إلى متاعب في المجتمع. لذلك الربا قد لا تجد على الشبكية آثار الربا، لكن قد تجد الآثار في المرابي. أخواننا الكرام، ما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلى الربا،
1: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
0: وبالسنة الحرب على من عادى أولياء الله. إذن مقاصد الشريعة من تحريم الربا ألا تكون الأموال بأيد قليلة، وألا تحرم منه الكثرة الكثيرة. طبعاً في أشياء كثيرة تسهم أيضاً في تجميع الأموال بأيدي قليلة، الاحتكار مثلاً، كل معاصي البيع والشراء تساهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة. أحياناً إنسان يحتكر مادة بوسائل غير مشروعة، يقدر يبيعها بربح 400% 600%، يجمع أموال مخيفة فلكية. أما إذا في تنافس ما بيقدر يبيعها إلا بسعر معتدل، غيره ببيعها أقل. فالاحتكار بيسبب تجميع الأموال بأيدي قليلة. الكذب والتدليس، ممكن أن تأتي ببضاعة مكتوب عليها مصنوعة في بلد متطور جداً، هي بالحقيقة ببلد متخلف جداً، تزوير صار، تباع بأسعار عالية جداً. الغش بيعمل أرباح عالية جداً، بتبيع بضاعة بمواصفات عالية هي بالحقيقة ليست كذلك، تستغل جهل الناس. فكل معاصي البيع والشراء تسهم بتجميع الأموال بأيدي قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. وحينما يكون توزيع الأموال ليس متناسباً مع حاجات الناس تنشأ المشكلات، تنشأ الجرائم والسرقة والاحتيال والدعارة. يعني في إنسانة تحضر دكتوراه في الدعارة، فمكتوب بأطروحتها أنه أكبر سبب حقيقي وراء الدعارة، تستغربون، ليس الفساد، الفقر، الفقر الشديد. كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الفقر أن يكون دعارة، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً وقتلاً ونهباً وسلباً وتخريباً. فلذلك الفقر يتأتى من تجمع الأموال بأيدي قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. أنا أعتقد كل معاصي البيع والشراء، كل المعاصي المالية التجارية، ليس الربا فقط، تسهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة، منها الاحتكار. يعني بذكر قصة من 30 سنة، كان ينباع كيلو الحلو الدرجة الأولى بخمس ليرات، الآن حقه 800 ليرة، كان حقه، أنا أعرف ذلك، عاصرت كيلو الحلويات بخمس ليرات. أي أصلحهم الله، 20-30 تاجر فستق اتفقوا وجمعوا أموالهم مع واحد، هو استورد. يأتي أصحاب معامل الحلويات إلى هؤلاء، والله السنة السعر غالي كثير، والسعر الغالي بيسود الوش، احنا ما جبنا فستق، يمكن فلان جايب، هن معه شركاء كلهم. 23 تاجر فستق اتفقوا مع بعضهم على رفع المادة، رفع السعر، كان كيلو حو 10 ليرات، ساووا ب 20. كلياتهم بدلوا بيوتهم وسياراتهم سنة واحدة، صار كيلو ب 10 ليرات، عم يطلع الآن ب 800 ليرة الكيلو. كل ما صار في احتكار بيطلع السعر، كل ما صار في غش بيطلع السعر، تدليس بيطلع السعر، كذب بيطلع السعر. فلذلك لو استقام التجار وفق منهج الله صار في قانون طبيعي العرض والطلب. أنا بذكر كان السكر ممنوع استيراده، كان 40-50 ليرة الكيلو الحر طبعاً، فلما سمح باستيراده 18 صار، كان الحديد 40,000 الطن، لما سمح باستيراده صار 18، رأساً بينزل السعر. في قوانين ثابتة، إذا ألغيت الاحتكار والغش والكذب والتدليس وا وا وا، في عنا 100 معصية بالبيع والشراء، بتلاقي السعر صار طبيعي وضمن إمكان الناس جميعاً. فلذلك أية منفعة بنيت على مضرة
1: فالعلاقة علاقة محرمة، وأية منفعتين متبادلتين فالعلاقة مشروعة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسأل

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تثار شبهة بين الحين والآخر حول سحر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا فضيلة بروفيسور زغلول النجار، نتحدث وإياه عن بداية هذا الموضوع، فأهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصبه سم ولا سحر. أولا نريد تفصيل عن موضوع سر هذا التمر، وربما كان هناك تخصيص للعجوة بالذات. وهناك جانب يعني إشكالي بسيط، بعضهم يثير شبهة: لو كان هذا التمر ينفع فكيف نقول أن النبي سحر أو أنه سمم من قبل اليهود
1: صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء أقول أن العلم يؤكد لنا على أن كل ثمرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى وأعطى شجرتها القدرة على امتصاص عناصر محددة من التربة التي تقوم عليها كل يعني، ويتحكم في ذلك الشفرة الوراثية التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة.
0: يعني بقصد أنت ذكرت سابقا الشفرة الوراثية للإنسان،
1: وللنبات
0: الشفرة الوراثية أيضا للنبات،
1: لكل حي.
0: نعم.
1: فمثلا قد نرى مثلا شجرة ليمون وشجرة تفاح وشجرة زيتون تنبت على نفس التربة، وكل شجرة من هذه الأشجار يعطي ربنا تبارك وتعالى لثمرتها هيئة خاصة ولونا خاصا ومذاقا خاصا ورائحة خاصة وصفات خاصة.
0: تبارك الله.
1: وهذه منطلقة القدرة الإلهية، هي تنبت على تربة واحدة، تركيبها الكيميائي واحد، فالذي يتميز أو الذي يميز بينها القدرة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة من هذه النبتات أن تتخير من عناصر الأرض ما يكون لها تلك الثمرة المميزة بهيئتها وطعمها ومذاقها ورائحتها وشكلها ولونها إلى آخره. وهذا من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية. لذلك أقول إذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوة المدينة على غيرها من ثمار النخيل، لابد أن هناك سر معين. يعني لو درسنا هذه العجوة وقمنا بتحليلها كيميائيا وجربناها على حالات مرضية كما يجب أن يعني يكون المنهج العلمي، لا طرحت لنا الحكمة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يصيبه سحر ولا يصيبه
0: سم.
1: طبعا هذا لم يعمل، يعني لم يقم أحد بهذه الدراسة بعد. وأتمنى على المسلمين أن يبدأوا في زمن العلم الذي نعيشه بتحقيق كل ومضة نورانية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالعلوم الكونية.
0: يعني حتى الآن لا، يعني لم يجد أحد تحليل على أنواع التمور وفائدة التمر؟
1: قاموا طبعا، قامت دراسة. نعم. بس أنا أقصد عن عجوة المدينة بالذات لم يقم أحد بذلك.
0: لا يوجد.
1: نعم. فأنا أقول حقيقة لو أن كل إشارة نبوية وكل ومضة قرآنية اهتم المسلمون بتحقيقها مكانا وزمانا بمنهجية علمية صحيحة لأصبح بأيدينا أوراق دعوة راقية إلى الإسلام بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: نعم.
1: هذا لم نقم به بعد.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي توقف في موضوع الادعاء بسحر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا لا أشك في الجهد العظيم الذي قام به الإمام البخاري عليه رضوان الله.
0: نعم.
1: يعني الخدمة الهائلة التي قام بها لخدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى البخاري بشر، يعني قد يكون فيما ورد في كتابه فيه بعض الأخطاء. ولأن هذه طبيعة البشر يعني. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ عن ربه، فكيف يعني يمكن سحره؟ يعني أشك في ذلك شخصيا.
0: نعم.
1: وأن أنا لا أكذب الحديث الذي جاء في البخاري،
0: نعم.
1: لكن أنا عندي تحفظ عليه، لا أطعن فيه ولا أقبله.
0: جميل، وهذا نعم. منهج العلماء،
1: نعم.
0: يعني عندما
1: نعم.
0: يعني نستطيع أن نتوقف نعم. عند الحديث فلا نرده نعم. ولا نأخذ به،
1: ولا نأخذ به. لكن أقول قد يكون هذا من قبيل التأكيد لنا على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد لنا على أن السحر حقيقة قائمة وإن كان من الكبائر من 7 الموبقات المهلكات.
0: نعم.
1: نعم.
0: ماذا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التمر عموما؟
1: نعم.
0: تمر بيت التمر فيه جياع أهله.
1: هو طبعا يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن التمر يعني ثمرة غنية بالكربوهيدرات، غنية بالسكريات، غنية بالمواد النشوية، غنية بالفيتامينات، غنية ببعض الزيوت وبعض الدهون، غنية بالألياف، غنية بشيء من الماء. فبالنسبة لإنسان يعيش في الصحراء يمكن أن يعيش على التمر والماء، يعني وجبة كاملة، أو التمر والحليب وجبة كاملة لفترة طويلة. فيؤكد على هذا المعنى، ومن طلاقة القدرة الإلهية أن التمر يعني ثمرة يعني لا تفسد إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا، يعني يمكن أن يبقى التمر لسنة كاملة يعني دون يعني يجف ويصبح يابسا ويصلح للتخزين لسنة أو لأكثر من سنة. فيقول بيت ما فيه تمر، يقول يا عائشة بيت ما فيه تمر جياع أهله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضمن لأهله الزاد المتوفر على مدار السنة عليه أن يخزن في البيت شيئا من التمر. وهذا صحيح، يعني تحليل الكيميائي للتمر يثبت أنه وجبة غذائية كاملة إذا أخذ مع الماء أو أخذ مع شيء من الحليب.
0: يعني فقط يعني لمزيد من الإيضاح، بعض الناس يقولون أن داء

0: بيت ما فيه تمر جيع أهله.
1: ماذا عن التمر وعلاقته بالسيدة مريم؟ لماذا يعني خصص الله عز وجل أن تأكل من التمر أثناء الولادة؟ هل هناك رابط علمي بينهما؟
0: والله يعني قال بعض الأطباء، وأنا لست طبيبا، أن التمر طبعا بالإضافة إلى كونه غذاء كاملا فيفيد المرأة في حالة النفاس، أنه فيه أيضا من المواد الكيميائية ما يعين على يعني تقليل دم النفاس.
1: نعم.
0: ويعني التئام الرحم بعد عملية الوضع.
1: نعم.
0: فيعني ربما يكون هذا يعني سبب في الإشارة القرآنية التي يقول فيها رب العالمين للسيدة مريم عليها رضوان الله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: نعم.
0: فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآيات. نعم.
1: ما دمنا نتحدث عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الطب.
0: نعم.
1: بداية يعني ما رأيك في ما نسمع عن الطب النبوي؟
0: نعم.
1: بتوضيح بسيط سنأتي على بعض الأسئلة المخصصة، لكن بشكل عام.
0: نعم.
1: هل أنت مع من يقول أن مدرسة الطب النبوي هي مدرسة كاملة ويجب الاستعانة بها؟
0: ما من شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببعض الأدوية وببعض الأشفية، كالعسل، كالحجامة، كالحبة السوداء، كالسنة والسنوت. طبعا لابد لنا من الاستفادة بهذه الوصايا بعد دراستها وإجراء التجارب اللازمة عليها.
1: نعم.
0: لكن الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الكلام هو الذي قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء، أنزل معه الدواء.
1: نعم.
0: وأوصى بالتداوي، وهو تداوى صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحتكم إلى بعض الأطباء من البدو الذين كانوا معروفين في زمانه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عباد الله،
1: كان يأتي بالأطباء يعني.
0: نعم.
1: نعم. لا يعتمد فقط على نفسه أو على الوحي.
0: لا كان يستعين بالطباء عشان برضو يكون مشرعا لأمته.
1: نعم.
0: لما قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. لكنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
1: نعم.
0: والسام هو الموت.
1: نعم.
0: فأحد الأطباء المعاصرين دكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله، يعني كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما سمع هذا الحديث فيقول بحسه الطبي قال: حبة شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة في الجسم.
1: نعم.
0: فقام بدراسة علاقة الحبة السوداء مع جهاز المناعة في الجسم، فلاحظ أن لهذه الحبة أو للزيت المستخرج منها قدرة على رفع جهاز المناعة أضعاف كثيرة حتى يرده إلى مستواه الطبيعي.
1: نعم.
0: وأنا حضرت محاضرة له في نقابة الأطباء في القاهرة، وعرض علينا شرائح متتالية لمريض انعدمت عنده خلايا الدفاع يسموها تي سيلز، يعني ما عنده شيء منها الإطلاق، وعرض قطرة من دمه بعد إعطائه الحبة السوداء بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3 أسابيع، ولاحظنا أن هذا الجهاز المناعي يرتفع بطريقة مستمرة مع تناول الحبة السوداء. وسمحت له الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج حبة من يعني علاجية من الحبة السوداء وحبة البركة، سماها كونيغار. كونيغار الحروف الأولى من كومبايند جارليك أند نيجيلا ساتيفا، الاسم اللاتيني الحبة السوداء نيجيلا ساتيفا، فأخذ الحروف الأولى وخلط في هذه الحبة الحبة السوداء أو زيت الحبة السوداء مع العسل مع الثوم بنسب يعني درسها هو وأجراها على عدد كبير من المرضى، وجد أنها ترفع جهاز المناعة بشكل ملحوظ.
1: يعني ما دمت قد تحدثت عن الثوم سنتابع ذلك، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناوله في حياته. فضيلة الدكتور، تحدثت عن الحبة السوداء.
0: نعم.
1: وذكرت أنه إذا خلطت بالعسل وأضيف إليها الثوم كانت دواء نافعا، لكن قبل أن نتابع خاصة. نعم. في فقرة الثوم.
0: نعم.
1: يعني البعض يقول يعني هناك مبالغة، هناك مغالاة من بعض المسلمين عندما يقولون الحبة السوداء شفاء من كل داء.
0: نعم.
1: وهناك أحاديث بعضها ضعيف، بعضها يعني لا يصح، مرة الباذنجان، مرة السنة والسنوت، مرة الحجامة. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شفاء، هل هذا يعني الشفاء؟ يعني إذا اقتصرنا على الحبة السوداء، يعني فما نفع الأدوية إذن؟
0: بارك الله فيك.

0: يعني هو طبعا لابد أن نأخذ هذه الأقوال بشيء من دقة.
1: نعم.
0: يعني نفس العسل يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس.
1: نعم.
0: لم يقل فيه شفاء. وهي هناك فرق بين شفاء والشفاء.
1: مرة ثانية.
0: نعم. يعني يقول رب العالمين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
1: نعم.
0: يعني ليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل الأمراض، هو يشفي بعض الأمراض.
1: يعني الحديث الصحيح عندما
0: نعم.
1: أتى رجل وكان بطن أخيه مريضا قال اسقيه عسلا، قال لم يشفى، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. الحديث واضح.
0: نعم يا أخي، هو طبعا للأسف الشديد نحن لم نعي قيمة هذه الأحاديث بعد. يعني هناك في روسيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية زي رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، هناك مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل.
1: الله،
0: مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل.
1: نعم.
0: نحن لم نطبق هذا تطبيقا عمليا دقيقا. أنا لا أقول يعني بالنص القرآن يقول فيه شفاء للناس.
1: جميل.
0: طيب لابد أن نجرب ماذا يشفي هذا العسل وماذا لا يشفي، لكن فيه شفاء.
1: ولم يعني يقل فيه الشفاء،
0: لم يقل فيه
1: يعني
0: الشفاء
1: ليس بالتعريف.
0: نعم. نعم. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، هذا حديث صحيح.
1: نعم.
0: وأثبت الدكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله أن هذه الحبة لها علاقة بتقوية جهاز المناعة في الجسم، وإذا قوي جهاز المناعة استطاع الجسم أن يقاوم كل مسببات الأمراض عنده. فحديث الرسول صحيح، إذا رفعت جهاز المناعة في جسمك أي مرض عندك هذا الجهاز يقاومه، وأفضل وسيلة للعلاج هو أن تمكن جهاز المناعة في الجسم من مقاومة هذا المرض.
1: نعم.
0: فضلا عن أنك تعطيه دواء يقتل مسببات المرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع إشاراته إلى بعض العلاجات الشافية وبعض الأشفية من الأمراض أشار إلى العلاج، قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. لكن لابد لنا أيضا كمسلمين أن ننظر في كل إشارة أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نثبتها علميا. يعني وأنا أقول دائما إذا كان القدامى قد اعتمدوا السنن في الحكم على صحة الحديث، فنحن في عصر العلم لابد أن نوظف العلم أيضا في الحكم على صحة الحديث. إذا كان منطوق الحديث صحيحا من ناحية العلمية وحتى في سنده شيء من الضعف، يمكن أن تكون الحقيقة العلمية وسيلة لتقوية هذا الحديث.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: فقط يعني أنا شخصيا مسرور جدا بهذه الإضافة.
0: نعم.
1: يعني لماذا لا نسخر، معروف لمشتغلين بعلم الحديث أنه إذا ثبت السند يجب علينا أن نأخذ بهذا الحديث. لكن فضيلة الدكتور البروفيسور يضيف بعدا آخر، لماذا لا نضيف العلم حتى ولو كان هذا الحديث من الدرجة الضعيفة؟ ربما ما فيه من علم يقويه يجعله مصدرا لثراء الإنسان وخاصة في المجالات العلمية.
0: لأن علماء الحديث الحقيقة من حرصهم على تصفية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني نسيان الناس الرواه أو إعادة صياغة منطوق الحديث، والله لو وجد في سلسلة الرواه واحد بس ثبت عليه كذبة أو ثبت عليه تقصير في الصلاة أو ثبت عليه خيانة للأمانة يضعف الحديث كله.
1: طبعا يعني يصبح نعم. حديثا متروكا أو
0: نعم. فأنا أقول لابد أن ندخل الآن الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث حتى لو كان في سنده شيء من الضعف، وتكون الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل تقوية الحديث إذا كان في سنده ضعفا وتأكيده إذا لم يكن في سنده أي ضعف.
1: ماذا عن الثوم؟ يعني ذكرت أنه نعم. يجب إضافة الثوم. الثوم نبتة يعني عشرات الأطباء يتحدثون عن أهمية
0: نعم.
1: الثوم
0: نعم.
1: لكن مع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مواطن عديدة أنه لم يأكل الثوم.
0: هو طبعا تنزها، يعني ليس كراهة ولكن تنزها، لأنه قال أن من أكل من هاتين الشجرتين
1: فلا يقربن
0: مصلانا
1: نعم.
0: حتى لا يؤذي المصلين. والرسول يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، يعني مش بس حيؤذي المصلين ده يؤذي الملائكة أيضا، يعني فحتى لا يؤذي المصلي جاره ولا يؤذي الملائكة. قال من أكل ثوما أو توما فلا أقربن مصلانا، أصلي في بيتي حتى يطهر فمه من أثر ذلك، لكنه لم ينهى عن أكل الثوم ولم ينهى عن أكل البصل.
1: إذن يعني هو مادة تكميلية، لا يعني لا يتضرر الإنسان إذا لم يأكله طيلة حياته.
0: هو طبعا إذا دخل في الطبخ مثلا يضيع
1: الرائحة.
0: عمل منه يعني حبوب الآن لا رائحة لها ولكن تحتوي على نفس المادة الأساسية اللي ترفع جهاز المناعة في الجسم. ففي ممكن وسائل علمية الآن أن تجعل الثوم والبصل في متناول الناس دون أن يؤذي يعني من تناولهما جيرانه أو من يقف بجواره في الصلاة.
1: تحدثت عن السنة والسنوت، ما دمنا يعني نستكمل هذا البحث، ما هو المقصود بالسنة والسنوت؟
0: نبتتان تنبتان في وادي مكة أوصى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم كعلاج لبعض الأمراض، ويعني قامت بعض الدراسات العلمية عليهما وأثبتت هذه الدراسات أن لهما أيضا علاقة بجهاز المناعة في الجسم، ونحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال. ومن الغريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول في القسط البحري أو العود الهندي سبعة أشفية، وأفاجأ على الموقع الإنترنت شبكة المعلومات الدولية أن العلماء في الغرب قاموا بتحليل هذه، هي قطعة من الخشب كالبخور يعني
1: قسط
0: يعني
1: البحري،
0: القسط البحري أو العود الهندي.
1: نعم
0: والله أخي معمول عليها دراسات من أروع ما يكون. فأقول لو أن المسلمين أيضا
1: يعني ماذا هي يعني تؤكل لما يعني تستعمل كالعود أم
0: لا؟ تطحن مثل العود يعني.
1: نعم.
0: لكن تطحن وتغلى كالشاي، يعني تأخذ على الريق أو تأخذ في المساء، مرة في الصباح مرة في المساء.
1: أين توجد هذه؟
0: في الهند، اسمها القسط البحري أو العود الهندي.
1: يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يكن موجودا في الجزيرة
0: العربية. كانوا العرب يستوردونه.
1: نعم.
0: يستوردونه. نعم.
1: نعم. نعم.
0: فالحقيقة يعني هناك وصايا كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مفروض أن يهتم المسلمون بها. أنا كنت في محاضرة في جامعة الجنان في لبنان.
1: نعم.
0: وكان بعضهم عندهم مقرر يعني دراسة عليا في الإعجاز من القرآن الكريم، وكان في بعض الدارسين صيادلة. قلت لهم يا أخواننا أنتم أولى الناس بتحقيق هذه القضية، وتأمل رسالة من أجمل ما يكون. خذوا اجمع ما قيل عن القسط البحري أو العود الهندي في المراجع المتاحة، شبكة المعلومات الدولية عليها كم هائل من المعلومات، وقاموا بعدد كبير من التحاليل الكيميائية ووسائط أخرى غير الكيمياء، الإكس راي، الأشعة السينية، ووسائل أخرى متعددة، واجمعوا هذه وحاولوا تطبقوها، يعني تعمل ورقة يعني بحث من أرقى ما يكون، ونحقق قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ورقة دعوة راقية للغاية. فأنا أقول هذه الوصايا لا يجوز أن يختصر المسلمون عليها فقط، لأن الرسول أمرنا بالتداوي وقال أن ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء، لكن في نفس الوقت كل وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبنا وتجاه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن نحقق هذه الوصية تحقيقا علميا منهجيا مختبريا صحيحا، وإذا وصلنا إلى نتيجة تتوافق مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقدم هذه الورقة للناس، ووسيلة دعوة راقية بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
1: ماذا عن الحمى؟ يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: يقول الحمى من فيح جهنم.
0: نعم.
1: فأبردوها بالماء.
0: نعم.
1: يعني أريد أن أتوقف عن معنى الحمى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو المطابق لما نسميه بارتفاع الحرارة الآن؟
0: نعم. نعم.
1: وكيف يعبر من فيح جهنم ونحن نعلم، وهذه شبهة بين يدي.
0: نعم.
1: أنه كل ما ورد عن الآخرة لم يخطر على بال بشر ولا يعني يتخيل
0: الإنسان،
1: هو غيب.
0: نعم.
1: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي من فيح جهنم؟
0: طبعا إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا يقصد أنها مباشرة قادمة من فيح جهنم، لكن هو من قبيل التقريب لآذان أو لأسماع السامعين.
1: نعم.
0: يعني هو يريد أن الحمى تؤدي إلى شيء من ارتفاع الحرارة، وهذا الارتفاع الحرارة قد يكون ضارا بجسد الإنسان إذا لم يلحق بعملية تبريد، فقال هي من فيح جهنم، يعني من باب التشبيه، من باب التقريب لأذهان السامعين. نعم. ليس من يعني أنها حقيقة جزء من فيها جهنم، لأن جهنم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلكن أراد أن يقرب المعنى إلى أذهان السامعين.
1: كلمة أبردوها بالماء، يعني نعم. ألا تعتقد أن هناك يعني أيضا هناك سبق علمي الآن؟ يعني معظم الأطباء يقولون أول دواء يتداوى به لموضوع الحمى هو استعمال الماء البارد. ما نعم. الذي يفعله الماء؟
0: الماء البارد طبعا يعمل على خفض درجة حرارة الجسم، لأن الدم طبعا إذا ارتفعت حرارة الجسم أول من يحمل هذه الحرارة الدم، وطبعا يصل إلى الجلد عن طريق الأوردة والشرايين الدقيقة التي تصل إلى الجلد. فإذا وضع الإنسان شيئا من الماء البارد أو يعني تحمم بماء بارد أو وضع شيئا من الثلج على رأسه، يساعد ذلك على خفض الحرارة، لأن لو استمرت هذه الحرارة قد تكون مدمرة لخلايا الجسم بشكل يعني خطير للغاية.
1: نعم. إذن هذه دعوة من هذا البرنامج ومن نعم. البروفيسور زغلول نجار إلى شبابنا وإلى الباحثين للعودة إلى الطب النبوي لدراسته دراسة علمية دقيقة. يجب أن لا نتوقف عند شبهات من يقول أن هذا الحديث لا يصح، هذه معلومة طبية خاطئة. لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية الشريفة لعلنا نكتشف فتحا جديدا في الطب يساعد البشرية على إنقاذ نفسها وأمراضها. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتوقف مع البروفيسور زغلول النجار عند حديثين هامين جدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. هل هناك تأثير للعين؟ ماذا يقول البروفيسور زغلول النجار في ذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله جل جلاله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته، ولا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، فإن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا محسنا جوادا برا رحيما كريما. والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالها، فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي بقائها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه. ومن سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، وأن بيده سحاء الليل والنهار، وخيره على الخلق مدرار. ومن كمال غناه وكرمه جل جلاله الكريم أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعواتهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. الله سبحانه وتعالى الغني له الغنى التام المطلق من كل الوجوه، وهو المغني جميع خلقه غنى عاما، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية والإشراقات النورانية. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغني له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومكرنا مكرا. جاء في كتاب الله العزيز نبأ طائفة من الضالين التائهين تعاظموا قوتهم وأعجبتهم أنفسهم فتآمروا على عبد الله ونبيه صالح، اختاروا هدوء الليل وغفلة العيون ليرتكبوا جريمتهم، وتهيأوا للتبرؤ من جريمتهم والتنصل من خطيئتهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فجاء الجواب الرباني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سرح ذهنك، أطلق العنان لخيالك، تصور أقوى قوة بشرية وأعتى سلطة، من أوتي مالا وفيرا وقلبا كالحجر لا يبالي بمصارع الآخرين ولا بعذابهم وآلامهم، امتلك التقنية، حاز القدرات، خضعت له الجنود والرجال ينتظرون أمره وإشارته. تخيل هذا المخلوق الضعيف أمام قول الجبار عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ليس من شأني ولا من شأنك ولا من شأن أي مخلوق غيرنا أن نبحث كيف سيكون هذا المكر، ما نتيجته، ما عاقبته. يكفي أنه الله لا يعجزه شيء، لا حدود لقدرته سبحانه. من أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. طغى فرعون وتجبر وعلى في الأرض، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، حتى خافه الناس ورهبوه وظنوا أنهم لا ملجأ منهم ولا هلاك، فكاد الله عز وجل له ومكر الله تبارك وتعالى به. عاش موسى عليه السلام طفلا صغيرا رضيعا، يأتي وهو رضيع إلى بيت فرعون نفسه، إلى بيت هذا الطاغية، يربيه فرعون، ينشأ في بيته، يشب في هذا البيت، يعيش في هذا البيت، وفرعون يراه صباح مساء وهو لا يدري ما وراء ذلك، لا يدري أنه يربي من سيكون هلاكه على يده، لا يدري أنه يربي من سينتهي ملك هؤلاء الطغاة والفجرة بإذن الله عز وجل على يد هذا الصبي الرضيع. يرضع موسى، يشب، يقدر الله عز وجل له أن يقتل هذا الإنسان، يتآمر عليه أهل المدينة، يخرج موسى عليه السلام إلى مدين، يبقى سنين هناك، فيأتيه الوحي، فيأتي بعد ذلك رسولا نبيا إلى فرعون، ويهلك الله عز وجل فرعون باليم. لا تنشغل بحال هؤلاء، الله عز وجل يمكر، الله عز وجل يكيد، لكن من حكمته تبارك وتعالى أن يملي لهم، من حكمته أن يختبرنا عز وجل، من حكمته أن يصيب المؤمنين الأذى رفعة في درجاتهم، ابتلاء لهم، حتى لا يسلك هذا الدين إلا الصادق مع الله تبارك وتعالى، إلا من يريد الحق. جعلنا الله وإياكم ممن اصطفاهم تبارك وتعالى، وحمان الله عز وجل وإياكم ممن ينكر بهم ويكاد لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: عقيدتنا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه في سلوكياته وأفعاله في كل جوانب حياته، سواء في عاداته اليومية أو في العبادات زي الصلاة والقرآن والذكر، هو أرقى حاجة في كل حاجة، لأنه أولا هو الأسوة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا لأنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. فبالعبارة البسيطة أشيك وأرقى تصرفات هتلاقيها في سنن النبي وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. عشان كده إحنا في كل مرة هناخد أدب من أداب النبي وسنن من السنن اللي نسيناها في حياتنا، وندور على النبي كان بيتصرف إزاي ونحاول نقلده. ليه؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم، ودي رغبتنا مع سيدنا النبي. ولكن قبل ما كل مرة أقول لك على سنة منسية من سنن سيدنا محمد، أنا عايزك تتخيل شكل سيدنا محمد الأول، لأن مهم جدا وانت بتسمع عن النبي تكون مستحضره قدامك ومتصور شكله قدامك، وده هيساعدك جدا على الترقي في تعلقك بسيدنا محمد وحبك ليه وحبك للنبي من تمام حبك لربنا سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. سيدنا الحسن ابن ستنا فاطمة وسيدنا علي اتولد تقريبا سنة 3 من بعد هجرة النبي، لأن ستنا فاطمة وسيدنا علي اتجوزوا سنة 2، فحط كمان 9 شهور ولا سنة سيدنا الحسن اتولد. النبي انتقل سنة 11 هجريا في ربيع الأول، فتقريبا النبي انتقل وهو عنده 7-8 سنين. فبيقول لما كبر سألت خالي هند ابن أبي هالة، هند ده اسم راجل ابن السيدة خديجة، أبو هالة ده جوز السيدة خديجة اللي كان قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا ده شاف النبي وهو كبير، وهو سيدنا هند نفسه ابن ستنا خديجة كان كبير وقت ما النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة، ففكر شكل النبي. لكن النبي انتقل وسيدنا حسن كان صغير، وكان هند ابن أبي هالة وصاف، بيعرف يعبر ويوصف. فسيدنا الحسن بيقول سألت خالي هند ابن أبي هالة عن وصف النبي لعلي يصف لي شيئا أتعلق به، أفضل عايش به كده. فاسمع الوصف واستحضر النبي قدامك كده صلى الله عليه وسلم. بيقول سيدنا هند كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع وأقصر من المشذب، لهو صلى الله عليه وآله وسلم قصير ولا طويل بزيادة، يمشي مع الطوال يبان أنه هو طوله معتدل، يمشي مع القصيرين يبان أنه هو طويل شوية صلى الله عليه وسلم. وربنا أراد أنك أنت لما تشوف النبي تعجب بكل شيء، من أول الهيئة الخارجية لغاية قلب النبي وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، رأسه ما كانتش صغيرة، ومن الجمال أن رأسك تبقى حجمها كويس كده متسق مع جسمك. عظيم الهامة، رجل الشعر إن انفرقت عقيصته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره. معنى الكلام إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شعره ما كانش ليس زي اليابانيين والهنود، ولا كان أكرد زي الأفارقة، إنما كان شعره فيه موة كأنه حد مسرحه. رجل الشعر، لو شعره سبته يقوم مفروق من النصين كده، وكان يسيب شعره صلى الله عليه وسلم مفروق من النصين، وكان يحط العطر في نصه، فيقول لك إذا انفرقت عقيصته يعني شعر راسه فرقها. طول شعره كان لغاية ودانه في أغلب الأوقات، وساعات كان يسيبه يوصل لغاية كتافه صلى الله عليه وآله وسلم. أزهر اللون في وسط العرب، أبيضاني مشرب بحمرة، ده لون جميل في وسط العرب اللي كان بيغلبهم السمار في الجزيرة العربية. واسع الجبين، وده برضو من جمال الرجال، أزج الحواجب سوابق في غير قرن، جبين واسع حواجبه تخينة ورفيعة وطويلة من هنا، والحواجب التخينة التقيلة دي مش موصولة من غير قرن، يعني مش لازقة في بعض. فانت شايف انسان كريم صلى الله عليه وسلم متوسط الطول، شعر لغاية ودانه، أبيض مشرب بحمرة، حواجبه صلى الله عليه وسلم كده طويلة من جنب عنيه ومش لازقة كده من النص في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. كان صلى الله عليه وسلم لما ينفعل، ولا ينفعل إلا إذا انتهكت حرمات الله، كان العرق اللي هنا يبان ما بين عنيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم. كان صلى الله عليه وسلم العرنين اللي هي الأرنبة بتاعت الأنف كده كانت مرفوعة لفوق شوية صلى الله عليه وسلم ورفيعة، فأنت لما تبص له كده تحس بشيء من الوقار والمهابة. صلى الله عليه وسلم مليان بالنور، يعلوه نور. كث اللحية، أنت وجه النبي عليه الصلاة والسلام قدامك هو، وكان كمان في عين النبي عليه الصلاة والسلام البياض، كان مشرب سنة بحمرة، كان السواد أسود قوي، وكانت رموشه صلى الله عليه وسلم طويلة زي ما هحكي لك بعد شوية، كانت رموشه طويلة وفيها تانية لفوق كده. فأنت بتبص على عين من الجنب كده طويلة وواسعة، بس البياض فيه حمرة بسيطة يمكن من كتر السهر والانشغال والبكاء، وحواجب تقيلة مش موصولة من النص صلى الله عليه وسلم مع البياض. وبعدين كف اللحية، لحيته بتملأ صدره صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين، خدوده ما كانش فيها ارتفاع كده حتى المدورة دي، إنما كان سهل الخدين، ضليع الفم، فمه كان كبير، ودي حاجة جميلة في الرجال يدل على الحكمة كمان ومفوه، وكان مفلج الأسنان، السنتين الكبار كان في بينهم فرق صلى الله عليه وسلم، دقيق المسربة، لو بصيت على جسمه هتلاقي ما فيش شعر في الصدر، بس في خط من الصدر كده لغاية السرة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. عنقه عرف زي التمثال المنحوت بجمال واستقامة واستواء كده، كان عنق النبي كده صلى الله عليه وآله وسلم. معتدل الخلقة، جسمه كان متسق جدا، بادن متماسك، جسم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش تخين، ما كانش فيه شحم، فلما يمشي ما فيش أي شحم بيهتز، إنما صلى الله عليه وسلم ما كانش رفيع العظم باين، إنما كان فيه عضلات في بدن، لكنه كان متماسك صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، ما فيش بطن مرتفعة. عريض الصدر ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس المفاصل، حتى دي لما تبقى رفيعة عند الرجل ما تبقاش أحلى حاجة، لما العظم بتاع المفاصل يبقى تخين دليل على قوة الجسد. أنور المتجرد، جسمه ما فيهوش شعر من قدام، إنما شعر النبي كان في أعلى الصدر وفي الذراعين من الجناب. رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، النبي إيده ما كانش صغيرة، كانت إيده قوية وكبيرة صلى الله عليه وسلم، كبيرة متسقة، بس مش الإيد اللي تسلم عليها تحس إن الإيد صغيرة، لا، إيد مليانة، فكان عنده رحابة في رجليه وفي إيديه صلى الله عليه وسلم. شائل الأطراف، يعني كانت إيديه مش قصيرة، كانت إيديه متسقة ما فيهاش قصر كده، والإيد الطويلة تمسك السيف الكبير، والإيد الطويلة تبقى قوية في العمل، فكان صلى الله عليه وسلم كذلك. خمصان الإخمصين أو الأخمصين، كان صلى الله عليه وآله وسلم لما يدوس على الأرض كان رجله مرتفعة شوية من على الأرض لما يدوس على الأرض. مسيح القدمين، من فوق رجله ما فيهاش نتوءات وعظم ناتئ، بص على رجله كده مستوية، قدم الشريف من فوق صلى الله عليه وسلم. إذا زال زال تقلعا، لما بيمشي بيمشي بسرعة وبجدية صلى الله عليه وسلم، كأنما ينحط من صبب، كأنه من كتر جسمه من متماسك واحد نازل من على مرتفع فماسك جسمه وهو ماشي عادي في الأرض العادية. خافض الطرف، أغلب نظره إلى الأرض، أطول من نظره إلى السماء، في الغالب باصص لتحت صلى الله عليه وآله وسلم. يسوق أصحابه، يمشي والناس بتبقى ماشية وراه، بيمشي بجدية بسرعة. ويبدأ من لقيه بالسلام، دي خلاصة وصف النبي كده صلى الله عليه وآله وسلم. استحضروا، تخيلوا طول ما احنا ماشيين في رحلته المنورة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الجن ترى؟ هل نرى الجن؟ الجن ترانا، هذا ما في خلاف، لكن هل إحنا نشوفهم؟ وهل ثبت في بعض القصص أن أناسا رأوا شيئا من الجن؟ الله عز وجل يقول في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنتم ما تشوفونهم، إبليس وقبائله وذريته يشوفونكم لكن أنتم ما تشوفونهم، هذا القرآن. طيب هل الجن يستطيع أن يتمثل بأشياء علشان نشوفه مو على حقيقته؟ يتمثل بحيوانات، يتمثل ببشر، يتمثل، اسمع لي هذه القصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني قبل العيد الليلة الأخيرة، الليلتين الثلاث ليالي الأسبوع الأخير، الناس تجمع صدقات غير زكاة الفطر، ويجمعون الناس في رمضان، اللي زكاة ماله، اللي زكاة محصولة، اللي، وبيت المال وين كان؟ عند أبو هريرة، هو الخازن وهو الحارس، وكان بالليل ينتبه أحد يجي يسرق، هذه زكاة، هذه أموال الفقراء. يوم من الأيام سمع صوت أبو هريرة بالليل، تخيل الموقف، وهذه للناس اللي يحبون سوالف الرعب، بالليل سمع صوت وإذا برجل كبير بالسن جاي قاعد ياخذ من الأكل، حاط له شيء وقاعد كيس وقاعد يجمع من الأكل، أكل شنو؟ أكل الزكاة. يقول: فجئت إليه وأخذته، مسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا أبا هريرة، إني محتاج، أنا فقير وعلي عيال ولي حاجة شديدة. أبو هريرة يدري أن في النهاية هذه الزكاة للفقراء، وهذا رجل فقير، سامح أبو هريرة فخلى عنه، تركه بس ما ترجع مرة ثانية. يقول: فلما أصبحت، لحين ما قال حق الرسول اللي صار، الفجر النبي صلى الله عليه وسلم سأل: يا أبا هريرة. نعم يا رسول الله. ما فعل أسيرك البارحة؟ الله أكبر. أبو هريرة استغرب، إيش دراها النبي عليه الصلاة والسلام، بالليل جاء رجل ومسكته ومشى وما قلت له. فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، عند عيال وفقراء ومساكين، فرحمته فخليت سبيله، تركته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: راح يرجع لك مرة ثانية. لما قال سيعود، أبو هريرة حين الليلة الثانية جاهز، الليلة الأولى فجأة، الليلة الثانية يترصد له. يقول: رأيته يأتي ويأخذ من الطعام، مسكته، قلت: راح أرفعك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرة ما راح أخليك، كذبت علي المرة الأولى، تقول أنت محتاج والرسول قال إنك كذاب، والله صدق الرسول، قال أنا محتاج ولي عيال، وشكله يكسر الخاطر. يقول: فخليت سبيله، فأصبحت حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ يدري أبو هريرة أن الله يوحي إليه. فقال: يا رسول الله، شكى إلي حاجة وعيالا فرحمته فخل. قال: أما إنه كذبك وسيعود. المرة الثالثة أبو هريرة مسكه ما خلاه يروح.

فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأحداث بدأت تتطور شوي شوي، فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: شنو هي؟ ما هي؟ قال: قال لي إذا أويت قال الحديث: فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تدرون شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقك. هالمرة صدقك، وهو كذوب، هذا كذاب. تعرف منو قاعد خاطب بالثلاث ليال هذه يا أبا هريرة؟ تدري منو هذا الشايب اللي قاعد يكلمك كل ليلة، اللي جاي يسرق من أموال الصدقة، اللي علمك على هذا؟ قال: من هو يا رسول الله؟ قال: ذلك الشيطان. هذا جني وشيطان هو اللي جاي يسرق من أموال الصدقة. مرة ثانية تمثل الشيطان في أيام البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون رايحين يقاتلون المسلمين في معركة بدر. جاء رجل في صورة سراقة ابن مالك. الآن المشركين رايحين، قوم آلاف رايحين، وين؟ ألف واحد رايحين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرسان والأموال. شافوا واحد يشبه سراقة بن مالك نفس شكله، ومع قال لهم: أنا معي قوم راح يقاتلون معاكم. قالوا: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان، إني جار لكم، أنا اليوم معاكم ضد الناس، ضد محمد وأصحابه، سأقاتل معكم. بدأ يشجع الناس، ثم قال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، اليوم أنتوا المنتصرين، واليوم أنتوا الغالبين، واليوم أقوامنا كلها معاكم. تدرون من هذا الرجل اللي تمثل الناس بهذا الشكل وقال لهم هذا الكلام؟ شيطان، وقيل هو إبليس بنفسه. طبعا كفار قريش استانسوا، لين التحم الصفين بدأ القتال. وأول قبل القتال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها وجوه المشركين. شاه القوم وشاف إبليس أو الشيطان، شاف جبريل بنفسه نازل والملائكة نازلة، إيش سوى؟ بدأ يهرب. كان ينادونه الناس، قالوا له: وين رايح يا سراقة، وين رايح؟ قال: أنا أرى ما لا ترون،

طاب رأى جبريل بنفسه، رأى الملائكة، رأى شيء ما رأاه الناس، الشياطين ترى. فلما رأى هذه الملائكة التي تتنزل فر يقولون وصل للبحر وهو يفر منهم. هذه حادثة أخرى تمثل الشيطان فيها على هيئة إنسان. حادثة الأولى ثابتة مع أبي هريرة، حادثة ثانية في معركة بدر لما قال للناس إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وهرب حتى دخل البحر. إنه الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان ومكائده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتناول من الأخلاق المحمدية الشجاعة والنخوة والمروءة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى القوي الناصر المعين، والتعلق باسم الله القوي يكون باستمداد قوته بتحقق ضعفك، والتذكر أن الأجل مكتوب والرزق مكتوب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والتخلق باسم الله القوي يكون بأن تكون قويا شجاعا، تغيث الملهوف وتساعد المحتاج، وتصدع بالحق وتبادر بالإصلاح، ولا تخشى في الله لومة لائم. والتخلق باسمي الله تعالى الناصر المعين هو بأن تنصر من استنصرك، وتعين من استعان بك، وتجير من استجار بك، فتكون شجاعا كريما ذا نخوة ومروءة. فإذا كنت في مأزق أو عندك مشكلة أو وقعت مصيبة في حياتك، من ستراه قادما على الفور؟ من يقف إلى جانبك في تلك المواقف؟ من يبادر ويترك ما بيده ليسارع إلى إنقاذك؟ فقط من كان عنده نخوة. أيها الإخوة والأخوات، المروءة هي ما تبذله لفعل الخير وكف الأذى، والنخوة هي أن تبادر في تقديم المساعدة دون طلبها، فتتحمل المخاطر عن الآخرين، وتدافع عنهم، وتبعد عنهم شبح المخاوف. والشجاعة هي أن تتصرف بشكل صحيح تجاه أي موقف يواجهك دون خوف أو تردد، فتصنع من اليأس أملاً، لأن اليأس فيه طعم الموت. أما الشجاعة ففي مذاقها نكهة الحياة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. الرجولة هي كلمة حق وموقف حق في نصرة المظلوم على الظالم، وابتغاء وجه الله في كل قول أو فعل. هي الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة، هي الشهامة عند حاجتها والشجاعة في وقتها، وأن تكون مستعدا للتضحية في سبيل ما تؤمن به. الرجولة ليست للذكور فقط، الرجولة موقف، والكثير من النساء يتحملن ما يتحمله الرجال، ولكن عليهن ألا يتشبهن بمظهرهن بالذكور، وإلا ضاعت أنوثتهن ورقتهن. أين نحن من هذه الصفات العظيمة للدفاع عن المظلوم أو المكروب أو الضعيف؟ ليست الرجولة في الكلام المنمق، وليست في العضلات المفتولة، إنما الرجولة تتمثل في قدرة الرجل على احتواء المرأة في لحظة ضعفها، فيكون لها ذلك الجبل الشامخ الذي يبقى صامدا إذا ما هي انكسرت وانهالت دموعها، ويكون السند والمعين ليدعمها في ضعفها وينصحها في خطائها، ويكون فخورا بإنجازاتها. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، تقرب إلى الله بالإحسان لهن، فلا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. أيها الأحبة، إذا انتشرت الشهامة والمروءة والرجولة في المجتمع، سينتشر الأمن وتحفظ الأعراض، وستتم نجدة الملهوف وإغاثة المنكوب. أما الذي يمنع الإنسان من اكتساب هذه الصفات فهي الأنانية وقسوة القلب وتفضيل الراحة الذاتية والمصلحة الشخصية
على مشاركة الآخرين آلامهم، إنما يساعد على اكتساب كل تلك الصفات كالشهامة والمروءة والرجولة كما تحدثنا، هو الإيمان، الإيمان بالقدر. ونستشعر ذلك بالآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وما يساعد على اكتساب الإيمان أيضا مصاحبة ذوي الشهامة والنخوة وسماع أخبارهم وقصصهم لكي نقتدي بهم ويكونوا نموذجا يحتذى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة قاف، ومع قوله سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الله، هذه يعني لقطة جميلة من الأرض، ولا يعرف يعني حقيقة هذه المعاني إلا لمن يعيش هذه البيئة التي يصفها الله هنا. يعني ربي سبحانه وتعالى لما ينزل هذا الماء وتنبت هذه النباتات يسمونه يعني نبات هذا بعلي، مسقي بالسماء، ما يسقونه في الأرض. ما شاء الله في بعض البلدان يعني جنتهم في الدنيا، أمطار ناعمة هادئة تنبت حقول القمح على مدى البصر، وإذا حركت الريح تشوف لها أمواج. ما شاء الله، يعني مرحلة يكون توه طالع من الأرض، وفي أي وضع كانت الحبة تنبت يأمر الله الجذير أن ينحني إلى الأرض، ما يصعد فوق أبد، ويأمر الله الرويشة الخضراء أن تصعد إلى فوق، ما تنزل تحت أبد، ما في يعني حبة الشعير وحبة القمح وإلى آخره، والدخن والشوفان والذرة كلها عبدة لله تطيعه في توجه جذورها وتوجه أوراقها. تقول وحدة خالفت هذا، إحنا اللي نخالف مع الأسف الشديد، وإحنا اللي نعصي. ومليارات المليارات التريليونات من هذه الحبوب كلها أتينا طائعين. يا الله، ونزلنا من السماء ماء، شوف التشديد هنا، ونزلنا، التشديد على الزاي هذه تبين لك بأن يعني عملية رفع البخار من البحار وتكثفه في الفضاء وتشكله بالغيم وإرسال البرق والرعد ودخول النيتروجين فيه حتى يعمل خصبة في الأرض، وبعدين هبوطه بكميات ما تدمر وإنما تسقي فقط. هاي كلها بحساب، حسبان إلهي هذا. ونزلنا من السماء ماء، بعد نشوف المدين، ماء سماء، هالمدين هذيلة في الكلمة يبين لك يعني إن الله يعطيك فرصة للتفكر في السماء والتفكر في الماء، خليك تعيش الجو النفسي. والماء ينزل من السماء المطر، فجاء مدين، السماء ماء. الله، إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. قال مباركا، باركه الله جل وعلا. حقيقة المطر نعمة، إلا عند صنف من الناس اللي يسمونهم هذيلا يعني والعياذ بالله أهل العلمانية واليسارية واللي يعبدون لينين وستالين ويقولون التاريخ يعني مادة وليس هناك إله ويلحدون بوجوده. هذا الصنف من الناس يقول ول ول ول ول ايش هالليان اللي يسمونه المطر، تلف سياراتنا وحنا مغسلينها من الصبح، كل نقطة فيها حبة غبار. الله، هؤلاء والعياذ بالله طمس الله على قلوبهم، لا يعرف دعاء عند المطر لأن نزول المطر من ساعات الإجابة، ما يعرف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. تخيل نملة في عهد سليمان نايمة على ظهرها وتقول يا ربي إنا خلقا من خلقك فاسقنا، نملة أحسن منهم، سأل الله أن يهديهم ويبصرهم ويملأ قلوبهم إيمان حتى يتفكروا ويتدبروا بهذا القرآن وبهذه الآيات المنظورة في الكون فيعرفون حقيقة الله جل وعلا. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، جنات حدائق أشجار غابات أشجار مثمرة، تفاح متدلي، برتقال أصفر، الله جميع أنواع الفواكه، يا الله، والحبوب الكازو والبيضان والفستق، روح وحبوب ما يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، تأكل منها المخلوقات من الإنسان للنملة. وبعدين سبحان الله يعني ذكر حب الحصيد لفت النظر إليه اللي هو يحصد، إما حصادات ضخمة أوتوماتيكية تمر عليها الشكل لها جناحين فتشوفها، هذه الآلة عجيبة يعني تفصل السنابل عن النبتة، بعدين تفصل السنبلة عن قشورها، بعدين تطلع الحبة صافية ينزل منها مرزام في ناقلة يمها تمشي التعبة، وبعدين الناقلة هذه تروح في صهاريج ضخمة تضخ هذه الحبوب حتى لا تتعرض إلى يعني أمطار أو سوسة أو أشياء ضارة، وبعدين شوي شوي توضع في تناكر ضخمة تضخ إلى أن تصل إلى المطاحن الضخمة والمخابز إلى أن يصير خبز وصمون وتوست، روح يوصلك، تروح بس الجمعية ولا السوق شيل يا ولد، ما يقولون لك إش كثر خذيت ولا خليت، اخذ بس شيء منه يعني منقى وشيء منه فيه يعني أسمر، فيه الـ الـ الـ القشرة الجميلة هذه اللي تعمل في المعدة وتصلح المعدة وتعين على الهضم، يا سلام. وبعض مصانع المخابز تشوف تهبط عليك من السقف، يعني في بعض المخابز الضخمة هالشكل تشوف مثل الآلة تنزل هالشكل وقرص صغير وقرص كبير وقرص كذا، ما توقف تروح واللي علب واللي يشيس واللي يحمل واللي كله يعني آلي، شغل آلي. هذا فضل من علم، من فهم، من؟ والله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اليوم أنا رحت أخذت التموين، يعني طلع علي 39 دينار، شوال ضخم رز ومعاه 6 كيلو إضافة، وبعدين كرتونين دجاج وتمر، وبعدين عدس وسكر، وبعدين معجون، بعدين علب زيت، يا وحليب بودر ونص حليب سائل، هل أذكره؟ وانشحنت السيارة 39 دينار. والله أنه يعني بغيت أبكي على هالنعم، وأنا أسمع هالفتن وهالحروب وهالمجاعات، قلت يا ربي ما زرعنا ولا حصدنا ولا حملنا ولا ربينا ولا جنينا، هذا فضلك، تؤتيه من تشاء وأنت ذو الفضل العظيم. يا ربي شكرانك لا كفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. تعرف أنت اللي ينتجون الفواكه هذه اللي كل بيت إحنا في سلة هالكبر فيها التفاح والرمان والمانجا والخوخ والمشمش والأكاديميا والكول ويوسف أفندي روح والموز محطط على الطاولة. كل ما مر الولد خذ موزة لقشر برتقالة ولا شعبال عصير، تنقله طائرات، جسر من الطائرات وقوافل من الشاحنات المبردة وسفن ماخرات عبر البحار والمحيطات. صب عليك يا الله. الحمد لله الحمد لله. يقول الله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. يعني منظر النخل الباسقات هذا من أبدع ومن أجمل ما يكون حقيقة يعني. ومرة الشيخ كشك رحمة الله عليه سأله واحد قال له يعني لما يعني النخلة الطويلة العريضة القوية هذه ثمرتها يعني بهذا الحجم يعني. رد عليه قال له يعني أنت أحمد ربك يا ابني، لأنه كان لو كانت بحجم البطيخة وطاحت عليك من فوق النخلة راح تكسر عنقك وظهرك وتدكك في الأرض. فالرقي والبطيخ والقرع إلى آخره استحه لك ربي على الأرض عشان ما يطيح عليك، والبلح والتمر جعل له النخل الباسقات تاكل منه وياكل الطير. يا الله، حتى السلم جعل لك في النخلة الكرب المقصوص تركب لما توصل فوق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علما. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. المسيح عليه السلام يتحدث عن الدجال. كان الأنبياء عليهم السلام ينصتون لعيسى ابن مريم وهو يحدثهم عن مهمته القادمة ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحدثهم عن أناس من بني آدم من البشر، لكن أخبارهم اختلطت مع مرور الزمن بالأكاذيب والإسرائيليات. فالدجال يهودي من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية بارزة، وقد جعله الله اختبارا لإيمان الناس الذين سيخرج في زمانهم، فيمنحه الله قدرات خارقة كإنزال المطر وإنبات الزرع تستخف ضعاف العقول والإيمان والمنافقين فيكونون من جنده. أما يأجوج ومأجوج فبشر آسيويون كبقية البشر، لكنهم دمويون. أما كثرة جيشهم الهائل فليس نتيجة لما يقال إن أحدهم لا يموت حتى يولد له 100 ولد، فهذه قصص لا صحة لها. كثرتهم هي ككثرة المغول والتتار، سببها اجتياحهم للبلدان التي يمرون عليها وتسخيرهم لجندها، فيزداد عددهم حتى يصبح بالملايين، كما ازداد عدد التتار الذين كانوا في بداياتهم مجرد جيش صغير. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ليس لهم قدرات خارقة. ليس صحيحا أن أحدهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. ليس صحيحا أن بعضهم طوله شبر وبعضهم عملاق كشجرة الأرز، فتلك إسرائيليات وأكاذيب. هم بشر دمويون لا يختلفون في همجيتهم عن التتار أو الصليبيين، ولا يختلفون في دمويتهم عن الغرب المستعمر أو حتى الغرب الحديث الذين قتلوا وأبادوا 100 الملايين في القرن الماضي وما زالوا. يأجوج ومأجوج بشر متوحشون لا يحملون عقيدة ولا أخلاقا ولا رسالة، لا يحملون سوى الحراب والسيوف، يغرزونها في أجساد أطفال وشيوخ الأمم التي يمرون بها، ويسخرون رجالها الأقوياء للقتال معهم. أما إنجازاتهم فليست سوى النهب والسلب والاغتصاب وحرق المدن والقرى. لكن ما علاقة ابن مريم بهم؟ ها هو عليه السلام يحدث الأنبياء فيقول: إن الدجال خارج، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، أي يذل وتتلاشى قوته، فيهلكه الله على يد ابن مريم ويقتله بفلسطين بمكان يقال له باب لد. وهنا تنزل المعجزات التي تأتي مع الأنبياء وتختفي معهم. فيتحدث عليه السلام عن معركته مع الدجال وجنده فيقول: يهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. بعد هذه القصة وبعد أحداث المعراج خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وركب البراق فإذا هو في مكة. فيا ترى ما هو التكذيب الذي ينتظره صلى الله عليه وسلم غدا
2: في ظلال السيرة؟
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه وذكرها أيضا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بل ووصف بها، هذه الصفة هي الرأفة. الرأفة أيها الأحبة ما معناها؟ الرأفة وهي لفظ يدل على الرقة والرحمة، وذلك كما عرفها ابن فارس. ولا الله عز وجل يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في سورة النور. قرئ رآفة، والرأفة هي أشد من الرحمة ولا تكاد تكون مع الكراهية. إذن هي صفة فيها رحمة، فيها شفقة، فيها حنو على الآخرين. والله سبحانه وتعالى هو من أسمائه الحسنى الرؤوف. فما معنى الرؤوف؟ الرؤوف هو المتناهي في الرحمة بعباده. أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته يوم الأشهاد، وأن يجعلنا جميعا تحت رحمته سبحانه وتعالى. ونحن بلا رحمة الله وبلا رأفته عز وجل علينا والله هالكون. وأيضا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في آية في آخر سورة الكهف في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى رؤوف؟ أي شديد الرحمة. وقيل رؤوف بالطائعين ورحيم بالمذنبين. فهذه الصفة، صفة الرأفة، حريب المسلم أن يتخلق بها وأن يكون رؤوفا على من حوله. في ذلك كسب للأجر والثواب من الله عز وجل، وفيها تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي ذلك أجر وثواب من الله عز وجل. وفي ذلك أيضا حماية للإنسان من الوقوع في العلاقات التي ربما تكون مضرة عليه. فالإنسان الذي يتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة فيما هو مناسب لها، لا شك أن لها آثار طيبة عليه وعلى تعامله مع الآخرين، وعلى أن يكون الإنسان يقبلون عليه الناس أكثر من غيره. فالرأفة صفة جميلة ورائعة، وقد جاء في ذلك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه رجل وكان في مجمع من الصحابة، وهذا حديث متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءه أعرابي فجبذه، وكان عن النبي صلى الله عليه برد نجراني وأثر في عاتقه عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الأعرابي وجبذه حتى أثر في عنق نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فحينما جبذه لم يقل له كلاما طيبا، فقال بكل جفاء: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فيا ترى ماذا كان موقف نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ كان موقفه موقف العظيم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فابتسم وأمر له بعطاء، يدل على رأفته بهذا الأعرابي. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد لم ينهره عليه الصلاة والسلام، بل أخذه وعلمه، يدل على رأفته ورحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتراحمين، وأن يجعلنا ممن يرأف بعضنا ببعض، وممن يوفقون لأن يقيم ما يحبه الله عز وجل في نفوسهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. لقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخرا. ولنزول الرسول صلوات الله عليه في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنع. فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت بها. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. رجال حول الرسول. حول الرسول. ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فأذاك، ثم أني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفر لكثرة من يغشانا من الناس. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده. أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم صلوات الله عليه أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال له عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه، وقال له: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الجارية.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال: لنا، منحنا إياها رسول الله صلوات الله عليه. فقالت: أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال: وقد أوصانا بها خيرا. فقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت: هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم اعتقها. عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل أنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال. فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال: اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم، وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم. وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله، وسنه تقارب 80.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. الحقيقة أن موضوع اليوم الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تتمة الآية: وكونوا مع الصادقين. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: لن تستطيعوا أن تتقوا ربكم إلا إذا كنتم مع الجماعة، يعني إلا إذا كنتم في أجواء الإيمان، في أجواء الطهر، في أجواء البطولة، في أجواء الورع، في أجواء الحب لله عز وجل، في أجواء الصدق، في أجواء الأمانة، في أجواء العفة. الإنسان ابن البيئة التي يعيش فيها، يعني بشكل أو بآخر اجلس مع التجار واستمع إلى حديثهم وإلى دخولهم وإلى أرصدتهم وإلى سفرهم، تشتهي أن تكون واحدا منهم. لا سمح الله ولا قدر، لو جلست مع أهل الفجور والعصيان واستمعت إليهم ورأيت أنهم غارقون في اللذائذ، ربما اشتهيت أن تكون معهم أكيد. لذلك وطن نفسك، لن تستطيع أن تسير إلى الله سيرا حسيسا إلا إذا كنت مع الجماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معنى اصبر نفسك: القعدة على الأرض، ضيافة ما في، والدرس طويل. بزيارة لصديق، في فيلم، في فضائية، في موقع إلى آخره، في جلسة وسيرة، في ضيافة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخوتنا الكرام، يعني إخوة كثر يشتكون إلي هذه الظاهرة، أنه في ساعة من ساعات اتصاله بالله يتألق، اللي ثم أنتكس. قلت له: هل مع النكسة معصية؟ قال لي: نعم. أين وقعت هذه المعصية؟ قال لي: أجلس مع أناس لا عهد لهم ولا استقامة لهم ولا عقيدة لهم ولا ورع عندهم. هذا السبب. لذلك لا بد من حمية إيمانية، لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. علاقات العمل لست مؤاخذاً عليها إطلاقاً. أنت مدرس بمدرسة فيها من جميع الأطياف، فيها الملتزم وغير الملتزم، والمستقيم وغير المستقيم، والصادق وغير الصادق، والمتصل بالله وغير المتصل، فيها من جميع الأطياف. أنت علاقتك بعملك، دخلت إلى صفك، ألقيت درسك في غرفة المدرسين، سلمت على إخوتك وزملائك فقط، سألك عن صحتك الحمد لله، صار في مطر الحمد لله، كمي لي بالله استحده. معلومات محدودة جدا. علاقات العمل لست مؤاخذا عليها إطلاقا، بل علاقتك برئيس العمل، أنت بجامعة إلى رئيس، أنت بمؤسسة إلى مدير، أنت بوزارة إلى وزير، علاقة الاحترام والأدب، أنت مؤدب، مستقيم غير مستقيم، عقيدته سليمة، هذا ليس من عملك. عملك أن تحترم هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة، تدخل بتسلم عليه. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من كلامي أنك إذا تعاملت مع إنسان ليس مستقيماً عليك أن تهاجمه، لا لا لا. صدقوا أيها الإخوة، صدقوا، يعني ما من مقالة قرأتها في مجلة وجعلتها منهجاً لي في الدعوة كهذه المقالة، مقالة بمجلة تموينية. قد تستغربون، ما علاقة التموين بالدعوة إلى الله؟ ما في أي شيء يجمع بين التموين والدعوة إلى الله. تقول المقالة: لو أن الغش انتشر في البلد، باع يكذبون، يغشون، يدلسون، يرفعون الأسعار، يبيعون بضاعة سيئة بسعر عالي، يستغلون جهل المشتري، ماذا على وزير التموين أن يفعل؟ قال: أمامه طريقان، طريق القمع، قمع الغش، بيرسل جيش من الموظفين يفاجئون أصحاب المحلات، يأخذون البضاعة، يحللونها، يدققون في الأسعار، يطلبون الفواتير، فإذا كان هناك مخالفات كتبوا الضبوط وأغلقوا المحل وساقوا أصحابها إلى السجن. أي أول أسلوب، ماذا اسمه هذا الأسلوب؟ القمع. قال: في طريقة أخرى أرقى بكثير، ما أدري إذا طبقت أم لم تطبق. بيفتح وزير التموين مؤسسة استهلاكية، ببيع فيها أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة، فكل الناس يقبلون على هذه المؤسسات ويدعون الباعة الغشاشين. الباعة الغشاشون إن لم يقلدوا المؤسسات ماتوا من الجوع. تمام؟ الموضوع تمويني محض، أنا جعلته منهج في الدعوة. لا تتهم أحد، لا تنتقد أحد، لا تكفر أحد، دعك والناس، اعرض الإسلام عرضاً واضحاً مؤيداً بالأدلة وطبقه وبس. الناس بفطرتهم بعفويتهم يقبلون عليك ويدعون هؤلاء الذين اتخذوا الدين تجارة، بس لا انتقدت ولا اتهمت ولا تراشقت التهم مع أندادك وانتهى الأمر. هذا الأسلوب الآن الأمثل، اسمه الأسلوب التدخل الإيجابي في السوق. التدخل الإيجابي في السوق أي التدخل الإيجابي في الدعوة، عرض الإسلام بشكل منطقي حضاري واضح مع الأدلة وطبقه وبس وانتهى الأمر. لا لك مضطر تفوت بمهاترات، ولا أن تنشئ فتن، ولا أن تستعدي الناس، والناس ليسوا أغبياء. أخواننا الكرام، من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. ناس يعرفون الحقائق، يرون الصادق من الكاذب، يرون المستقيم من المنحرف، يرون الأمين من الخائن، أبداً واضح كل شيء. فلذلك أنت حينما تكون مع الجماعة تعيش بأجواء إيمانية، تعيش مع الحق، تعيش مع النص الصحيح. يعني إذا في عد كم كبير جدا من الأحاديث الصحيحة، في كم كبير جدا جدا جدا من الأحاديث الموضوعة، من يعلمك أن هذا الحديث موضوع وهذا صحيح؟ العلماء. أما لوحدك بتقرأ مقالب مجلة، بتقرأ كتاب كله ضلالات، ينطلي عليك ما فيه. لو أن الأمر يمكن أن نستغني عن المدرس لوفرت الدولة مليارات ميزانية التربية والتعليم. لو كان موضوع كتاب فقط، نوزع كتب ونجري امتحانات فقط. العلم لا يؤخذ إلا من معلم، وفي الدين لا يؤخذ إلا من عالم تقي ورع، متحقق، متحقق صفة عقلية، ورع صفة سلوكية. في شبهات، في ضلالات، في مداخلات، في تناقضات. بيقول لي واحد يا أخي شيء بحير، المداحون احثوا في وجوههم التراب. واضح الحديث، لا تمدح. بيجي حديث آخر، إذا مدح المؤمن رمى الإيمان في قلبه. اجمع بينهما، سهل جدا. إن مدحت إنسان إيمانه ضعيف يستعلي بهذا المديح، إن مدحت إنسان إيمانه قوي يزداد تواضع بهذا المديح. من يجمع لك بين الحديثين؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الحديث معناه لحق حالك بشي كم ذنب، لحق حالك. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنت بحاجة إلى عالم يوضح لك أبعاد الحديث. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هيك القراءة البسيطة للآية معنى ذلك أن الله لا يريد أن يهدي الناس، ما بده، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنت بحاجة ماسة وأنا بحاجة معك إلى عالم متحقق ورع. ومن لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. أكثر من مليون شبهة بالدين وشيء في تناقض. اليوم أجاني سؤال أنه أنت قلت المرأة كالرجل مساوية له في التشريف والتكليف والمسؤولية، ولها ما له وعليها ما عليه، ويقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الآية بمعنى، هي بمعنى المرأة كالرجل تماما في التكليف، مكلفة أن تؤمن بأركان الإيمان، مكلفة أن تطبق أركان الإسلام، مكلفة أن تؤدي طاعة الواحد الديان، مشرفة عند الله وعند الخلق، ومسؤولة عند الله وعند الخلق تماما. لكن بنية المرأة، الموضوع ثاني الآن، بنية المرأة، طريقة تفكيرها، بنيتها النفسية والاجتماعية والجسمية شيء، وخصائص الرجل بفكره ونفسه وعلاقاته الاجتماعية وجسمه شيء آخر، هما متكاملان وليس متشابهين. صدقوا، هناك آلاف الشبهات والمداخلات والتناقضات. من يكشف لك هذه الأمور؟ العالم المتحقق الورع. إذا أنت بحاجة إلى مرجع إسلامي، بحاجة، بحاجة إلى إنسان زميل لك في المسجد تراه مستقيما، تراه يغض بصره، يضبط لسانه، ينبغي أن تغار منه، أن تقلده، أن تحبه. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. صدقوا أيها الإخوة، من دون جماعة تقرأ القرآن يقول لك الخمر مو حرام. شو الحكي؟ هات لي آية تحرم الخمر فيه فاجتنبوه، هذا توجيه إرشادي. عجبته شغله، بيفتح الآية الثانية يقول لك الربا مو محرم، تحريم الربا بالنسب العالية فقط. الدليل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، النهي مو على الأضعاف القليلة، على الأضعاف المضاعفة. يعني بالنهاية إذا ما في لك مرجع ديني، ما في إنسان يقدم لك المعنى الدقيق للآية، المعنى الدقيق للحديث، يكشف لك بعض المفارقات، يزيل من ذهنك بعض التناقضات، تقع بإشكال كبير. والإنسان إذا عاش وحده يفتي بنفسه. يعني حدثني أخ قال لي أنا أعمل في مكان في إنسانة الله يهديها يعني متبرجة إلى أقصى درجة، ترتدي أحدث الأزياء. قالت له أنا بمسك ورقة روزنامة لقي فيها كلمة الله، شو ساي فيها؟ احرقها. قال لها بدها فرامة. قالت له بس بتم الحرف موجود بالفرامة. شو هالورع هذا؟ شو هالورع؟ بتم الألف واللام والهي بس تفرقوا، ما بيجوز. مو أحسن حرقة أستاذ؟ يعني هي مو شايفة حالة شو لابسة إطلاقا، لكن انتبهت إلى موضوع. يعني في مفارقات المجتمع حادة جدا. أيها الإخوة، أنت بحاجة إلى مؤمنين تعيش معه، بحاجة إلى أناس صادقين، أناس ورعين، أناس أمناء، أناس أعفة. إنسان ما يغشك، ما يحتال عليك، ما يكذب عليك. أنت بحاجة إلى أخ مؤمن في الله ترتاح له، يعاونك، ينصحك، يتفقدك، يعني يكون واقف معك. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. يعني مرة بذكر أنه عملت برنامج رياضي مع بعض الإخوة، بعدين تفرقوا لأسباب معد. قال ما بهم، ما بهم، لحالي بمشي كل يوم، ما مشيت ولا يوم. يعني لحاله الإنسان ما بيمشي، بده جماعة. حتى بالرياضة إذا ما في جماعة ما في حماس للمتابعة. شوف الصيام يوم بدون رمضان صعب كثير، برمضان ما في مشكلة، الناس كلها صايمة. الفجر صلي لحالك بالبيت، قل هو الله أحد بس. تجي على الجامع تلاقي في صفحة تقرأ بتجويد، في خشوع، أنت متوضي، مشيت ربع ساعة بالطريق، صحيت، تنشطت، فت المكان كله مقدس. بالبيت الولد فاق، الأم عيطت عليه، أنت مع البيت، الجامع أكمل للصلاة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أمر إلهي للنبي موجه، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. طيب أنت قوي بأخوك، دليل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. لماذا كانوا أشداء؟ لأنهم معه. ولماذا كان قويا؟ لأنه معهم. رحماء بينهم، تراهم سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آية رائعة جدا. لو تتبعت القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة لوجدت أن الله يدفعنا إلى أن نكون مع الجماعة، الجماعة الملتزمة، الجماعة المؤمنة، الجماعة الطاهرة. كلمة دقيقة، ما في حدا معصوم. أنا بتعامل مع الناس كلها، ممكن أن يرتكب خطأ بالموعد، بكلمة، برقم، كله ممكن، بس مؤمن كذاب ما في، مؤمن خائن ما في، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكذب المؤمن. أنت مع إنسان ما بيكذب أبدا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا، دققوا، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. صدقوا أيها الإخوة ولا أبالغ، لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا وأن تكون أخلاقيا، مستحيل. لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا وأن تكون متعلما. كفى بالمرء علما أن يخشى الله. أقسم لكم بالله الأخ الأمي المستقيم هو عند الله العالم، والأخ المثقف غير المنضبط هو عند الله جاهل. لو فرضنا إنسان بيحتل مركز ديني رفيع جدا، أعلى مركز، واستقبل صحفية وملأ عينه من محاسنها، وعنده حاجب لا يقرأ ولا يكتب لكنه غض بصره عنها، مين الأقرب إلى الله؟ حاجب. بطولتك أن تكتشف المقياس الإلهي. يعني أعرابي قال للنبي الكريم عظني ولا تطل، لا تطول عليه، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفيت، لا عنده مكتبة، 13,000 كتاب، ولا في له مؤلفات، ولا عنده كمبيوتر، ولا في له موقع بالإنترنت، ما عنده شيء منه. بس قال له كفيت، اكتشف المقاييس الإلهية. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. ابحث عن أناس طاهرين، ابحثوا عن جماعة طاهرين، جماعة صادقين، جماعة أمناء، عن إنسان مخلص، عن إنسان يحب الله، عن إنسان لا يبيع دينه ولا بكل الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو، لا تكون مؤمنا حتى يستوي عندك التبر والتراب، التبر والتراب. واحد بتركيا نسي عنده سائح 500,000 يورو بمحفظة. التركي بحث طويلا عن هذا السائح ثم أبلغ الشرطة، فالشرطة أعلنت وصل والمبلغ أخذه صاحبه، فجاء كي يتشكره هذا الألماني، قدم له 500 يورو، قال له ما بأخذ قرش، هذا واجبي، أنا ما فعلت شيئا، ما ليس لي هذا. صار في ضجة عالمية، شو الإنسان ما فعل شيئا، فعل دينه فقط، فعل الحد الأدنى من الأمانة. يعني المؤمن شخصية فزة. والله بالشام نفسه نسي واحد بسيارة 20 مليون ليرة، صاحب السيارة مؤمن، بحث عنه 4 أيام، محل ما أخذ يحوم حط اخبار حتى وجدوا اعطالك شيء. 20 مليون. اما صاحب المبلغ اخلاقي اخذه الى سوق السيارات واشترى له سياره مليونين. هذا المؤمن والله بتعيش مع المؤمنين بجنه، بتعيش والله بتعيش بجنه، في صدق، في امانه، في محبه، في تواضع، في تعاون، في تناصر. لكن المجتمع الاخر قالوا مجتمع الذئاب، ذئب ما بينام بالعينتين، بينام بعين واحده، بخاف يغدروه. نايم بعين فتح عين. تحس حالك بمجتمع التفلت معركة، الشراء معركة، البيع معركة. يعني واحد معه مال لا بأس به اشترى بليرة طلعت مزورة كلياتها، يعني فقد معظم ثروته بهالخطأ هذا. في ألغام، في مطبات كبيرة جدا مع المؤمنين. أنا لا أدعي أن المؤمن معصوم أبدا، في أخطاء، بس ما في خيانة. شوف، ما في خيانة، ما في كذب، ما في احتيال، ما في مؤامرة، ما في وجهين أبدا. في خطأ، في تقصير، تقصير موجود بكل عند كل الناس. كل بني آدم خطاء وخير الخطاء. فأنا يعني عم لاحظ ملاحظة كبيرة، بتلاقي إنسان عنده أفكار مضحكة مضحكة، عايش وحده لأنه ما أحد صحح له، ما أحد نبهه، ما سأل السبب، ما استوضح، فكر لحاله. يعني فكرة بس طريفة، المملكة في عندها بالحج مشكلة كبيرة جدا، مشكلة المرور. استقدموا لجنة من أمريكا لوضع نظام للمرور في مكة والمدينة وعرفات ومزدلفة ومنى. أيام تلاقي 5 كيلو بده شي 10 ساعات، 10 ساعات. فأجى الوفد قعد شهر درس الطرقات، درس الكثافة، درس، عمل تقرير، أخذ مبلغ فلكي، اقترح على المملكة يكون الحج على 5 دورات. هيك بصير مع الواحد، بعيد عن جو الإسلام، بعيد كثير عن جو الإسلام. فأنت بسكم مع المؤمنين جوك جو إيماني، الأمور واضحة، الآيات واضحة، المحرمات واضحة، المباحات واضحة. أما ساعة بيقول لك الربا محرم إذا كان بنسب عالية، يقول لك معي دليل. ما الدليل؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فيا أيها الإخوة، نحن بحاجة لكم، أنتم بحاجة إلى مرجع. فأنت الجماعة رحمة، واسأل ودقق وحقق وعيش مع أخوانك، بعدين الإخوة بحمسوك، بتلاقي في روح جماعية. أنا أقول لكم بالرياضة مثلا، صعب أن تقوم بالرياضة وحدك إلا حالات نادرة جدا، لكن مع مجموعة تمارسها كل يوم. الأيام بيكون واحد بيجلسوا جلسة بيقرأوا قرآن، لحالك صعب تقعد. إذا في دور كل أسبوع عند واحد وفي كل واحد صفحة قرآن، هالمجموعة بينهضوا. يعني إذا كان كل الإخوة بحسب أماكن سكنهم، بحسب حرفهم، ساووا لقاء أسبوعي ودرسوا القرآن الكريم، درس الجمعة، درس الأحد فرضا، كل واحد حكى شيء، استفاد من خبرة الآخرين، سمع قصة مؤثرة جدا، سمع حقيقة، أرى كشف علمي، بتلاقي فيه تقوية الإيمان. كل أخ بيقوي إيمان أخوه الثاني. يعني أنا بقول إن الجماعة من علامتها هي التآخي. شو بيمنع الواحد بالجامع يختار أخ له، بس أخ حقيقي بحسب السن، بحسب السكن جاره، أو بحسب العمل زميله، أو بحسب القرابة قريبه، ما في مانع. يا بحسب القرابة، يا بحسب العمل، يا بحسب السكن، يا بحسب السن، هذا أخوك حقا. على الدرس ما إجا بخبره، لما بتخبره بينتعش، معناها مهم أنا ما أجيت، انتبهوا الناس لعدم مجيئي. فإذا كل أخ أخ أخ اتفقده، سأل عنه، زاره، أسبوعين ما أجا، معناتها في مشكلة، يكون مريض، طرقت بابه. والله مرة أخ من أخواننا يعني عادي جدا فقير مريض، أخوان بعد الدرس راحوا زاروه، قال لي كسبت مكاني عند أهلي. ما شو هل هن مو قابضينه كله ابنه، لقوا اجوا عنده شي 100 واحد فقدوا صحته قوي مركزه. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن مقاصد الشريعة في الجماعة أن تصلي في المسجد، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. تلاحظ برمضان صلاة الفجر سهلة جدا بالجامع، الناس كلها بالجوامع، والعشاء كذلك والتراويح كذلك، لكن لحاله الإنسان صعب يصلي 20 ركعة على حاله، يقول لك حاجة ركعتين، الله ما كلف إنسان فوق طاقته، بيأخذ أعذار كثيرة، بيقرأ أقصر سورة لحاله. بالجامع في قراءة مطولة، في قراءة جميلة، في جو جماعي، في جو طاهر، في جو عفيف. فيا أيها الإخوة، أردت من هذا الدرس أن يكون الحديث عن فضل الجماعة، وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة. بعدين سمعت بالأرض واحد عمل سباق لحاله، لكن عملت سباق جري مع من؟ لحالي والله. شو لحالك؟ تتوازن مع واحد. لما الله قال وسابقوا، شو معنى سابقوا؟ أن تكون مع الجماعة. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شو معنى التنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يحتاج إلى جماعة. أيها الإخوة، لكن لو أنه أخوك أخطأ، ما بقاطعه رأسا، بنصحه كن عونا له على الشيطان، ولا تكن عونا للشيطان عليه. أنا بهذا الكلام لا يعني كلامي أنه الإخوة معصومين إطلاقا، بس بقول لك كلام دقيق. الأخ المؤمن ما بيكذب ولا بيخون ولا بيحتال ولا بيتكبر، وما في عنده باطن وظاهر، باطنه كظاهره، سره كعلانيته، خلوته كجلوته، واضح جدا. هي صفات رائعة. يعني أنت مع أخ مؤمن صلحت عنده مركبتك، بيأخذ إجرة وبيربح عليك، بس ما بيحط لك قطعة قديمة إلك جديدة، هي ما بساويها. في أشياء كثيرة جدا ما بيكشفها الإنسان، ممكن تستخدم شيء بغير محله. قول للمريض بدك 12 تحليل، بيقدر يناقشك المريض؟ ما بيقدر، أنت بدك واحد بس. فالإيمان يضبط، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة
0: سطع
1: سطع سطع،
0: فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة،
0: للإعلام بريقة، تألقت
1: تألقت
0: شمسا
1: شمسا،
0: والكل نجوم في سمائها،
1: في سمائها،
0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الوراق واجيب الوراق.
1: اها طب اسمع، انت من بكرة راح تكون بس مسؤول عن المخزن اللي فيه العدة، سمع؟
0: طيب انت مين وانت كيف وانت ليش؟ هو انت صاحب المال، انا المال انت بايمار بس.
1: من هنا وطالع انا مسؤولك، انا اسمي هاني المعلم هاني اخو لماهر، فهمت؟
0: مين يعني هاني؟ يعني مين يعني هاني؟ مين
1: يعني هاني اخو لماهر اللي حيمسك الشغل من هنا وطالع.
0: آه.

0: شو اللي بدك إياه يعني من الآخر؟
1: أنا ما بدي إشي، الشغل اللي بده.
0: وشو بده الشغل يا فيلسوف؟
1: الشغل بقول إنه البضاعة اللي وصلت للمخازن لازم تترحل للحج، ولازم ماهر يقعد مع الحج عشان يتفقوا على السعر.
0: طيب خلص خلص، اللي لازم تعرفه إنه أنا من هان وطالع المسؤول، يعني انسى ماهر. اليوم المدير المسؤول عليك الرسمي اسمه فايز، هو اللي بيختم على المصاري وهو اللي بيجيب المصاري.
2: مالك يابا؟ بشوفك اليوم معصب.
3: بيجي معصب بس هيك يعني هيك، أصله الدنيا غرورة ولا يجي عصب، كله على الفاضي.
2: أكيد اليوم تعبت في الشغل.
3: بالعكس صحيح، بالعكس اليوم هو اليوم الوحيد اللي أنا ما تعبتش فيه بالمرة.
2: طب شو المشكلة يابا؟
3: أبو دم تقيل اللي اسمه هاني، الله لا يهنيه بالمرة، إن شاء الله هيك يقع على رجله هيك عينه تنقلع يا ربي. هذا هاني أغمار أغمار.
2: ماله يابا؟ غلبك؟
3: يتدخل في كل صغيرة وصغيرة، جنني جوا العالم هادي. أنا مش عارف ليش ما رجابوا علينا عشان ماسك الشغل وماسك العمال وماسك كل حاجة.
2: هو مشغله عندك يابا؟
3: تيجي مشغله، هو مشغله علي، صار مسؤول عني وعن كل شغل. تيجي اللغة هادي، أنا على فكرة بحبوش إطلاقا.
4: صراحة أنا معجب بأفكارك يا هاني، بس لازم ندرسها كويس
5: يا أخوي. هذا المشروع نسبة نجاحه 100%.
4: ماشي، بس هذا ما بمنع أننا ندرسه أنا ونيفين.
5: مش غلط يا أخوي، المهم الرد يكون إيجابي، لأني بصراحة بدي مصلحتك.
4: الله يرضى عليك، أنا مش عارف شو أحكي لك، أنت ريحتني كتير وفعلا أنا مبسوط، أنا مبسوط كتير كتير من شغلك يا هاني.
5: هو إحنا كم ماهر إلنا يا أخوي، أنا مستعد أقطع حالي علشان الأخوة، أنا دمي فداك يا أخوي.
4: يا نيفين، نيفين وين راحت؟ شو مش موجودة بالبيت؟
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، وين كاين يا نيفين؟
6: كنت في مشوار صغير.
4: وين يعني هالمشوار؟
6: أصل الصراحة أبويا اتصل علي ورحت شفته.
4: طب مش المفروض تحكي لي يا نيفين أقل إشي؟
6: معلش يا ماهر أنا آسفة، أصل طلعت مستعجلة، خفت أبوي يكون تعبان أو حاجة.
4: طيب طمنينا كيف وضعه؟
6: لا أصله كان عاوزني في موضوع عائلي.
4: طيب ماشي يا نيفين، أنا ميت من الجوع.
6: الأكل جاهز، بس قبل الأكل قل لي كيف أخوتك وكيف الشغل؟
4: لا تمام 100%، بجد ما كنتش أتصور أنهم نشيطين وعندهم أفكار، لدرجة أنه هاني جاء فكرة مشروع وجايبه أنا معي أناقشك فيه.
6: الحمد لله، شايف يا ماهر يد الله مع الجماعة.
4: الفضل بيرجع لربنا عز وجل، ثم أنت يا نيفين.
6: طيب يلا يلا الأكل جاهز.
5: يا فايز كيف؟ مبسوط؟
0: مبهور مندهش.
5: من إيش؟
0: أنا كل علمي إنه بس الست دلوم والثلاث محلات أموالهم، أتاري في سيارات وجرافات وشركات تانية ومصارف البن وشحون وغيره وغيراته.
5: يا بني المال بولد مال، والفقر ما بولد إلا الفقر، يعني لو معاك 100 دولار وتشغلها خليها تربح 100%، قديش؟ بطلع لك 100 دولار. لكن إذا معاك 1,000,000 دولار راح يربحوا كمان 1,000,000، بتفرق، فهمت؟
0: كان مفروض أكون مبسوط في هذه النعمة اللي عايشين فيها.
5: وإيش المانع أنك مش مبسوط يعني؟
0: أنت نسيت؟ نسيت إنه إحنا قتلنا أبونا وحرقنا الناس والمحلات؟
5: وبعدين معاك انت لسه فاكر؟ يا بني انسى انسى، الطريق قدامنا طويلة.
0: يكون في علمك

0: من الأيام جبت سيرة القتل والجرائم راح أسيبك واشرد برا.
1: القتل يا بني خلصنا منه، وبعدين لما احنا قتلنا كنا مضطرين والضروريات تبيح المحظورات.
0: تنشوف يا هاني،
1: راح تشوف وتكيف كمان، بس ركز معاي واللي بقول لك اياه اعمله بدون نقصان ولا زيادة. يلا جاي.
2: السلام عليكم.
1: اهلا بالعروس الحلوة. يا عيني يا عيني، شو هالحلا هذه؟
2: هذه البدلة ابوي اشترى لي اياها.
1: يا عيني يا عيني، تفضل يا سارة عبري.
2: انا جاي اسلم على نيفين واقعد معاها شوية.
1: اهلا وسهلا يا نيفين. يا نيفين اكيد مش سامعة لانها في المطبخ، روحي لها على المطبخ.
2: هو وين المطبخ؟
1: ضلك عدل وعلى ايدك اليمين حتشوفيها واقفة هناك.
2: الحق يا ماهر الحق.
1: شوفي يا سارة شوفي.
2: نيفين مغمى عليها.
1: ايه نيفين نيفين نيفين.

0: يا دكتور فاقت؟
1: الحمد لله فاقت.
0: طيب شو الدعوة دكتور؟ شو اللي معها؟
1: يبدو انه معها ضعف دم.
0: ضعف دم؟
1: على العموم هي لازم تضلها يومين تحت المراقبة في المستشفى.
0: ماشي يا دكتور.

0: حكى انه عندك ضعف دم، يعني بدك شوية غذاء يا نيفين.
1: معقول كلامه؟
0: يعني هو بده يكذب. مالك يا نيفين؟
1: تعبانة، حس حالي اني تعبانة على الاخر.
0: اتخافيش يا نيفين، كلها يومين وراح ترجع لبيتك. انت اهم حاجة تتوهميش.
2: يا اخوي كيف زوجتك؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله، كان معها ضعف دم وبكره ان شاء الله مروحه.
2: اي خدمه يا اخوي، انا جاهز. بدك دم انا جاهز، ومرتي كلها جاهزين.
0: لا مش مستاهله، انت اهم حاجه دير بالك على الشغل لاني حلتهي مع نيفين. انا
2: تخافش يا اخوي، كل اشي ماشي زي ما بدك.
0: وفايز ايش عامل؟ كيف الشغل ماشي معاه؟
2: كل حاجه فايز بعملها انا مطلع عليها اول باول.
0: الله يرضى عليك، أنا يمكن هاليومين زي ما قلت لك ما راح أكون فاضي، فبدي تدير بالك على العمال وتدير بالك على الشباب وتدير بالك على الشغل.
2: إحنا يا أخوي سندك وما بدنا توصاي.
0: دكتور لو سمحت ممكن تيجي تشوف المدام، أنا شايف أنا تعبانة على الآخر.
3: يعني إحنا قبل شوي حطنا لها وحدة الدم وهي زي ما انت شايف يعني إحنا تحت المراقبة.
0: مش حضرتك قلت إنها اليوم بدها تطلع؟
3: صحيح، بس النتيجة ما كانت كويسة وخلناها يعني بزيادة يوم تتأخر.
4: الله يشفيك يا نيفين ويا رب تقومي بالسلامة.
1: الله يرضى عليك يا سارة. ماهر وين راح؟
4: مش عارف، طلع للدواجة.
0: السلام عليكم.
1: وين كاين يا ماهر؟
0: كنت عند الدكتور يا نيفين.
1: شو قال لك؟
0: لا كويس، يعني في تحسن الحمد لله. كيف حالك يا سارة؟
4: الله يسلمك يا ماهر.
5: وشو قالت لك كمان؟
4: هي ما قالت، مسكينة هي تعبانة على الآخر، بقولوا دمها ستة.
5: مسكينة مرته.
4: وهو كمان والله بقطع القلب، طول الليل والنهار هو قاعد عند راسها.
5: تعرفي احنا المفروض لازم نضلنا عندهم، يمكن يحتاجوا حاجة.
4: خلاص بكرة بتروح معي.
5: بس في الأول لازم نقول لأبوي.
4: أصله أبوي كمان لازم يروح، الناس ما قصروا معانا.
6: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخ

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تثار شبهة بين الحين والآخر حول سحر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا فضيلة بروفيسور زغلول النجار، نتحدث وإياه عن بداية هذا الموضوع، فأهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصبه سم ولا سحر. أولا نريد تفصيل عن موضوع سر هذا التمر، وربما كان هناك تخصيص للعجوة بالذات. وهناك جانب يعني إشكالي بسيط، بعضهم يثير شبهة: لو كان هذا التمر ينفع فكيف نقول أن النبي سحر أو أنه سمم من قبل اليهود
1: صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء أقول أن العلم يؤكد لنا على أن كل ثمرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى وأعطى شجرتها القدرة على امتصاص عناصر محددة من التربة التي تقوم عليها كل يعني، ويتحكم في ذلك الشفرة الوراثية التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة.
0: يعني بقوسين أنت ذكرت سابقا الشفرة الوراثية للإنسان، هل هناك الشفرة الوراثية أيضا للنبات؟
1: لكل حي.
0: نعم.
1: فمثلا قد نرى مثلا شجرة ليمون وشجرة تفاح وشجرة زيتون تنبت على نفس التربة، وكل شجرة من هذه الأشجار يعطي ربنا تبارك وتعالى لثمرتها هيئة خاصة ولونا خاصا ومذاقا خاصا ورائحة خاصة وصفات خاصة
0: تبارك الله.
1: وهذه منطلقة القدرة الإلهية، هي تنبت على تربة واحدة، تركيبها الكيميائي واحد، فالذي يتميز أو الذي يميز بينها القدرة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة من هذه النبتات أن تتخير من عناصر الأرض ما يكون لها تلك الثمرة المميزة بهيئتها وطعمها ومذاقها ورائحتها وشكلها ولونها إلى آخره. وهذا من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية. لذلك أقول إذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوة المدينة على غيرها من ثمار النخيل، لابد أن هناك سر معين. يعني لو درسنا هذه العجوة وقمنا بتحليلها كيميائيا وجربناها على حالات مرضية كما يجب أن يعني يكون المنهج العلمي، لا طرحت لنا الحكمة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يصيبه سحر ولا يصيبه
0: سم.
1: طبعا هذا لم يعمل، يعني لم يقم أحد بهذه الدراسة بعد. وأتمنى على المسلمين أن يبدأوا في زمن العلم الذي نعيشه بتحقيق كل ومضة نورانية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالعلوم الكونية.
0: يعني حتى الآن لا، يعني لم يجد أحد تحليل على أنواع التمور وفائدة التمر؟
1: قاموا طبعا، قامت دراسة. نعم. بس أنا أقصد عن عجوة المدينة بالذات لم يقم أحد بذلك.
0: هناك تفصيل؟
1: لا يوجد. نعم. فأنا أقول حقيقة لو أن كل إشارة نبوية وكل ومضة قرآنية اهتم المسلمون بتحقيقها مكانا وزمانا بمنهجية علمية صحيحة، لأصبح بأيدينا أوراق دعوة راقية إلى الإسلام بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: نعم.
1: هذا لم نقم به بعد.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي توقف في موضوع الادعاء بسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا لا أشك في الجهد العظيم الذي قام به الإمام البخاري عليه رضوان الله.
0: نعم.
1: يعني الخدمة الهائلة التي قام بها لخدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى البخاري بشر، يعني قد يكون فيما ورد في كتابه فيه بعض الأخطاء.
0: نعم.
1: ولأن هذه طبيعة البشر يعني.
0: نعم.
1: فأنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ عن ربه، فكيف يعني يمكن سحره؟ يعني أشك في ذلك شخصيا.
0: نعم.
1: وأن أنا لا أكذب الحديث الذي جاء في البخاري.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي تحفظ عليه، لا أطعن فيه ولا أقبله.
0: جميل، وهذا نعم. منهج العلماء.
1: نعم.
0: يعني عندما
1: نعم.
0: يعني نستطيع أن نتوقف نعم. عند الحديث فلا نرده نعم. ولا نأخذ به.
1: ولا نأخذ به. لكن أقول قد يكون هذا من قبيل التأكيد لنا على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد لنا على أن السحر حقيقة قائمة وإن كان من الكبائر من السبع الموبقات المهلكات.
0: نعم.
1: نعم.
0: ماذا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التمر عموما؟
1: نعم.
0: تمر بيت التمر فيه جياع أهله.
1: هو طبعا يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن التمر يعني ثمرة غنية بالكربوهيدرات، غنية بالسكريات، غنية بالمواد النشوية، غنية بالفيتامينات، غنية ببعض الزيوت وبعض الدهون، غنية بالألياف، غنية بشيء من الماء. فبالنسبة لإنسان يعيش في الصحراء يمكن أن يعيش على التمر والماء، يعني وجبة كاملة، أو التمر والحليب وجبة كاملة لفترة طويلة. فيؤكد على هذا المعنى. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن التمر يعني ثمرة يعني لا تفسد إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا، يعني يمكن أن يبقى التمر لسنة كاملة يعني دون يعني يجف ويصبح يابسا ويصلح للتخزين لسنة أو لأكثر من سنة. فيقول بيت ما فيه تمر، يقول يا عائشة بيت ما فيه تمر جياع أهله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضمن لأهله الزاد المتوفر على مدار السنة عليه أن يخزن في البيت شيئا من التمر. وهذا صحيح، يعني تحليل الكيميائي للتمر يثبت أنه وجبة غذائية كاملة إذا أخذ مع الماء أو أخذ مع شيء من الحليب.
0: يعني فقط يعني لمزيد من الإيضاح، بعض الناس يقولون أن داء كداء السكري لا يجب أن يأكل فيه الإنسان السكر المستخرج من المواد الكيميائية المصنع، أما التمر فهذا السكر يعني لا علاقة له بداء السكر، يمكن لمريض السكر أن يأكل من التمر،
1: بس بدون مبالغة أيضا، يعني لأن ليس كل أنواع التمر يعني لا ضرر منها لمريض السكر.
0: نعم.
1: يعني بعض الأنواع زي التمر السكرية بالذات يعني نسبة
0: نعم.
1: السكر فيها عالية جدا، فقد تكون فيها ضرر لمريض السكري، وعلى كل حال المرض حالة استثنائية.
0: نعم.
1: لكن الحديث بيتكلم على الإطلاق، بيت ما فيه تمر جيع أهله.
0: ماذا عن التمر وعلاقته بالسيدة مريم؟ لماذا يعني خصص الله عز وجل أن تأكل من التمر أثناء نعم. الولادة؟ هل هناك رابط علمي بينهما؟
1: والله يعني قال بعض الأطباء، وأنا لست طبيبا، أن التمر طبعا بالإضافة إلى كونه غذاء كاملا فيفيد المرأة في حالة النفاس، أنه فيه أيضا من المواد الكيميائية ما يعين على يعني تقليل دم النفاس.
0: نعم.
1: ويعني التئام الرحم بعد عملية الوضع.
0: نعم.
1: فيعني ربما يكون هذا يعني سبب في الإشارة القرآنية التي يقول فيها رب العالمين للسيدة مريم عليه رضوان الله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
0: نعم.
1: فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآية. نعم.
0: ما دمنا نتحدث عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الطب.
1: نعم.
0: بداية يعني ما رأيك في ما نسمع عن الطب النبوي؟
1: نعم.
0: بتوضيح بسيط سنأتي على بعض الأسئلة المخصصة، لكن بشكل عام.
1: نعم.
0: هل أنت مع من يقول أن مدرسة الطب النبوي هي مدرسة كاملة ويجب الاستعانة بها؟
1: ما من شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببعض الأدوية وببعض الأشفية، كالعسل، كالحجامة، كالحبة السوداء، كالسنة والسنوت. طبعا لابد لنا من الاستفادة بهذه الوصايا بعد دراستها وإجراء التجارب اللازمة عليها.
0: نعم.
1: لكن الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الكلام هو الذي قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء، أنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: وأوصى بالتداوي، وهو تداوى صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحتكم إلى بعض الأطباء من البدو الذين كانوا معروفين في زمانه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عباد الله،
0: كان يأتي بالأطباء يعني.
1: نعم. نعم.
0: لا يعتمد فقط على نفسه أو على الوحي،
1: لا كان يستعين بالطباء عشان برضو يكون مشرعا لأمته.
0: نعم.
1: لما قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: لكنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
0: نعم.
1: والسام هو الموت.
0: نعم.
1: فأحد الأطباء المعاصرين دكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله يعني كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حينما سمع هذا الحديث فيقول بحسه الطبي قال حبة شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة في الجسم.
0: نعم.
1: فقام بدراسة علاقة الحبة السوداء مع جهاز المناعة في الجسم فلاحظ أن لهذه الحبة أو للزيت المستخرج منها قدرة على رفع جهاز المناعة أضعاف كثيرة حتى يرده إلى مستواه الطبيعي.
0: نعم.
1: وأنا حضرت محاضرة له في نقابة الأطباء في القاهرة وعرض علينا شرائح متتالية لمريض انعدمت عنده خلايا الدفاع يسموها تي سيلز يعني ما عنده شيء منها إطلاق وعرض قطرة من دمه بعد إعطاء الحبة السوداء بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3 أسابيع ولاحظنا أن هذا الجهاز المناعي يرتفع بطريقة مستمرة مع تناول الحبة السوداء وسمحت له الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج حبة من يعني علاجية من الحبة السوداء وحبة البركة سماها كونيغار كونيغار الحروف الأولى من Combined Garlic and Nigella Sativa الاسم اللاتيني الحبة السوداء نيجيلا ساتيفا فأخذ الحروف الأولى وخلط في هذه الحبة الحبة السوداء أو زيت الحبة السوداء مع العسل مع الثوم بنسب يعني درسها هو وأجراها على عدد كبير من المرضى وجد أنها ترفع جهاز المناعة بشكل ملحوظ
0: يعني ما دمت قد تحدثت عن ثوم سنتابع ذلك وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناوله في حياته. فضيلة الدكتور تحدثت عن الحبة السوداء وذكرت أنه إذا خلطت بالعسل وأضيف إليها الثوم كانت دواء نافعا لكن قبل أن نتابع خاصة في فقرة الثوم يعني البعض يقول يعني هناك مبالغة هناك مغالاة من بعض المسلمين عندما يقولون الحبة السوداء شفاء من كل داء وهناك أحاديث بعضها ضعيف بعضها يعني لا يصح مرة الباذنجان مرة السنا والسنوت مرة الحجامة يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شفاء هل هذا يعني الشفاء يعني إذا اقتصرنا على الحبة السوداء يعني فما نفع الأدوية إذن
1: بارك الله فيكم يعني هو طبعا لابد أن نأخذ هذه الأقوال بشيء من دقة يعني نفس العسل يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس لم يقل فيه الشفاء وهي هناك فرق بين شفاء والشفاء
0: مرة ثانية
1: نعم يعني يقول رب العالمين يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يعني ليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل الأمراض هو يشفي بعض الأمراض
0: يعني الحديث الصحيح عندما أتى رجل وكان بطن أخيه مريضا قال اسقيه عسلا قال لم يشفى قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك الحديث واضح
1: نعم يا أخي هو طبعا للأسف الشديد نحن لم نعي قيمة هذه الأحاديث بعد يعني هناك في روسيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية زي رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي هناك مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل نحن لم نطبق هذا تطبيقا عمليا دقيقا أنا لا أقول يعني بالنص القرآني يقول فيه شفاء للناس طيب لابد أن نجرب ماذا يشفي هذا العسل وماذا لا يشفي لكن فيه شفاء
0: ولم يعني يقل فيه الشفاء
1: لم يقل فيه
0: يعني
1: الشفاء
0: ليس بالتعريف
1: نعم. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام هذا حديث صحيح
0: نعم.
1: وأثبت الدكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله أن هذه الحبة لها علاقة بتقوية جهاز المناعة في الجسم وإذا قوي جهاز المناعة استطاع الجسم أن يقاوم كل مسببات الأمراض عنده فحديث الرسول صحيح إذا رفعت جهاز المناعة في جسمك أي مرض عندك هذا الجهاز يقاومه وأفضل وسيلة للعلاج هو أن تمكن جهاز المناعة في الجسم من مقاومة هذا المرض
0: نعم.
1: فضلا عن أنك تعطيه دواء يقتل مسببات المرض فالرسول صلى الله عليه وسلم مع إشاراته إلى بعض العلاجات الشافية وبعض الأشفية من الأمراض أشار إلى العلاج قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء لكن لابد لنا أيضا كمسلمين أن ننظر في كل إشارة أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نثبتها علميا. يعني وأنا أقول دائما إذا كان القدامى قد اعتمدوا السنن في الحكم على صحة الحديث فنحن في عصر العلم لابد أن نوظف العلم أيضا في الحكم على صحة الحديث. إذا كان منطوق الحديث صحيحا من ناحية العلمية وحتى في سنده شيء من الضعف يمكن أن تكون الحقيقة العلمية وسيلة لتقوية هذا الحديث.
0: الله أكبر. يعني نعم. يعني نعم. فقط يعني أنا شخصيا مسرور جدا بهذا بهذه الإضافة.
1: نعم.
0: يعني لماذا لا نسخر؟ معروف للمشتغلين بعلم الحديث أنه إذا ثبت السند يجب علينا أن نأخذ بهذا الحديث. لكن فضيلة الدكتور البروفيسور يضيف بعدا آخر، لماذا لا نضيف العلم حتى ولو كان هذا الحديث من الدرجة الضعيفة؟ ربما ما فيه من علم يقويه يجعله مصدرا لثراء الإنسان وخاصة في المجالات العلمية.
1: لأن علماء الحديث الحقيقة من حرصهم على تصفية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني نسيان الناس الرواه أو إعادة صياغة منطوق الحديث، والله لو وجد في سلسلة الرواه واحد بس ثبت عليه كذبة أو ثبت عليه تقصير في الصلاة أو ثبت عليه خيانة للأمانة يضعف الحديث كله.
0: طبعا يعني يصبح نعم. حديثا متروكا أو
1: نعم. فأنا أقول لابد أن ندخل الآن الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث حتى لو كان في سنده شيء من الضعف، وتكون الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل تقوية الحديث إذا كان في سنده ضعفا وتأكيده إذا لم يكن في سنده أي ضعف.
0: ماذا عن الثوم؟ يعني ذكرت أنه نعم. يجب إضافة الثوم. الثوم نبتة يعني عشرات الأطباء يتحدثون عن أهمية
1: نعم.
0: الثوم
1: نعم.
0: لكن مع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مواطن عديدة أنه لم يأكل الثوم.
1: هو طبعا تنزها، يعني ليس كراهة ولكن تنزها، لأنه قال أن من أكل من هاتين الشجرتين
0: فلا يقربن
1: مصلانا
0: نعم.
1: حتى لا يؤذي المصلين.
0: طيب.
1: والرسول يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، يعني مش بس حيؤذي المصلين ده يؤذي الملائكة أيضا يعني. طيب. فحتى لا يؤذي المصلي جاره ولا يؤذي الملائكة قال من أكل ثوما أو توما فلا أقربن مصلانا، أصلي في بيتي حتى يطهر فمه من أثر ذلك، لكنه لم ينهى عن أكل الثوم ولم ينهى عن أكل البصل.
0: إذن يعني هو مادة تكميلية، لا يعني لا يتضر الإنسان إذا لم يأكله طيلة حياته.
1: هو طبعا إذا دخل في الطبخ مثلا يضيع
0: الرائحة.
1: عمل منه يعني حبوب الآن لا رائحة لها ولكن تحتوي على نفس المادة الأساسية اللي ترفع جهاز المناعة في الجسم. ففي ممكن وسائل العلمية الآن أن تجعل الثوم والبصل في متناول الناس دون أن يؤذي يعني من تناولهما جيرانه أو من يقف بجواره في الصلاة.
0: تحدثت عن السنة والسنوت ما دمنا نعم. يعني نستكمل نعم. هذا البحث
1: نعم.
0: ما هو المقصود بالسنة والسنوت؟
1: نبتتان تنبتان في وادي مكة أوصى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم كعلاج لبعض الأمراض، ويعني قامت بعض الدراسات العلمية عليهما وأثبتت هذه الدراسات أن لهما أيضا علاقة بجهاز المناعة في الجسم، ونحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال. ومن الغريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول في القسط البحري أو العود الهندي 7 أشفية، وأفاجأ على الموقع الإنترنت شبكة المعلومات الدولية أن العلماء في الغرب قاموا بتحليل هذه هي قطعة من الخشب كالبخور يعني
0: القسط البحري
1: أو العود الهندي
0: نعم.
1: والله أخي معمول عليها دراسات من أروع ما يكون. فأقول لو أن المسلمين أيضا
0: يعني ماذا هي يعني تؤكل لما يعني تستعمل كالعود أم
1: لا تطحن مثل العود يعني
0: نعم.
1: لكن تطحن وتغلى كالشاي، يعني تأخذ على الريق أو تأخذ في المساء مرة في الصباح مرة في المساء.
0: أين توجد هذه؟
1: في الهند، اسمه القسط البحري أو العود الهندي.
0: يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يكن موجودا في الجزيرة
1: العربية. طبعا كانوا العرب يستوردونه
0: نعم.
1: كانوا يستوردونه نعم.
0: نعم. نعم.
1: فالحقيقة يعني هناك وصايا كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مفروض أن يهتم المسلمون بها. أنا كنت في محاضرة في جامعة الجنان في لبنان.
0: نعم.
1: وكان بعض عندهم مقرر يعني دراسة عليا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكان في بعض الدارسين صيادلة. قلت لهم يا أخوانا أنتم أولى الناس بتحقيق هذه القضية وتعمل رسالة من أجمل ما يكون. خذوا اجمع ما قيل عن القصر البحري أو العود الهندي في المراجع المتاحة، شبكة المعلومات الدولية عليها كم هائل من المعلومات، وقاموا بعدد كبير من التحاليل الكيميائية ووسائط أخرى غير الكيمياء، الإكس راي، الأشعة السينية، ووسائل أخرى متعددة، واجمعوا هذه وحاولوا تطبقوها، يعني تعمل ورقة يعني بحث من أرقى ما يكون، ونحقق قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ورقة دعوة راقية للغاية. فنقول هذه الوصايا لا يجوز أن يختصر المسلمون عليها فقط، لأن الرسول أمرنا بالتداوي وقال أن ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء، لكن في نفس الوقت كل وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبنا وتجاه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن نحقق هذه الوصية تحقيقا علميا منهجيا مختبريا صحيحا، وإذا وصلنا إلى نتيجة تتوافق مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقدم هذه الورقة للناس، ووسيلة دعوة راقية بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: ماذا عن الحمى؟ يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يقول الحمى من فيح جهنم.
1: نعم.
0: فأبردوها بالماء.
1: نعم.
0: يعني أريد أن أتوقف عن معنى الحمى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو المطابق لما نسميه بارتفاع الحرارة الآن؟
1: نعم.
0: وكيف يعبر من فيح جهنم ونحن نعلم، وهذه شبهة بين يدي.
1: نعم.
0: أنه كل ما ورد عن الآخرة لم يخطر على بال بشر ولا يعني يتخيل الإنسان، هو غيب.
1: نعم.
0: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي من فيح جهنم؟
1: طبعا إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا يقصد أنها مباشرة قادمة من فيح جهنم، لكن هو من قبيل التقريب لآذان أو لأسماع السامعين.
0: نعم.
1: يعني هو يريد أن الحمى تؤدي إلى شيء من ارتفاع الحرارة، وهذا الارتفاع في الحرارة قد يكون ضارا بجسد الإنسان إذا لم يلحق بعملية تبريد، فقال هي من فيح جهنم، يعني من باب التشبيه، من باب التقريب لأذهان السامعين.
0: نعم.
1: ليس من يعني أنها حقيقة الجزء من فيح جهنم، لأن جهنم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلكن أراد أن يقرب المعنى إلى أذهان السامعين.
0: كلمة أبردوها بالماء، يعني نعم. ألا تعتقد أن هناك يعني أيضا هناك سبق علمي الآن؟ يعني معظم الأطباء يقولون أول دواء يتداوى به لموضوع الحمى هو استعمال الماء البارد. ما نعم. الذي يفعله الماء؟
1: الماء البارد طبعا يعمل على خفض درجة حرارة الجسم، لأن الدم طبعا إذا ارتفعت حرارة الجسم أول من يحمل هذه الحرارة الدم، وطبعا يصل إلى الجلد عن طريق الأوردة والشرايين الدقيقة التي تصل إلى الجلد، فإذا وضع الإنسان شيئا من الماء البارد أو يعني تحمم بماء بارد أو وضع شيئا من الثلج على رأسه يساعد ذلك على خفض الحرارة، لأن لو استمرت هذه الحرارة قد تكون مدمرة لخلايا الجسم بشكل يعني خطير للغاية.
0: نعم. إذن هذه دعوة من هذا البرنامج ومن نعم. البروفيسور زغلول النجار إلى شبابنا وإلى الباحثين للعودة إلى الطب النبوي لدراسته دراسة علمية دقيقة. يجب أن لا نتوقف عند شبهات من يقول أن هذا الحديث لا يصح، هذه معلومة طبية خاطئة. لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية الشريفة لعلنا نكتشف فتحا جديدا في الطب يساعد البشرية على إنقاذ نفسها وأمراضها؟ في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتوقف مع البروفيسور زغلول النجار عند حديثين هامين جدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. هل هناك تأثير للعين؟ ماذا يقول بروفيسور زغلول النجار في ذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة، غزير العقل والدين. هذه الجملة كانت مادة الدرس الماضي. الولي لا يشترط أن يكون جالسا في المسجد لا يخرج. الولي بيكون قاضي، الولي بيكون طبيب، الولي بيكون مهندس، الولي بيكون سائق، الولي بيكون تاجر، الولي بيكون صانع. الولي ممكن أن يكون في أصعب مكان تتخيله انضباطا في الدين. القضاء مو سهل الواحد ينضبط في الدين. إياس ما كان منضبطا في الدين، كان من الأولياء، ولا زالت هذه الأمة تخرج أولياء من القضاة. العلماء كتبوا كتبا في تراجم القضاة، فيها مئات فيها آلاف من قضاتنا الخيرين الموجودين، ولا زالت الحمد لله لا زالت هذه الأمة ولادة بالخير. وكل واحد من هؤلاء إنما يكون شهيدا على أمته. الله عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل جماعة، الأمة يعني الجماعة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني من كل جماعة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكرة الله عز وجل بده يوم القيامة بده يجيب من القضاة شهيدا عليهم، ومن الأطباء شهيدا عليهم، من طلاب الجامعة شهيدا عليهم، من التجار شهيدا عليهم، من الصناع شهيدا عليهم، ومن الأجراء شهيدا عليهم، ومن كل بلد كمان، ومن كل سنة. لأنه مرات واحد بيقول لك: أخي نحن هلأ 2018، شلون كيف أنا بدي التزم بالدين؟ أي أخي أنت شو بتشتغل حضرتك؟ والله أنا أجير. بكرة الله يوم القيامة بيجيب أجير كان ب 2018 ومن الأولياء، وإذا بدك بنفس شغلتك كمان. أنت شو بتشتغل أخي؟ والله أنا طالب سنة تانية بكلية الأدب العربي ب 2018. الله بكرة يوم القيامة بيجيب ب 2018 طالب أدب العربي من الأولياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ بيقول لك: تفضل، ها ليك، هذا نفس الشيء، ما لك عذر. لذلك يا إخوان كونوا أنتم شهداء الله على خلقه. صير أنت الولي حتى تكون أنت المثال الذي يشار إليه ويتأسى به الناس. ولعل بسببك الله يهدي أناس علمتهم أم لم تعلمهم. يعني شدوا همتكم يا شباب يا رجال بالإقبال على الله عز وجل حتى يصير الناس يتخذونكم قدوة. لأنه بيقولوا: شوفها أي فلان ليك، والله معنا بالكلية، معنا بالشغل، معنا بالعمل، معنا بالمهنة، معنا بالقضية، وسابقنا في الخير، تعالوا نلحق به. فإياس كان قاضيا، ونحن نقرأ الآن في سير الأولياء. كان قاضيا على البصرة وكان غزير العقل، مرة تانية وثالثة وعاشرة، ولا بد من تكرارها. والله الولي مو إنسان عفوا ساذج، ولا إنسان سخيف، ولا إنسان بسيط، ولا إنسان شاطة ريالته، مو مثل المسلسلات ما يخرج به يعني أصحاب المسلسلات إنه هذا هو الولي. الولي هو أزكى واحد بيناتنا. سيدنا عمر بن الخطاب ولي لما مو ولي، هو وكبير الأولياء. كان سيدنا عمر يقول: لست بالخب، أنا ما بخادع حدا، والخب لا يخدعني. بس ترى أزكى واحد بيناتهم هؤلاء الغير منضبطين بالشريعة ما بيقدر يمرق علي وحده. فما تكون بسيط، ما تكون ساذج، ما تكون إنسان يضحك عليك، خليك من الأولياء، خلي عقلك يزين بلد. كان قاضيا على البصرة، غزير العقل والدين. قال داود بن أبي هند: قال إياس بن معاوية: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله مو كامل. بقى مفيد يا أخوان أنه كل واحد فعلا بيناتنا يعرف عيوب نفسه. ليش؟ لأنه الواحد لما بيعرف عيوب نفسه شو يحاول في تصحيحها، بيعرف عيوب نفسه يحذر أن يؤتى من قبلها. إذا واحد يعرف حاله أنه بس يغضب ما عاد يعني بيفقد السيطرة على حاله، هذا عيب، هذا عيب كبير. أول شيء بيجتهد بأنه يصحح العيب،
كيف إذا أنا بغضب كثير يعني بدي صحح العيب تبعي؟ بدك تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر يعطيك سكون في النفس. واثنين، بدك تبتعد عما يثيرك. وثلاثة، بدك تصاحب الناس الذين إذا غضبوا ضبطوا، فبيعلموك كيف تغضب بس تضبط أمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث لا تغضب، قال العلماء مش في يعني حدا بإيده بيغضب وما بيغضب؟ يعني هذا لا تغضب مثل لا تحب. ليش أنا بإيدي هلأ أنا بدي أحب فلان أو ما بدي أحبه؟ أخي ما تعال بدي أحبك، والله تعال شوي بدي أحبك لأنه قرب عود هون. شلون يعني بدك تحبه؟ والله بعد شوي هيك بدي أغضب لي شوي. يعني أنت بتغضب مو بإيدك، يعني بيصير موقف أمامك تقوم تنفعل فتغضب. فالعلماء قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ليش هو بإيده الواحد بيغضب وما بيغضب؟ والشريعة ما بتكلفك إلا بالمقدور مو بالمعسور. فقال معنى حديث لا تغضب يعني لا تفعل أفعالا خارجة عن الشرع إذا غضبت، لا تقل أقوالا خارجة عن الشرع إذا غضبت. بدك يطلع خلقك يطلع خلقك، بس لما بيطلع خلقك لا تحكي كلام يخالف الشرع. لا تيجي تقول بدي أمسحه من الوجود. شو تمسح؟ ليش أخي بدك تمسحه من الوجود؟ قال حكى علي. أو إذا حكى يعني حكى عليك ما بيقتضي تمسحه من الوجود. بعدين الله أوجده، شو بدك تمسحه أنت؟ ما بيمسح هذا من الوجود. أخي بدي شو إشخته؟ شو تشخته؟ ليش شو سأه أخي ما؟ قال لطشني بالسعر. لطشك بالسعر روح قل له عطيني لي لطشك، أما تشخته ليش؟ ما بينشخت الزلمة. فلا تقل أقوالا تخالف الشريعة ولا تفعل أفعالا تخالف الشريعة. غضب عفوا من زوجته فضربها. من أذن لك أن تضرب زوجتك بهذه الطريقة؟ والله غضب من صاحبه فضربه. من أذن لك أن تضربه إذا أنت غضبت منهم؟ فتغضب اغضب، بس لا تقل ولا تفعل أفعالا تخالف الشريعة. فواحدنا منيح يعرف حاله أنه أنا والله أخي غضوبي منهم، شان صحي حالي بكثرة ذكر الله وبابتعادي عما يثير وبمصاحبتي لأناس إذا غضبوا ضبطوا، ومنهم شان ما أؤتى من قبل غضبي. لأنه في ناس من الممكن يجوا يستغضبوك شان لأنه بيعرفوك أنت بس تغضب تحكي كلام مراكز. مرة فعلا جاءت امرأة لتقول أنه حماتي توقع بيني وبين زوجي. قلت لها يا أختي أحسني إليها أكرميها، أنت ساكنة معها؟ قال لا. قلت لها طيب يعني شو الحمد لله مو ساكنة أنت معها، يعني شو بتزوريهم بالجمعة مرة هالساعتين؟ اضبطي نفسك يعني هي أم زوجك، ولا تذكريها بسوء أبدا قدام ابنها، ولا تقلي له أمك فعلت وأمك تركت. قالت لي يا دكتور بس هي بتستغضبني وبتسجل علي شو بقول، مستغضبتها كذا مرة وحاطها مسجلة أو جهاز تسجيل، طلعت لها خلقة بأهديك حاكي وقت الغضب تحكي شروي غروي. قالت له لجوزة شوف لابنها يعني شوف شوف مرتك شو بتحكي. قلت لها الله يسامحك، طيب مدام أنت بتعرفي بأنك إذا غضبتي تكلمتي بكلام غير مناسب، ليش يعني تواجهتي معها إلى هذه اللحظة؟ فأنت إذا بتعرف حالك إذا غضبت تتكلم كلام غير جيد دير بالك ممكن هناك أناس يوقعونك، يعني هن أصلا بيوصلوك لهون بدهم يثبتوا عليك كلمة، بدهم يسجلوا عليك موقف. مرة في رجل

هذا الكلام. مو هو يقول أنا آذيتكم، لولو يكتبه، هو ينتظر منه أن يكتب هذا الكلام من أجل أن يستخدمه كوثيقة قانونية بأسلوب معين من أجل أن يؤذيهم. أنت انتبه، يعني ماذا تقول، انتبه ماذا تكتب، انتبه ماذا تنفعل، اعرف عيبك من أجل أن لا يستغل هذا العيب من قبل يعني خصمك. فإياس يقول كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله غير كامل. طيب يا شباب، شلون الواحد يعرف عيوب نفسه؟ ومرات الإنسان لأنه ينظر إلى نفسه نظرة كمال، ما يعني صعب، شلون بده يعرف عيوب نفسه؟ أول شيء من العدو، عدوك منيح بفيدك، يعني تستفيد منه أنت. راقب أعدائك شو بيقولوا عنك، سجلون. هلأ هو في قسم مما يقولونه مو صحيح، يعني العداوة أغرت صدورهم فقالوا، بس ممكن يكون في شيء صحيح، لأنه عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. هذا عدوك ساخط عليك، فظاهرة مساوئك ظاهرة عنده، فأنت معلش اسمع ماذا يقول أعدائك وسجل، حتى إذا وجدت شغلة والله مزبوط أنا هيك، فاشتغل بنفسك في تحسين هذا العيب. فكيف واحد يعرف عدوب نفسه من عدوه؟ واحد اثنين، من صديقه الصدوق العاقل. بدك صديق بس صدوق مو يكذب، انه شو انا شو أخ شلوني انا، انت احسن واحد بالدنيا، شايف اللي قاعدين هدول كلياتهم ما بيطلعوا وتكي قدامك، انت احسنون. هو بيكون لابس العيوب من راسه لرجليه بس رفيقه ما بيصدق معه. وهلا ممكن يكون صادق بس يعني رفيقه مو عاقل كمان، بدك صديق عاقل يهدي إليك عيوبك. سيدنا عمر بن الخطاب قال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وثلاثة، اعرض أعمالك وأقوالك على أعمال وأقوال أهل الصلاح والرشاد، يعني قارن أقوالك مع أقوالهم، تتقارب عندما تخالفهم معناته أنت خطأ، قارب أعمالك مع أعمالهم عندما تخالفهم فأنت خطأ. هذه ثلاث طرق يعرف المرء فيها عيوب نفسه. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. ولا تزعل، يعني إذا أنت طلع فيك عيب ما تزعل، يعني شوفي إذا أنت مثلا الحمد لله عندك 80 شغلة صح و20 شغلة خطأ، والله أنت منيح. إذا أنت 80 ب20 منيح، في واحد ما بيتحمل، يعني إذا قلنا له أنت أخي هيك، أنا هيك، لا مالي هيك، أنتو يلي هيك، يا رجل ماشي الحال، يعني خطأ من 99 خطأ شو عليه. هلا هاد بيفيدنا يا اخوان، مرات بيجي واحد، انت مثلا بتحب الشيخ، تحبه محبه كبيره، بيجي واحد بيقول لك اخي بس الشيخ يكون عنده هذا الخطا، بينفعل واحد، ابدا شيخنا ما بيخطئ، واحد مثلك بيخطئ، روح شوف حالك احسن ما تحكي عن المشايخ، ما فيها شيء، ما فيها شيء، افهم منه شو الموضوع. فعلا بجوز يكون فعلا الشيخ اخطا، يعني الشيخ ليس انسانا معصوما، النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم، بس مرات أنت بتحب إنسان خلاص ما تقبل أن يشار إليه بأي خطأ، لا اسمع منه وقارن هذا الكلام صح أو غير صح. مرات بيكون المتكلم صحيح، مرات بيكون كلامه غير صحيح، إذا صحيح منيح قل له للشيخ. أنا أذكر شيخنا عليه رحمة الله كان في الدرس يدرس والشيخ يحضر في دروسه، في شيء من محفوظاته وفي شيء من قراءته وفي شيء محضر، فقرأ حديثا بقلب الدرس، الشيخ استشهد بحديث، هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم مو صح، فواحد من الأساتذة الإخوان راح لعند الشيخ شافه في بيته، قال له سيدنا أنتوا يوم الجمعة تكلمتم بالدرس الله يجزيكم الخير والدرس كان مفيد، بس فيها الحديث الموضوع. فالشيخ قال له يا ابني الله يجزيك الخير، من قرأت انه موضوع هذا؟ قال له سيدي المرجع الفلاني والكتاب الفلاني والعالم الفلاني. قال له ايه الله يجزيك الخير، نحي اللي قلت لي انا والله ماني متفطن، شايف يعني ما في مشكله. هلا انا بعرف شخص اخر اذا قلت له اخي الشيخ حكى حديث موضوع، شيخ حكى حديث موضوع، انت فكرك بتعلم والشيخ ما بيعلم، يا عيب الشوم عليك، الشيخ ما بيحكي، الشيخ اعلم من ابوك واعلم من جد، ايه طول بالك طول بالك لا تكبر. يعني إذا إنسان أشار لك بخطأ هل هذا ينقص من قيمة الشيخ؟ لا ما بينقص. في كتاب من الطرف، في كتاب اسمه الموضوعات لعالم من علماء الحديث

اسمه رضي الدين الصاغاني. هو جمع كتاب، العلماء بيجمعوا كتب الموضوعات مع بعضها مشان ينبهوا الناس منه. الكتاب لطيف هيك شيء، يعني 100 صفحة كلها بيذكر فيها أحاديث موضوعة، إنه هذه أحاديث موضوعة بيسردها هيك أفى بعض البعض. الهامش مثلا كله أحاديث الباذنجان موضوعة، أي حديث تسمعوا فيه كلمة باذنجان موضوع. كل الأحاديث التي فيها ذكر للورود ولها علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضوعة. يعني مثلا الورد الجوري من عرق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. كل شيء حديث بيحكي عن الورد وإله صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع. حب الوطن من الإيمان حديث موضوع. هلأ شو معنات حديث موضوع؟ قد يكون معناه صحيح، يعني الجنة تحت أقدام الأمهات معنى صحيح. في حديث شبيه بيقول إلزم رجلها فثم الجنة، بس ما في حديث اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات. حب الوطن من الإيمان هو من الإيمان، بس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب، المهم رضي الدين الصاغاني ساوى كتيب صغير، شي مرة إن شاء الله نجيبه بنقرأ لكم ياون هيك سرد يعني الأحاديث الموضوعة. بعدين إجا بده يكتب مقدمة، ودائما العالم أول شيء بيألف الكتاب المقدمة آخر شيء بيكتبه. بعدين إجا بيكتب مقدمة تبعه، فكتب بالمقدمة عم يحكي عن ضرر الأحاديث الموضوعة، وأنه الأحاديث الصحيحة والأحاديث المقبولة هي الغنية. وبعدين قال لك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أم الحديث تبعه موضوع. يعني هو اللي كتب الأحاديث الموضوعة والتحذير منها، بالمقدمة بدأ يكتب له صفحة ونص أم كتب بقلبه حديث موضوع. هل هذا ينقص من قيمته؟ ما ينقص من القيمة، لأنه يحصل يعني مرات العالم ما بيعلم كل شيء، مرات في شغله هو لا يعلمه. فبين العلماء وراءه أنه هذا حديث موضوع يا سيدنا بهذا الموضوع. فهلأ إذا الشيخ مثلا ارتكب شيئا فيه نقص أو أشير له بعيب، ما في حرج، يعني ما في إنسان كامل، أنت ضع الأمر في موضوعه. هلأ في أناس مغرضون يريدون أن يقطعوك، مثلا بيقول لك أخي هذا حكى هيك وقال هيك، هاي 3 شغلات نحن اكتشفناهم، 3 شغلات ممتاز، 97%، يا ريت حدا يجيب بالجامعة 97%، شغلة كثير عالية. على كل الأحوال، بس كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا له بقى، هذا اللي عم يحكي القاضي إياس أبو واثلة، فهو يقول للناس حوله كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا يا أبا واثلة ما عيبك؟ أنت شو عيبك؟ قال كثرة الكلام، يحكي كثير. يبدو هو، أنتوا بتعرفوا القضاة بشكل عام إنهم سمت، يعني القضاة قليلين الكلام. القضاة اللي هو فعلا قاضي قدير بتلاقيه، لأنه هدول القضاة أنا انتبهت كل مهنة تؤثر على صاحبها. فهذا القاضي بيعرف هلا بقراراتهم كل كلمة إلى معنى، والمحامين بيجوا بيستخدموا مرات هالكلمة بينفذوا من خلالها إنه هيك كتب، لأنه هيك قال، هيك طلع القرار، هيك الاجتهاد القضائي، وبيروحوا بيفرعوا عن الموضوع. فالقاضي بتلاقيه بيوزن الكلمة تبعه. فسمت القضاة يعني هيك القديرين تجدهم قليلي الكلام. فيما يبدو هو كان يرى نفسه بأنه يا أخي أنا بحكي كثير وهيك، أنه هذا ما بصح كثرة الكلام. وإن كان في مرة ثانية يقول سأل له إنسان أنه سمعتك تكثر كلاما يعني وأنت قاضي به المعنى، قال له أنا أقول صوابا أو خطأا، اللي سمعته صح أو خطأ؟ قال صح. قال فكثرة الصواب حسن، منيح إذا أنا بالصح عم بحكي. مع هيك يحذر أحدنا من كثرة الكلام فيما لا يكون فيه خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطية الميادين، حيث يراوح الملف اللبناني مكانه على سكة المفاوضات المباشرة التي بدأتها السلطة اللبنانية منذ أشهر مع الاحتلال الإسرائيلي. فمع استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار جنوبا، تؤكد مصادر لبنانية للميادين أن الشهر المقبل لن يشهد جولة جديدة من المفاوضات في روما. فهل بدأ بصيص الأمل الذي عولت عليه السلطة في لبنان بالتلاشي؟ وبالتوازي، لا تقتصر اعتداءات الاحتلال على استهداف البنى التحتية المدنية في القرى الجنوبية، بل تتعداها إلى عدوان جغرافي ودبلوماسي أيضا، حيث تعمد الاحتلال نشر خارطة يظهر فيها لبنان منقوصا جغرافيا بعد ضم الجنوب اللبناني إلى فلسطين المحتلة. وليس بعيدا، لا يختلف المشهد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة عنه في جنوب لبنان، حيث رفض نتنياهو الخطة المؤلفة من 15 بندا للانسحاب من قطاع غزة. فأين الجهات الضامنة في مجلس السلام؟ وأي أفق لهذا المجلس في ظل العقد المتراكمة في القطاع وأيضا الانتهاكات الإسرائيلية؟ إذن أثارت الخارطة الجديدة التي نشرتها وزارة خارجية الاحتلال جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية، فمنهم من أكد أنها ليست تفصيلا عابرا ولا خطا تقنيا يمكن تجاهله، فيما شدد حزب الله على أن دخول الاحتلال المفاوضات المباشرة ليس سوى محاولة لكسب الوقت وفرضه وقائع جديدة على الأرض. نتابع هذا التقرير ونعود بعدها إلى ضيفينا اللذين نرحب بهما، السيد ثابت العمور الكاتب والمحلل السياسي من غزة، والأستاذ هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير معنا من بيروت. نرحب بكما ونذهب إلى هذا التقرير، نعود بعدها لفتح النقاش.
1: فيما تتواصل مفاوضات روما التي لم تؤدي إلى حصول لبنان على أي ضمانات لوقف النار أو انسحاب الاحتلال، والتي تابعها إعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون إحراز تقدم إيجابي في ملفي الحدود والأسرى، خريطة إسرائيلية جديدة تكشف أطماع إسرائيل عبر ابتلاع جنوب لبنان. فالخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها في موقع تويتر وعادت وحذفتها تتذرع وفقا لعنوانها بتبيان ما جرى وصفه بسوء التغذية الحاد بين الأطفال في الشرق الأوسط. لكن التساؤل هنا، لماذا تضم الخريطة جنوب لبنان؟ الخرائط التوسعية ليست غريبة على إسرائيل، فمنذ عام تقريبا أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأييده رؤية إسرائيل الكبرى، مشروعا توراتيا يستحضر ما يسمى الموروث التلمودية لتبرير سياساته التوسعية. وأظهر خريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تضم كل الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا وأجزاء من مصر والعراق والسعودية. حزب الله دان ما نشرته خارجية الاحتلال، وأكد أن ذلك يؤكد حقيقة أطماع العدو الإسرائيلي في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. كما أوضح حزب الله في بيانه أن دخول الاحتلال في المفاوضات المباشرة مع السلطة اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرضه وقائع جديدة على الأرض، وطالب السلطة اللبنانية بإجراء مراجعة شاملة لتصحيح مسارها ووقف تفاوضها المباشر والتحرك الفوري على المستويات كافة لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الموضوع الخطير.
0: انطلاقا من هذا التقرير نفتح النقاش ونتوسع فيه مع ضيفينا، ونبدأ بحضرتك سيد هادي قبيسي. في مخطط هذه الخارطة إذن وما يترتب عليها لبنانيا، في البداية الهدف من خلال إبراز هذه الخارطة بشكل رسمي على مستويات رسمية طبعا في الكيان المحتل، وأيضا ماذا يترتب عليها لبنانيا ونحن نتحدث عن مسار تفاوض مباشر ما بين ممثلي عن السلطة اللبنانية وأيضا الاحتلال الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين المحترمين. وهذه ذروة في مسار إعلامي وسياسي وتفاوض إسرائيلي، والسلطة اللبنانية يعني فتحت المجال من خلال منهجية التفاوض التي تعتمدها، التي قامت على أساس إنهاء العداء مع الكيان الصهيوني، واعتبرت أنها حققت إنجازا واعترافا من إسرائيل بأن ليس لديها أطماع في لبنان، ولم تحدد مسارا وجدولا زمنيا للانسحاب، وأعفت إسرائيل من الملاحقة القانونية. هذه المقدمات توصل إلى هذا يعني الإجراء الدبلوماسي، صح التعبير، إجراء إعلامي دبلوماسي، وسبقه عشرات التصريحات من قيادات إسرائيلية بأن ليس هناك نية للانسحاب من لبنان، وأيضا كلام عن الاستيطان في لبنان أيضا، وهناك إشارات ميدانية من خلال دخول بعض المستوطنين إلى المناطق الجنوبية والكلام عن نيتهم الاستيطان، وهناك في الجمعية تستخدم للترويج لهذه الفكرة بعنوان استيطاد الشمال. ورأينا ثلاث أو أربع مرات خلال الأشهر الماضية دخلت إلى مناطق جنوبية وتحدثت عن الاستيطان فيها. فإذا هناك مسار إسرائيلي انتهى بهذه الخريطة، وهو مسار مستمر وله خطوات إضافية أخرى. طبعا السلطة اللبنانية أولا عليها أن تعيد النظر في العداء مع هذا العدو، وتعيد النظر أيضا في مسألة المطامع التي هي يعني أعطته الغطاء وقالت أن هذا العدو، وكانها تتعامل مع جهة مجهولة، أو أن لبنان أول مرة يصطدم مع الكيان الصهيوني، واعتبرت أن ليس له مطامع، وأغفلت تاريخا طويلا يعني من سبع عقود من الاعتداءات والمطامع والبرامج المكتوبة والبرامج المنفذة أيضا في الماضي بالنسبة لجنوب لبنان، في مقص المياه، في مقص القضم، في مقص الحدود، وفي مقص أيضا الثروات البحرية. يعني إجراءات إسرائيلية دائمة ومستمرة تعبر عن الأطماع، إلى جانب التصريحات وإلى جانب الأدبيات السياسية والرسمية والنخبوية الإسرائيلية طوال العقود الماضية. لم تتوقف عن الكلام عن الليطاني وعن المياه وعن الأراضي التاريخية لإسرائيل وعن حقوق التوراتية وعن الاستيطان، وأيضا أتبعتها بإجراءات. يعني الاحتلال الذي بدأ عام 82 كان بحجة منظمة التحرير الفلسطينية، خرجت المنظمة من لبنان وبقي الاحتلال 18 عاما. حرب تموز كانت بحجة أيضا، بحجة الأسرى، وأيضا خيضت حرب شاملة في تلك اللحظة. وما يحصل الآن هو استمرار نفس المسار الصهيوني المبني على أساس

0: الاستقرار السياسي والجغرافي الموجودة في لبنان. هذه قضية. قضية أخرى مهمة جدا، أنه أنا ما بعرف كيف نختلف على التعاطي مع إسرائيل. يعني ربما هناك اختلاف أو أولويات أو محددات بين المكونات السياسية الفلسطينية واللبنانية والعربية، ولكن المفارقة أنه الأهداف الإسرائيلية معلنة، هو يعلن أنه يريد الاحتلال على هذه الأرض، يريد احتلال هذه الأرض، يريد سرقة هذه الأرض، يقدم خريطة من خلال وزارة الخارجية، يقدم خريطة من عبر منبر الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي والإرادة الدولية بأنه يريد إسرائيل الكبرى. عندما قدم نتنياهو مشروعه إسرائيل الكبرى لم يعرضه أحد، ولم تكن هناك ردة فعل عربية غاضبة أو حتى دولية على الإطلاق، وبالتالي هذا شجع الرجل بأن يحتل 70% من غزة، وأن يضم الضفة الغربية، وأن يضم جنوب لبنان، وأن يضم أراضي سوريا، وهذا المعلن وهذا الأمر الواقع الآن. نحن نتحدث عن حقائق موجودة. ما هو في جعبة نتنياهو ولم يمضي إليه ولم يسير صوبه لا زال موجودا، لأنه هناك مناطق عربية إسرائيل موجودة فيها دون أن تكون موجودة بوجود عسكري. التطبيع هو جزء من فرض الوصاية الإسرائيلية على هذه الدول، وبالتالي واحدة من أهم الإشكاليات على مستوى الفكر وعلى مستوى الممارسة أننا نفاضل بين احتلال أراضي عربية سواء في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان، وتصبح هذه المعضلة جزءا من نقاش داخلي.
1: طيب السيد هادي، فيما خص أيضا المفاوضات التي تجري، ما بعد هذه المفاوضات كان هناك اتجاهين أو ربما يعني وجهتين نظر. البعض يقول بأنه هذه المفاوضات كانت مخيبة للأمل، وبالتالي ليس هناك كما تحدثت مصادر المراسل الميادين، ليس هناك اتفاق على موعد محدد لاستئناف هذه المفاوضات في الجولة الثامنة عفوا الشهر المقبل، والبعض يتحدث عن تقدم ولو بسيط تحديدا فيما خص الأسرى. إلى أي مدى من الممكن أن نفهم أن هناك نوع من المناورة؟ لأنه في كل مرة ما قبل جولة التفاوض تضع السلطة اللبنانية شروط وتقول بأنني لا أذهب إلى جولة جديدة من دون أن يكون هناك شيء ملموس من قبل إسرائيل، ومن بعدها تذهب وتجلس على طاولة المفاوضات، وبالتالي هي مفاوضات المراوحة إذا صح التعبير، أو إدارة المراوحة بغية كسب الوقت. هل هي مناورة؟
2: من الواضح انه عندما يعني يقر في اتفاق الاطار ان ليس هناك عداء بين الدولتين، ويظهر انه كل الشروط التي تلبى هي الشروط الاسرائيليه، فيبدو ان ليس هناك مفاوضات بالمعنى الحرفي للكلمه وبمعنى الاتفاق. وهذا هذه المشكله بدات منذ نهايه الحرب السابقه في 27 تشرين 24، بدات السلطه اللبنانيه تنفيذ ما عليها من الاتفاق، ولم تطالب أو تشترط مقابل تنفيذ ما عليها في الاتفاق أن يقوم كيان الاحتلال بتنفيذ ما عليه، وبالتالي أعطته الحرية في القتل وحرية في تدمير المنازل وفي كل الخروقات التي قام بها والتوغلات التي قام بها أيضا. بالمقابل هي لم تقم بأي إجراء. فكما يقول يعني كما عرف الأستاذ وليد جنبلاط هذا الاتفاق الأخير أنه اتفاق أحادي، وهذا السلوك الأحادي بدأ منذ عام 24 وليس لا، وهو مستمر. والسلطة عندما تقول أنه ليس هناك عداء، يعني ما يقوم به الطرف الإسرائيلي ما يقوم به كيان الاحتلال لا تنظر إليه على أنه أفعال معادية. يعني تدمير المنازل الذي يجري يوميا منذ أشهر في جنوب لبنان هي لا تنظر إليه على أنه خطوة معادية، وتستمر في التفاوض مباشر وفي التنازلات وفي تقديم ما يريده الطرف الآخر ما يريده العدو، ودون أن تلزمه. وحتى على المستوى اللفظي وعلى المستوى الإعلامي ليس هناك مطالبة بوقف إطلاق النار. يعني هي ذهبت إلى التفاوض في البداية لتقول أنه مسار إسلام أباد لن يأتي بوقف إطلاق النار، وأنه المسار اللبناني ولن نقبل بأحد أن يتفاوض أحد عنا، ولكن حتى الآن هي لم تستطع أن تحصل على وقف إطلاق النار نهائي. واستطاعت إيران أن تمنع استمرار الحرب في 15 حزيران، وبالنسبة للسلطة كان يكفي أن تكون هي موجودة على طاولة المفاوضات وأن تذهب إلى يعني ساحة التفاوض الدولي في أمريكا وفي روما، ويذهب رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض، وهذا هو الإنجاز الصوري والشكلي. ولكن على المستوى التفاوضي ليس هناك مطالبة لبنانية حقيقية وفعلية. إسرائيل لم تخرج كما قال نتنياهو من أي مليمتر، وهي اليوم تثبت يعني يثبت نتنياهو لناخبيه أنه لم ينسحب وأنه ليس لديه نوايا الانسحاب، بالعكس من خلال هذه الخريطة هو يثبت نوايا الضم. رد الفعل أمس من السلطة كان أنه هذا الأمر مرفوض، ولكن ليس له أي تأثير على إجراءات السلطة، ليس له أي تأثير على موقف السلطة من المقاومة، ليس له أي تأثير على موقف السلطة من العداء مع هذا الكيان والمفاوضات المباشرة معه، وليس له أي تأثير على الإجراءات التي تنوي القيام بها والإجراءات التي قامت بها تجاه المقاومة السابقة. لأن هي تزال تضع نفسها في موقع العلاقة الإيجابية مع الكيان الاحتلال بغض النظر عن أفعاله، وأقصى ما تقوم به هو التصريح يعني ملاحظة أنه ضم الجنوب ليس مقبولا، وإنما كل الإجراءات التي قامت بها السلطة والتي سهلت هذا الأمر عمليا من خلال منع وقف إطلاق النار في 8 نيسان واستمرار الحرب لمدة 2.5 شهر وإعفائه من الملاحقة القانونية بحيث يقوم بعملية تطهير العرقي وتدمير القرى بشكل نهائي دون أي ملاحقة قانونية، ما هي سهلت عليه هذه الخطوة وهذا المسار، وهي لا تقوم بأي عمل يعني سواء في طاولة المفاوضات أو المستوى الإعلامي أو المستوى أصل التفاوض لكبح المسار الإسرائيلي، وإنما هي تنظر يعني يبدو أن تنظر إما ب يعني العجز التام وأما ب لا إنه هذا المسار يخدم مصالح سياسية داخلية لبنانية ويستفاد منه، ونحن نستند إلى الأمريكيين لتحصيل بعض الصورة، لأن السلطة تحتاج أن تقدم نفسها للجنوبيين على أنها هي البديل عن المقاومة، ولكن نتنياهو لا يساعد في ذلك، ولما مشروعها هي أن تلغي المقاومة كما فعل في يعني قرار 2 آذار في القرار الحكومي الذي يرفع المشروعية عن المقاومة، هو مشروعها إلغاء المقاومة والحلول مكانها ضمن ترتيبات مع الكيان الاحتلال، ولكن الكيان الاحتلال لديه مشاريع ضم جغرافي واضح، ولذلك هي يعني هناك اضطراب كبير في منطقة السلطة في ادعاءاتها بعدم وجود مطامع في كل مسارها التفاوضي وفي كل مسارها الإعلامي والسياسي، هناك خواء كبير وليس هناك أي نتيجة ولن يأتي بنتيجة، وكما قال أستاذ نبيه بري يعني في أول لحظة قال الاتفاق كأنه لم يكن، لأنه اتفاق أحادي من طرف واحد والإسرائيليين بحسب مسارهم خلال هذه السنتين الماضيتين كما قال ضيف الكريم في سوريا وفي غزة وفي الضفة وفي كل مكان ليس لديهم محل للسياسة والمناورة ولا لتقديم أثمان مقابل مكاسب، هم يريدون تحقيق المكاسب بالقوة فقط.
1: طيب تحقيق المكاسب بالقوة لكن إلى أي مدى، وهل من سقف زمني إذا صح التعبير، نحيل هذا السؤال للسيد ثابت العمور، إلى أي مدى من الممكن أن نرى كل هذه التطورات التي تجري تحديدا في جنوب لبنان هو النقطة الأساسية أو البند الأساسي في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالأمس أعاد التشديد عليها ووضعها كخطوط حمر أو بنود عريضة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من خلال القول بأنه وقف الحرب أو وقف العدوان على إيران وكافة جبهات الحلفاء وسماهم بالاسم إضافة إلى لبنان وسوريا واليمن والعراق، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن نصنف ما تفعله إسرائيل وليس بمعزل طبعا عن أطماعها التوسعية والاحتلالية بأنه محاولة لكسب الوقت ما قبل الوصول إلى نقطة الحسم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كسب الوقت وكسب الشروط أيضا.
0: نعم، قضية مهمة جدا يجب الانتباه إليها، أنه إسرائيل يريد أن يحقق بالقوة الناعمة أو بالمقاومة ما لم يستطع تحقيقه بالقوة العسكرية، وهذا للأسف الشديد البعض يعطيه فرصة، بمعنى أنت ربما لا تستطيع أن تشتبك مع إسرائيل ولا تستطيع أن تدخل في حرب استنزاف أو حرب مشاغلة مستمرة وطويلة، ولكن في ذات الوقت لا يمكن أن تذهب التفاوض مع الإسرائيلي، لأن مجرد تفاوضك مع الإسرائيلي أثناء احتلال أرضك هذا يعطي لهذا الاحتلال نوعا من الشرعية أو ربما نوعا من الموافقة الظنية. هذه قضية. القضية المهمة جدا أنه الآن هناك معضلة كبيرة جدا، لأنه نتنياهو شخصيا يريد ابتلاع المنطقة ويريد حتى تعميم صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. انظر الآن ما يحدث في بعض التقديرات الأمريكية، أنه من أولا أمريكا أولا أم إسرائيل أولا، لأنه من الواضح لدى الأمريكيين بأنه الجندة الأمريكية التي تتنفذ في المنطقة هي أجندة نتنياهو، لا ناقة ولا جمل للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب مع إيران، ولم تستطع واشنطن أن تحسم الحرب مع إيران ولم تستطع الحسم مع إيران، وسيترتب على ذلك تداعيات كبيرة جدا في منطقة الخليج العربي وفي منطقة وفي المنطقة العربية وفي وحتى في الحضور الأمريكي والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. هناك عملية استنزاف مستمرة حتى وإن توقفت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإن تداعياتها السلبية على واشنطن لن تتوقف. هذا حدث أو هذه معركة أو حرب غير مسبوقة في المنطقة، لم تحدث في أفغانستان، لم تحدث في العراق، لم تحدث في كل التدخلات الأمريكية التي حدثت في المنطقة. ما حدث هو صدمة بالنسبة للأمريكيين في حربهم مع إيران. هذا أولا. ثانيا، وهذه قضية مهمة جدا، أنه إلى متى ستخضع إدارة ترامب إلى أجندة نتنياهو؟ ونتنياهو في الحقيقة لا يمتلك أي أجندة. الأجندة الوحيدة التي يمتلكها نتنياهو لها مسارين. المسار الأول أن الهدف المركزي والرئيسي لهذا الرجل أن يبقى رئيسا للوزراء بغض النظر عن تكلفة ذلك، تكلفة على الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال، تكلفة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، تكلفة على العلاقة مع واشنطن، تكلفة على حضور الأمريكي السياسي والعسكري في المنطقة. المسار الثاني هو مسار أنه يجب أن تستمر الحرب، توقف الحرب مع لبنان، مع إيران، مع اليمن، مع قطاع غزة، مع الضفة الغربية، يعني تآكل اليمين الإسرائيلي، يعني أنه هذه الحكومة ستسقط، يعني أن هناك استحقاقات وأسئلة يجب أن يقدم نتنياهو إجابة عليه. وأول هذه الاستحقاقات كيف حدث 7 أكتوبر في قطاع غزة؟ لماذا لم تشكل لجنة التحقيق؟ هذا أولا. ثانيا، وهذه قضية مهمة جدا، بعد 3 سنوات من الإبادة ومن المقتلة في قطاع غزة، ماذا حقق؟ ماذا أنجز؟ ثم ماذا فعلت على جبهة لبنان؟ ماذا فعلت على جبهة إيران؟ لماذا يعني تضررت علاقة تل أبيب بواشنطن؟ وبالتالي نتنياهو أصبح مشكلة الآن للأمريكان وللإسرائيليين، وأنا أعتقد أنه لا يمكنه أن يستمر، لأن استمرارية بقائه مكلفة جدا، مكلفة للإدارة الأمريكية ومكلفة حتى للجبهة الداخلية في كيان الاحتلال. لذلك نحن أمام حالة من المناورة. هو يريد أولا، يريد أن يثبت وقائع على الأرض، مثل خريطة مثل الوضع الحالي في قطاع غزة، مثل السيطرة واحتلال أراضي جديدة في لبنان، مثل إبقاء الحرب المشتعلة مع إيران، ويريد أن يسترضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أنه لا يريد إغضابهم ولكن يريد ابتزازهم. وبالفعل هناك عملية ابتزاز عاصلة وواضحة، ونائب الرئيس الأمريكي تحدث عن ذلك، تحدث بأن هناك ضغوطات وتدخلات ولوبي إسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يأخذ الإدارة الأمريكية بعيدا، لأنه كما تحدث أنه أصبح السؤال المطروح الآن هو إسرائيل أولا أم الولايات المتحدة الأمريكية، أو هذه معادلة لأول مرة. وبالتالي هناك حالة من يعني من الابتزاز السياسي الفعلي التي يقوم بها نتنياهو تجاه الجميع، تجاه الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال وتجاه الإدارة الأمريكية،
1: حتى تجاه حلفائه. بالضبط سيد ثابت، سنعود إليك إلى حضرتك وإلى السيد هادي، لكن نذهب إلى مراسلنا في جنوب لبنان الزميل جمال الغربي، وأيضا وقفة تضامنية جمال لديك مع الكرة الجنوبية تحديدا قرية المنصورة، وبالتالي هناك رسائل توجه من خلال هذه الوقفة، تفضل جمال.
3: نعم، نحن عند حاجز العمري على مشارف بلدة المنصورة، هنا آخر نقطة يتمكن الأهالي من الوصول إلى هذه البلدة بعد التهديد الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي ودعا فيه الأهالي إلى إخلاء البلدة نهار الأربعاء، إلا أن الأهالي اليوم يوجهون رسالة من خلال هذا التحرك أو هذه الوقفة مباشرة بمقابل بلدة المنصوري، والتي رصدنا فيها قبل لحظات عملية يعني استهداف من قبل مدفعية الاحتلال التي استهدفت البلدة أثناء الوقفة. رسائل كبيرة وعديدة يحملها المشاركون في هذه الوقفة، ولعل أبرز هذه الرسائل هو تأكيد أهالي البلدة بأن بلدتهم لم تكن محتلة، لم تكن ضمن الخط الأصفر، أنهم سيعودون إلى البلدة، يدعون إلى يعني ممارسة الحكومة اللبنانية الضغوط على الجهات الدولية، ولا سيما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائما لضم هذه البلدة التي لم تكن محتلة إلى المناطق المحتلة أو المناطق التي يعني تعرف بالمنطقة الصفراء كما يطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا صباح اليوم جيش الاحتلال كان يعني كان هناك تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المشاع. اسمح لي يعني ولو بسرعة أن أستضيف رئيس بلدي المحامي أحمد صفي الدين عضو المجلس البلدي اليوم. ما هي الرسالة من خلال هذا الاعتصام؟
4: الرسالة أولا أهلا مشرف بحضوركم. الرسالة واضحة وصريحة، بلدة المنصوري لم تكن بالأساس محتلة ولم تخضع للخط الأصفر المزعوم الذي رسمه العدو الإسرائيلي، ولذلك رجعت أهالي البلدة على المنصوري، على منطقة بيوت السياد ممنوع العودة ومشاع المنصوري هودي ممنوعين العودة بالأساس. رجعت الحياة شبه الطبيعية لبلدة المنصوري، ولكن نحن بعد القصف والغارات والإنذارات اضطرينا لترك البلدة. مطالبنا واضحة وصريحة مع كل الجهات الأمنية والسياسية والرسمية أنه العودة إلى الواقع القديم إلى بيتنا المنصوري للإقامة فيها والعيش بسلام على أرضها، وهذا حق طبيعي.
3: شو خطواتكم المقبلة اليوم؟
4: خطواتنا المقبلة هي المتابعة العمل مع الجهات الأمنية والسياسية لإيصال صوتنا أكثر لإمكانية الضغط على العدو الإسرائيلي بما أمكن لإتاحة لناسنا وأهلنا يرجعوا على بيت المنصوري وبيوت السياد ومشاع المنصوري، وأكيد طبعا ويحقق حلمنا إذا وصلنا إلى بلدة مجدل زون.
3: نعم يعني لو سمحت لي يعني أستطيع أن أستضيف رئيس بلدية مجدل زون، هذه البلدة المجاورة لبلدة المنصوري والتي تتعرض بشكل دائم للتفجيرات. اليوم الرسالة لو سمحت على السريع.
5: نحن كأبناء بلدة مجدل زون كبلدية مجدل زون وقفتنا التضامنية مع أبناء بلدة المنصوري، بالحقيقة نحن حال واحد، ما يصيب المنصوري يصيب بلدة مجدل زون. رسالتنا أن تقوم الدولة بدورها وتحمي مواطنيها، من حقنا نحن كمواطنين جنوبيين، الجنوب ليس عبئا على أحد، الجنوب قدم التضحيات ومن حقنا أن نكون نحمي الدولة اللبنانية تحمينا.
3: شكرا جزيلا. دينا اسمح لي ولو بسرعة.
6: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير. أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
6: أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
7: إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
6: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن عقيدة الكفر وأدلتها لدى الكافرين. نقول بعد حمد الله تعالى وشكره إن عقيدة الكفر بالله دخيلة على الفطرة الإنسانية، فليس لدى الكافرين ما يسعفهم من الأدلة على كفرهم، بل إن كل الأدلة العقلية والمرئية تدل على الله، وليس لدى الكفار من دليل واحد يسعفهم على إثبات كفرهم بالله. إن حركة الحياة والموت لأكبر دليل على المحيي والمميت، والموت أكبر صدمة توقظ الشعور الإنسانية بوجود القاهر فوق العباد. وقد طرح القرآن الكريم سؤالا إنكاريا على الكافرين يسألهم فيه: ما هي مبررات كفرهم وبأي حق يكفرون ومن أي دليل ينطلقون؟ قال تعالى في السؤال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم ينتقل من الحديث عنهم إلى الحديث عما خلق الله لهم، وفي ذلك من الأدلة الدامغة والدالة على الإيمان من أرض وسماء ونور وهواء وطعام وماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إن من رحمة الله تعالى أن يلح على الإنسان للنظر في نفسه وما تنطوي عليه من أسرار أودعها الله تعالى في خلقه، ثم إلى أسرار أخرى تحدثه عن الحكيم والبر الرحيم الذي من عليه بالوجود وخلق الخلائق كلها من تراب من نفس المادة التي خلق منها الإنسان. أليس المطر الذي ينزل من السماء والذي يسيل أنهارا وعيونا على الأرض، أليس هذا الماء وتراب الأرض؟ أخرجت كل هذه الأنواع منه والأجناس من المخلوقات. من الذي جعل المادة الواحدة خلائق شتى، منها العاقل الناطق كالإنسان، ومنها الأعجم كالحيوان، ومنها النبات النامي الذي جعله الله تعالى طعاما لنا ولأنعامنا؟ كيف يبرر الكافرون كفرهم؟ ولولا نعمة الله عليهم ما عرفوا أصلهم ولا الغاية من وجودهم ولا ما عرفوا مآلهم. لقد استعرض الله تعالى في القرآن كل الآيات التي تقع على نظر الإنسان ليوقظ في حسه الربط بين الخالق وما خلق، ليقوده ذلك إلى سؤال عن سبب وجوده ووجود الكون من حوله. إن يقظة الفطرة في الإنسان التي أراد الله تعالى من خلال آياته أن يبعث فيها الحياة من جديد هي القادرة بعد أن تتعافى من الغفلة أن تتدبر الآيات القرآنية وتنظر في الآيات الكونية من أجل أن تملأ قلب الإنسان خشوعا وتحمله على السجود لمن خلق الوجود. كيف تكفرون بالله؟ سؤال يتعجب الله تعالى به ممن كفروا به. أما كانوا ترابا قبل أن يخلقوا؟ أما خلقهم الله تعالى من هذا التراب ثم نفخ فيهم من روحه ووهبهم الحياة، ثم ألا يرون الموت كل يوم ينزل بهم؟ إن كفرهم بما يشاهدون وكفرهم بالحقائق الدامغة يجعلهم في موقع المسؤولية، لأن من كفر بالحق الذي يراه شاهد زور طوال حياته ومفسد للضمير الإنساني ومعطل للثوابت التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، أو ينكر الإنسان أنه حي؟ ثم أينكر الإنسان أنه قبل دهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم هل يستطيع أن ينكر أنه سيموت غدا؟ إن عليه أن يحترم عقله كإنسان مميز عن البهيمة، ثم إن عليه أن يصدق أن الله تعالى الذي أحياه في الأولى سيعيده للحياة من أجل أن يحاسبه على ما كان يؤمن به ويحاسبه على ما كسب أو اكتسب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ مصداقا لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإن على من يستبعدون الحياة الآخرة أن يتذكروا قدرة الله في خلقهم أول مرة، فالله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم ليتذكروا قدرة الله في المثل الذي ضربه في خلق السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو القائل سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فما هو العجيب إذن؟ وقد خلق الله تعالى أعظم منكم، فلماذا تعجبون من رجوعكم إلى الحياة وقد آمنتم بالدخول فيها يوم خلقتم بقدرته سبحانه وتعالى؟ إن كفر الكافرين سبب كل فساد في الأرض، لأنهم أرادوا للحياة أن تسير وفق أهواء الناس، وأرادوا أن يكونوا أربابا للناس من دون الله. فهذا فرعون لم يكفر بالله إلا ليقول لقومه: أنا ربكم الأعلى. إنها مقالة كل كافر متسلط يريد أن يدعي الألوهية ليستعبد الأمم. إن النظام الدولي الإنساني الذي تريد أن تفرضه أمريكا على شعوب الأرض ما هو إلا نظام طاغوتي، كالنظام الذي أهلك الله بسببه تعالى هامان وقارون وفرعون، ذلك المثلث أو ذلك الثالوث الكافر من الملوك والأغنياء وأعوانهم الذين يظهرون في كل عصر. وما بعث الأنبياء إلا لمحاربة الكفر وإسقاط الطواغيت، فما أهلك الله تعالى نمرود بابل إلا بعد أن أقام خليل الله إبراهيم الحجة عليه، وما أهلك الله تعالى فرعون إلا بعد أن بعث

والحبل على الجرار وما هي من الظالمين ببعيد. إنه ما لم ينهض المؤمنون بمواجهة الكافرين بالله فإن تسلط الكفر والظلم سيطول على الإنسانية، ولا يمكن أن يسقط أهل الباطل من الكفار حتى ينهض أهل الحق بمسؤولياتهم. فقد يعيش الكفر 1000 سنة، وقد حارب نوح طوال حياته، وقد أخبر الله تعالى أن مجيء الحق هو الإذان بزوال الباطل. قال تعالى: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آية رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا، وأنهى العمل بالكفر وبنظام الجاهلية، فحطم الأصنام ورفع الأذان على ظهر الكعبة. ولو لم يدخلها رسول الله لبقيت أصنام العرب إلى اليوم تقدم لها القرابين ويطاف بها وتسأل شفاعتها، ولبقي أحفاد أبي جهل يسخرون من عقول الناس ويحملونهم على السجود لأصنام لا تضر ولا تنفع. إنه لا يرد على النظام الدولي الكافر الذي يقدم مصالح أمريكا وأطماعها على كل حقوق البشر وكرامتهم، لا يمكن أن يرد على هذا النظام إلا بمواجهته حتى يزول وتزول معه تلك القوة التي تحقق مصالحه. وقد يكون نظاما طاغوتيا مثله فيسلطه الله تعالى عليه، أو بمنهاج إسلامي يحقق رسالة الله في الأرض وعدالته في الخلق ويحرر الإنسان من طغيان فرعون هذا القرن. لذلك فإن على المؤمنين أن يقوموا لله وأن يجاهدوا بالقرآن حجج الكافرين، وأن يجادلوا بما استطاعوا قوة الجبارين، فقد قتل الله تعالى بأضعف جنده أكبر أعدائه، فأغرق قوم نوح وفرعون بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وقتل نمرود ببعوضة، وخسف بقارون الأرض، وقتل أبا جهل بيد أضعف الصحابة بيد عبده ومولاه عبد الله بن مسعود، وقتل داود جالوت بحجر قذف به من مقلاعه. وما على أهل الإيمان إلا أن يصدقوا كلام الله ويطيعوا أمره فيما أوحى إلى نبيه، فلن يبعث الله بعد محمد رسولا. وقد حفظ الله تعالى القرآن إلى يوم الدين ليكون الرسالة الخاتمة ومنهاج الإنسان في الأرض، وأودعها الله تعالى المؤمنين من العرب والعجم، فلا يجوز كتمان تلك الرسالة ولا القعود عن تبليغها. وليعلم المؤمنون أنهم مسؤولون عن ضلال الضالين حتى يبلغوهم دعوة الله، فإن بلغوهم واهتدوا أم ضلوا فإن الله تعالى يضاعف لهم الأجر بما ورثوا به رسول الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يرون في كل آية دليلا على قدرتك ولطفك وعلمك ورحمتك بعبادك، ولا تجعلنا كالكافرين الذين عميت أبصارهم وبصائرهم فكفروا بك دون أن يسعفهم الدليل على الكفر، وجحدوا فضلك وأفضالك التي غمرتهم. اكتبنا مع الصديقين الذين صدقوا كتابك ونبيك، واكتبنا مع المصلحين الذين يصلحون ما أفسد الكافرون، ولا تشغلنا بأنفسنا عن حمل الرسالة إلى العالم، واجعل تبليغ الإسلام وظيفتنا، وافتح بنا أرضا لم تبلغها رسل نبيك كما فتحت بأصحاب نبيك أرضا لم يطأها معهم.

0: اللهم إن الأرض قد اشتاقت إلى الهدى، فاهد المتقين إلى النور المبين، واحيهم برد اليقين، ومتعهم بالحياة القرآنية، وأبعدهم عن الحياة البهيمية التي يسعى إليها الكافرون كادحين ومسرعين. اللهم إنك قد تكفلت بأرزاق العباد، فلا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعل مسعانا فيها محققا لعبادتك، ولا تجعل مسعانا فيها شاغلا عن لقائك، واجعل قولنا صدقا، ورزقنا حلالا، ونومنا راحة تجدد بها همتنا لمتابعة المسير، واجعل من أولادنا وذرياتنا وأزواجنا قرة عين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، اللهم آمين. وصل على نبيك محمد وآله وعلى جميع المؤمنين إلى يوم الدين، اللهم آمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. نعم، كما أن القرآن الكريم يا أبنائي أقر بفرح الآباء بالأبناء، كذلك ذم الاغترار بالأبناء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك. فرد الله تعالى عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال أيضا جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، عم يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم، هماز مشاء بنميم، إلى قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أصص على البركة على. يقول الله تعالى مخبرا أنه كان ذا مال وبنين، يقول: إذا تتلى عليه آياتنا، ما هي إلا أساطير الأولين، يندد عليه في غروره بماله وأولاده. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وعدهم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. مش ما يكون في اغترار غرور. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فكان من عادة الجاهلية أنهم يتكاثرون ويتفاخرون بالأموال والطاعة والأولاد، أما المؤمنون فتكاثرهم وتفاخرهم بالإيمان والطاعة. غير شكل، وما كثرة الأموال والأولاد بنافعة للكافرين، من نافعة، ولا دافعة عنهم من عذاب الله من شيء، فالاغتراب بالأموال والأولاد حمق ليس بعده حمق، فالحذر من تعلق القلب بالأولاد، وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولد، ولا سيما إذا كان وحيدا ما فيش غيره، فذلك مذموم، لأنه مضر بالولد إذا شعر به، فإن ذلك يحمله على التمرد والشطط، وفي هذا خطر عليه في أمر دينه ودنياه، أليس كذلك؟ أما الفتنة بالأولاد فقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والبنون فتنة للناس وبلاء واختبار، إذ قد تحمل الناس على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فينبغي الحذر من ذلك، ما يكون شيء حرام. ومن الفتنة بالأولاد أيضا أن ينتهي الآباء والأمهات بهم عن طاعة الله وعن الاستجابة لأمر الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا قرآن. ومن الفتنة بالأولاد أيضا إقرارهم على المعاصي والسكوت عنهم في القعود عن الطاعة، وإعطاؤهم المال ينفقونه في الملاهي والمعاصي والآثام، والولد لا ينتسب إلى غير أبيه. قال الله تعالى في تحريم التبني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وفي الحديث الشريف من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، ما أبوه. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة عدلا ولا صرفا. ومن ادعى إلى غير أبيه لم يرح، أي لم يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. المسيح عليه السلام يتحدث عن الدجال. كان الأنبياء عليهم السلام ينصتون لعيسى ابن مريم وهو يحدثهم عن مهمته القادمة ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحدثهم عن أناس من بني آدم من البشر، لكن أخبارهم اختلطت مع مرور الزمن بالأكاذيب والإسرائيليات. فالدجال يهودي من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية بارزة، وقد جعله الله اختبارا لإيمان الناس الذين سيخرج في زمانهم، فيمنحه الله قدرات خارقة كإنزال المطر وإنبات الزرع تستخف ضعاف العقول والإيمان والمنافقين فيكونون من جنده. أما يأجوج ومأجوج فبشر آسيويون كبقية البشر، لكنهم دمويون. أما كثرة جيشهم الهائل فليس نتيجة لما يقال إن أحدهم لا يموت حتى يولد له 100 ولد، فهذه قصص لا صحة لها. كثرتهم هي ككثرة المغول والتتار، سببها اجتياحهم للبلدان التي يمرون عليها وتسخيرهم لجندها، فيزداد عددهم حتى يصبح بالملايين، كما ازداد عدد التتار الذين كانوا في بداياتهم مجرد جيش صغير. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ليس لهم قدرات خارقة. ليس صحيحا أن أحدهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. ليس صحيحا أن بعضهم طوله شبر وبعضهم عملاق كشجرة الأرز، فتلك إسرائيليات وأكاذيب. هم بشر دمويون لا يختلفون في همجيتهم عن التتار أو الصليبيين، ولا يختلفون في دمويتهم عن الغرب المستعمر أو حتى الغرب الحديث الذين قتلوا وأبادوا 100 الملايين في القرن الماضي وما زالوا. يأجوج ومأجوج بشر متوحشون لا يحملون عقيدة ولا أخلاقا ولا رسالة، لا يحملون سوى الحراب والسيوف، يغرزونها في أجساد أطفال وشيوخ الأمم التي يمرون بها، ويسخرون رجالها الأقوياء للقتال معهم. أما إنجازاتهم فليست سوى النهب والسلب والاغتصاب وحرق المدن والقرى. لكن ما علاقة ابن مريم بهم؟ ها هو عليه السلام يحدث الأنبياء فيقول: إن الدجال خارج، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، أي يذل وتتلاشى قوته، فيهلكه الله على يد ابن مريم ويقتله بفلسطين بمكان يقال له باب لد. وهنا تنزل المعجزات التي تأتي مع الأنبياء وتختفي معهم. فيتحدث عليه السلام عن معركته مع الدجال وجنده فيقول: يهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. بعد هذه القصة وبعد أحداث المعراج خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وركب البراق فإذا هو في مكة. فيا ترى ما هو التكذيب الذي ينتظره صلى الله عليه وسلم غدا
2: في ظلال السيرة؟
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

ورجاء، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله جل جلاله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته، ولا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، فإن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا محسنا جوادا برا رحيما كريما، والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالها، فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي بقائها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه. ومن سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، وأن بيده سحاء الليل والنهار، وخيره على الخلق مدرار. ومن كمال غناه وكرمه جل جلاله الكريم أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعواتهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. الله سبحانه وتعالى الغني له الغنى التام المطلق من كل الوجوه، وهو المغني جميع خلقه غنى عاما، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية والإشراقات النورانية. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغني له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم ومكرنا مكرا. جاء في كتاب الله العزيز نبأ طائفة من الضالين التائهين تعاظموا قوتهم وأعجبتهم أنفسهم فتآمروا على عبد الله ونبيه صالح اختاروا هدوء الليل وغفلة العيون ليرتكبوا جريمتهم وتهيئوا للتبرؤ من جريمتهم والتنصل من خطيئتهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فجاء الجواب الرباني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سرح ذهنك، أطلق العنان لخيالك، تصور أقوى قوة بشرية وأعتى سلطة، من أوتي مالا وفيرا وقلبا كالحجر لا يبالي بمصارع الآخرين ولا بعذابهم وآلامهم، امتلك التقنية، حاز القدرات، خضعت له الجنود والرجال ينتظرون أمره وإشارته. تخيل هذا المخلوق الضعيف أمام قول الجبار عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ليس من شأني ولا من شأنك ولا من شأن أي مخلوق غيرنا أن نبحث كيف سيكون هذا المكر، ما نتيجته، ما عاقبته. يكفي أنه الله لا يعجزه شيء، لا حدود لقدرته سبحانه، من أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. طغى فرعون وتجبر وعلى في الأرض يذبح الأبناء ويستحيي النساء حتى خافه الناس ورهبوه وظنوا أنهم لا ملجأ منهم ولا هلاك، فكاد الله عز وجل له ومكر الله تبارك وتعالى به. عاش موسى عليه السلام طفلا صغيرا رضيعا، يأتي وهو رضيع إلى بيت فرعون نفسه، إلى بيت هذا الطاغية، يربيه فرعون، ينشأ في بيته، يشب في هذا البيت، يعيش في هذا البيت، وفرعون يراه صباح مساء وهو لا يدري ما وراء ذلك، لا يدري أنه يربي من سيكون هلاكه على يده، لا يدري أنه يربي من سينتهي ملك هؤلاء الطغاة والفجرة بإذن الله عز وجل على يد هذا الصبي الرضيع. يرضع موسى، يشب، يقدر الله عز وجل له أن يقتل هذا الإنسان، يتآمر عليه أهل المدينة، يخرج موسى عليه السلام إلى مدين، يبقى سنين هناك، فيأتيه الوحي، فيأتي بعد ذلك رسولا نبيا إلى فرعون ويهلك الله عز وجل فرعون باليم. لا تنشغل بحال هؤلاء، الله عز وجل يمكر، الله عز وجل يكيد، لكن من حكمته تبارك وتعالى أن يملي لهم، من حكمته أن يختبرنا عز وجل، من حكمته أن يصيب المؤمنين الأذى رفعة في درجاتهم ابتلاء لهم حتى لا يسلك هذا الدين إلا الصادق مع الله تبارك وتعالى، إلا من يريد الحق. جعلنا الله وإياكم ممن اصطفاهم تبارك وتعالى، وحمان الله عز وجل وإياكم ممن ينكر بهم ويكاد لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: بعد مئة عام بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون. لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها. سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى وقيمة بعد مئة عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين. وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد مئة عام. كم كانت الدنيا تافهة. وكم كانت أحلامنا سخيفة. وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. لهذا فلنحاول جميعا أن نترك أثرا طيبا وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا، لنجدد العهد مع الله. فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية.
1: في العمر بقية.

0: لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لديك 3 أبناء وقد تربوا بذات التربية، لكن تختلف الميول والشخصيات والقدرات من شخص لآخر. لذلك عزيزي ولي الأمر، لا تضغط على ابنك الطالب أن يكون استنساخا لطالب آخر متفوق، سواء من داخل العائلة أو من خارجها. كل له قدراته وكل له سعة استيعاب. طبعا أنا لا أتحدث عن الطالب الذي ينام طوال العام ويجي في ساعة الاختبار ويقول هذه قدرتي، لا، أنا أتحدث عن الطالب الذي يجتهد، الذي يذاكر من بداية العام ويحضر نفسه، ولكن لا يأتي بتلك النتائج المرتفعة والعالية لأنه هذه هي قدرته. يمكن هذا الطالب اللي احنا نشوفه ضعيف عنده ميول أخرى أعلى مستوى من طالب متفوق دراسيا. أنا ما أقول إن احنا نترك هذا الطالب خلاص ويفشل وانتهى الموضوع، لا، احنا نحاول إن احنا نحسن من حالته النفسية، نحاول إن احنا نرفع من معنوياته، نحاول إن احنا نسهل له الأمور اللي تستصعب عليه علشان يستوعبها وعلشان يفهمها وعلشان يعيش في داخلها. لكن ما نخلي استنساخ لشخص آخر، ما ندخل لغة المقارنات في معالجة هذا الطالب. وما في إنسان يحب يكون في مستوى ضعيف، كل إنسان يحب يكون في مستوى أعلى مما هو عليه. عشان كذا عزيزي ولي الأمر، تقبل ابنك أو بنتك عشان هو يتقبل نفسه، عشان ما يحس أنه وحيد في هذه الدائرة اللي هو فيها. وبعدها حاول أنك أنت تعالج بعض الأمور اللي ممكن تكون هي الخيط علشان ترفع من مستوى، بدون مقارنات وبدون استنساخات.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة، غزير العقل والدين. هذه الجملة كانت مادة الدرس الماضي. الولي لا يشترط أن يكون جالسا في المسجد لا يخرج. الولي بيكون قاضي، الولي بيكون طبيب، الولي بيكون مهندس، الولي بيكون سائق، الولي بيكون تاجر، الولي بيكون صانع. الولي ممكن أن يكون في أصعب مكان تتخيله انضباطا في الدين. القضاء مو سهل واحد ينضبط في الدين. إياس ما كان منضبطا في الدين، كان من الأولياء، ولا زالت هذه الأمة تخرج أولياء من القضاة. العلماء كتبوا كتبا في تراجم القضاة، فيها مئات، فيها آلاف من قضاتنا الخيرين الموجودين، ولا زالت الحمد لله لا زالت هذه الأمة ولادة بالخير. وكل واحد من هؤلاء إنما يكون شهيدا على أمته. الله عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل جماعة، الأمة يعني الجماعة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني من كل جماعة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكرة الله عز وجل بده يوم القيامة بده يجيب من القضاة شهيدا عليهم، من الأطباء شهيدا عليهم، من طلاب الجامعة شهيدا عليهم، من التجار شهيدا عليهم، من الصناع شهيدا عليهم، ومن الأجراء شهيدا عليهم، ومن كل بلد كمان، ومن كل سنة. لأنه مرات واحد بيقول لك: أخي نحن هلأ 2018، شلون كيف أنا بدي التزم بالدين؟ أي أخي أنت شو بتشتغل حضرتك؟ والله أنا أجير. بكرة الله يوم القيامة بيجيب أجير كان ب 2018 ومن الأولياء، وإذا بدك بنفس شغلتك كمان. أنت شو بتشتغل أخي؟ والله أنا طالب سنة تانية كلية الأدب العربي ب 2018. الله بكرة يوم القيامة بيجيب ب 2018 طالب أدب العربي من الأولياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ بيقول لك: تفضل، ليك هذا نفس الشيء، ما لك عذر. لذلك يا أخوان كونوا أنتم شهداء الله على خلقه. صير أنت الولي حتى تكون أنت المثال الذي يشار إليه ويتأسى به الناس. ولعل بسببك الله يهدي أناس علمتهم أم لم تعلمهم. يعني شدوا همتكم يا شباب يا رجال بالإقبال على الله عز وجل حتى يصير الناس يتخذونكم قدوة. لأنه بيقولوا: شوفها أي فلان، ليك والله معنا بالكلية، معنا بالشغل، معنا بالعمل، معنا بالمهنة، معنا بالقضية، وسابقنا في الخير، تعالوا نلحق به. فإياس كان قاضيا، ونحن نقرأ الآن في سير الأولياء. كان قاضيا على البصرة وكان غزير العقل. مرة تانية وتالتة وعاشرة، ولا بد من تكرارها. والله الولي مو إنسان عفوا ساذج، ولا إنسان سخيف، ولا إنسان بسيط، ولا إنسان شاط ريالته، مو مثل المسلسلات ما يخرج به يعني أصحاب المسلسلات إنه هذا هو الولي. الولي هو أزكى واحد بيناتنا. سيدنا عمر بن الخطاب ولي لما مو ولي، هو وكبير الأولياء. كان سيدنا عمر يقول: لست بالخب، أنا ما بخادع حدا، والخب لا يخدعني. بس ترى أزكى واحد بيناتهم هؤلاء الغير منضبطين بالشريعة ما بيقدر يمرق علي وحده. فما تكون بسيط، ما تكون ساذج، ما تكون إنسان يضحك عليك، خليك من الأولياء، خلي عقلك يزين بلد. كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. قال داود بن أبي هند: قال إياس بن معاوية: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله مو كامل. مفيد يا أخوان أنه كل واحد فعلا بيناتنا يعرف عيوب نفسه. ليش؟ لأنه الواحد لما بيعرف عيوب نفسه شو يحاول في تصحيحها، بيعرف عيوب نفسه يحذر أن يؤتى من قبلها. إذا واحد يعرف حاله أنه بس يغضب ما عاد، يعني بيفقد السيطرة على حاله، هذا عيب، هذا عيب كبير. أول شيء بيجتهد بأنه يصحح العيب،
كيف إذا أنا بغضب كثير؟ يعني بدي صحح العيب تبعي. بدك تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر يعطيك السكون في النفس. واثنين، بدك تبتعد عما يثيرك. وثلاثة، بدك تصاحب الناس الذين إذا غضبوا ضبطوا، فبيعلموك كيف تغضب بس تضبط أمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث لا تغضب، قال العلماء نشفي، يعني حدا بإيده بيغضب وما بيغضب؟ يعني هذا لا تغضب مثل لا تحب. ليش أنا بإيدي هلأ أنا بدي حب فلان أو ما بدي حبه؟ أخي ما تعال بدي حبك، والله تعال شوي بدي حبك لأنه قرب عود هون. شلون يعني بدك تحبه؟ والله بعد شوي هيك بدي أغضب لي شوي. يعني أنت بتغضب مو بإيدك، يعني بيصير موقف أمامك تقوم تنفعل فتغضب. فالعلماء قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ليش هو بإيده الواحد بيغضب وما بيغضب؟ والشريعة ما بتكلفك إلا بالمقدور مو بالمعسور. فقال معنى حديث لا تغضب يعني لا تفعل أفعالا خارجة عن الشرع إذا غضبت، لا تقل أقوالا خارجة عن الشرع إذا غضبت. بدك يطلع خلقك يطلع خلقك، بس لما بيطلع خلقك لا تحكي كلام يخالف الشرع. لا تيجي تقول بدي أمسحه من الوجود. شو تمسح؟ ليش أخي بدك تمسحه من الوجود؟ قال حكى علي. أو إذا حكى يعني حكى عليك ما بيقطع.

لا تقل ولا تفعل أفعالا تخالف الشريعة. فواحدنا منيح يعرف حاله أنه أنا والله أخي غضوبي منه، مشان صحي حالي بكثرة الذكر الله وبابتعادي عما يثير وبمصاحبتي لأناس إذا غضبوا ضبطوا، ومنه مشان ما أؤتى من قبل غضبي، لأنه في ناس من الممكن يجوا يستغضبوك شان لأنه بيعرفوك أنت بس تغضب تحكي كلام مراكز. مرة فعلا جاءت امرأة لتقول أنه حماتي توقع بيني وبين زوجي، قلت لها يا أختي أحسني إليها أكرميها، أنت ساكنة معها؟ قال لا. قلت لها طيب يعني شو، الحمد لله مو ساكنة أنت معها، يعني شو بتزوريهم بالجمعة مرة الساعتين، اضبطي نفسك يعني هي أم زوجك، ولا تذكريها بسوء أبدا قدام ابنها، ولا تقلي له أمك فعلت وأمك تركت. قالت لي يا دكتور بس هي بتستغضبني وبتسجل علي شو بقول، مستغضبتها كذا مرة وحطها مسجلة أو جهاز تسجيل، طلعت لها خلقة بأهديك حاكي وقت الغضب تحكي شروي غروي. قالت له لجوزة شوف لابنها يعني شوف شوف مرتك شو بتحكي. قلت له الله يسامحك، طيب مدام أنت بتعرفي بأنك إذا غضبتي تكلمتي بكلام غير مناسب، ليش يعني تواجهتي معها إلى هذه اللحظة؟ فأنت إذا بتعرف حالك إذا غضبت تتكلم كلام غير جيد دير بالك ممكن هناك أناس يوقعونك، يعني هن أصلا بيوصلوك لهون بدهم يثبتوا عليك كلمة، بدهم يسجلوا عليك موقف. مرة في رجل علمت عنه بأنه له طريقة في الأذية يعني مع الناس، مثلا هو يعني إذا شخص هو الحقيقة يخطئ يعني يفعل أفعالا خاطئة يؤذي بها الناس، فالناس المؤذون إذا راحوا استشاروا خبراء غيره يقولون له فعلا آذاكم بهذا الشيء، فيعودون إليه بيقولوا له ليش آذيتنا بهالشيء، بيقول لهم دعوا الذي قال لكم يكتب لكم هذا الكلام، مو هو يقول أنا آذيتكم، قلوا له يكتبه، هو ينتظر منه أن يكتب هذا الكلام من أجل أن يستخدمه كوثيقة قانونية بأسلوب معين من أجل أن يؤذيهم. أنت انتبه يعني ماذا تقول، انتبه ماذا تكتب، انتبه ماذا تنفعل، اعرف عيبك من أجل أن لا يستغل هذا العيب من قبل يعني خصمك. فإياس يقول كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله غير كامل. طيب يا شباب شلون الواحد يعرف عيوب نفسه؟ ومرات الإنسان لأنه ينظر إلى نفسه نظرة كمال ما يعني صعب، شلون بده يعرف عيوب نفسه؟ أول شيء من العدو، عدوك منيح بفيدك يعني تستفيد منه، أنت راقب أعدائك شو بيقولوا عنك سجلونه. لا وفي قسم مما يقولونه مو صحيح، يعني العداوة أغرت صدورهم فقالوا، بس ممكن يكون في شيء صحيح، لأنه عين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. هذا عدوك ساخط عليك فظاهرة مساوئك ظاهرة عنده، فأنت معلش اسمع ماذا يقول أعدائك وسجل، حتى إذا وجدت شغلة والله مزبوط أنا هيك، فاشتغل بنفسك في تحسين هذا العيب. فكيف واحد يعرف عدوه نفسه؟ من عدوه واحد، اثنين من صديقه الصدوق العاقل، بدك صديق بس صدوق مو يكذب، إنه شو أنا شو أخ شلوني أنا، أنت أحسن واحد بالدنيا، شايف اللي قاعدين هدون كلياتهم ما بيطلعوا وتك قدامك أنت أحسنون، هو بيكون لابس العيوب من راسه لرجلي بس رفيقه ما بيصدق معه. وهلأ ممكن يكون صادق بس يعني رفيقه مو عاقل كمان، بدك صديق عاقل يهدي إليك عيوبك. سيدنا عمر بن الخطاب قال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وثلاثة، اعرض أعمالك وأقوالك على أعمال وأقوال أهل الصلاح والرشاد، يعني قارن أقوالك مع أقوالهم تتقارب، عندما تخالفهم معناته أنت خطأ، قارب أعمالك مع أعمالهم عندما تخالفهم فأنت خطأ. هذه ثلاث طرق يعرف المرء فيها عيوب نفسه. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. ولا تزعل يعني إذا أنت طلع فيك عيب ما تزعل، يعني شوفي إذا أنت مثلا الحمد لله عندك 80 شغلة صح و20 شغلة خطأ، والله أنت منيح، إذا أنت 80 ب20 منيح. في واحد ما بيتحمل يعني إذا قلنا له أنت أخي هيك أنا هيك لا مالي هيك أنتو يلي هيك.

رجل ماشي الحال يعني خطأ من 99 خطأ شو عليه؟ هلأ هاد بيفيدنا يا أخوان. مرات بيجي واحد أنت مثلا بتحب الشيخ تحبه محبة كبيرة، بيجي واحد بيقول لك أخي بس الشيخ كون عنده هذا الخطأ من فعل واحد. أبدا، شيخنا ما بيخطئ، واحد مثلك بيخطئ، روح شوف حالك أحسن ما تحكي عن المشايخ. ما فيها شيء، ما فيها شيء، افهم منه شو الموضوع. فعلا بجوز يكون فعلا الشيخ أخطأ، يعني الشيخ ليس إنسانا معصوما، النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم، بس مرات أنت بتحب إنسان خلاص ما تقبل أن يشار إليه بأي خطأ. لا، اسمع منه وقارن هذا الكلام صح أو غير صح. مرات بيكون متكلم صحيح، مرات بيكون كلامه غير صحيح. إذا صحيح منيح قل له للشيخ. أنا أذكر شيخنا عليه رحمة الله كان في الدرس يدرس والشيخ يحضر في دروسه، في شيء من محفوظاته وفي شيء من قراءته وفي شيء محضر، فقرأ حديثا بقلب الدرس. الشيخ استشهد بحديث، هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مو صح. فواحد من الأساتذة الإخوان راح لعند الشيخ، شافه في بيته، قال له سيدنا أنتم يوم الجمعة تكلمتم بالدرس الله يجزيكم الخير والدرس كان مفيد، بس فيها الحديث الموضوع. فالشيخ قال له يا ابني الله يجزيك الخير، من وين قرأت أنه موضوع هذا؟ قال له سيدي المرجع الفلاني والكتاب الفلاني والعالم فلان. قال له إيه الله يجزيك الخير، نحي اللي قلت لي أنا والله ماني متفطن، شايف يعني ما في مشكلة. هلا أنا بعرف شخص آخر إذا قلت له أخي الشيخ حكى حديث موضوع، الشيخ حكى حديث موضوع، أنت فكرك بتعلم والشيخ ما بيعلم، يا عيب الشوم عليك، الشيخ ما بيحكي، الشيخ أعلم من أبوك وأعلم من جد. إيه طول بالك طول بالك، لا تكبر. يعني إذا إنسان أشار لك بخطأ هل هذا ينقص من قيمة الشيخ؟ لا، ما بينقص. في كتاب من الطرف، في كتاب اسمه الموضوعات لعالم من علماء الحديث اسمه رضي الدين الصاغاني، هو جمع كتاب، العلماء بيجمعوا كتب الموضوعات مع بعضهم مشان ينبهوا الناس منها. الكتاب لطيف هيك شيء يعني 100 صفحة كلها بيذكر فيها أحاديث موضوعة، إنه هذه أحاديث موضوعة وبيسردها هيك أفى بعض البعض. على الهامش مثلا كل أحاديث الباذنجان موضوعة، أي حديث تسمعوا فيه كلمة باذنجان موضوع. كل الأحاديث التي فيها ذكر للورود ولها علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضوعة، يعني مثلا الورد الجوري من عرق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. كل شيء حديث بيحكي عن الورد وإله صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع، حب الوطن من الإيمان حديث موضوع. هلأ شو معنى حديث موضوع؟ قد يكون معناه صحيح، يعني الجنة تحت أقدام الأمهات معنى صحيح. في حديث شبيه بيقول إلزم رجلها فثم الجنة، بس ما في حديث اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات. حب الوطن من الإيمان هو من الإيمان، بس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب، المهم رضي الدين الصاغاني ساوى كتيب صغير، شي مرة إن شاء الله نجيبه بنقرأ لكم ياون يكسرد يعني الأحاديث الموضوعة. بعدين إجا بده يكتب مقدمة، هو دائما العالم أول شيء بيألف الكتاب المقدمة آخر شيء بيكتبه. بعدين إجا بيكتب مقدمة تبعه، فكتب بالمقدمة عم يحكي عن ضرر الأحاديث الموضوعة وأنه الأحاديث الصحيحة والأحاديث المقبولة هي الغنية. وبعدين قال لك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث، أم الحديث تبعه موضوع. يعني هو الكتاب بالأحاديث الموضوعة والتحذير منها، بالمقدمة بده يكتب له صفحة ونص، أم كتب بقلب حديث موضوع. هل هذا ينقص من قيمته؟ ما ينقص من القيمة، لأنه يحصل يعني مرات العالم ما بيعلم كل شيء، مرات في شغله ولا يعلمه. فبين العلماء وراء أنه هذا حديث موضوع يا سيدنا بهذا الموضوع. فهلأ إذا الشيخ مثلا ارتكب شيئا فيه نقص أو أشير له بعيب ما في حرج، يعني ما في إنسان كامل، أنت ضع الأمر في موضوعه. هلأ في أناس مغرضون يريدون أن يقطعوك، مثلا بيقول لك أخي هذا حكى هيك وقال هيك، هاي ثلاث شغلات نحن اكتشفناهم، هاي ثلاث شغلات ممتاز 97%، يا ريت حدا يجيب بالجامعة 97%، شغلة كثير عالية. على كل الأحوال، بس كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا له بقى هذا اللي عم يحكي القاضي إياس أبو واثلة، فهو يقول لناس حوله كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق،
قالوا يا أبا واثلة ما عيبك؟ أنت شو عيبك؟ قال كثرة الكلام، يحكي كثير. يبدو هو أنتم بتعرفوا القضاة بشكل عام لهم سمت، يعني القضاة قليلين الكلام. القضاة اللي هو فعلا قاضي قدير بتلاقيه، لأنه هدول القضاة أنا انتبهت كل مهنة تؤثر على صاحبها. فهذا القاضي بيعرف هلا بقراراتهم كل كلمة إلى معنى، والمحامين بيجوا بيستخدموا مرات هالكلمة بينفذوا من خلالها إنه هيك كتب، لأنه هيك قال، هيك طلع القرار، هيك الاجتهاد القضائي، وبيروحوا بيفرعوا عن الموضوع. فالقاضي بتلاقيه بيوزن الكلمة تبعه. فسمت القضاة يعني هيك القديرين تجدهم قليلي الكلام. فيما يبدو هو كان يرى نفسه بأنه يا أخي أنا بحكي كثير وهيك، أنه هذا ما بصح كثرة الكلام. وإن كان في مرة ثانية يقول قال له إنسان أنه سمعتك تكثر كلاما يعني وأنت قاضي به المعنى، قال له أنا أقول صوابا أو خطأا؟ اللي سمعته صح أو خطأ؟ قال صح. قال فكثرة الصواب حسن، منيح إذا أنا بالصح عم بحكي. مع هيك يحذر أحدنا من كثرة الكلام فيما لا يكون فيه خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه وذكرها أيضا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بل ووصف بها، هذه الصفة هي الرأفة. الرأفة أيها الأحبة ما معناها؟ الرأفة هي لفظ يدل على الرقة والرحمة، وذلك كما عرفها ابن فارس. ولا الله عز وجل يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في سورة النور، قرئ رآفة، والرأفة هي أشد من الرحمة ولا تكاد تكون مع الكراهية. إذن هي صفة فيها رحمة فيها شفقة فيها حنو على الآخرين. والله سبحانه وتعالى هو من أسمائه الحسنى الرؤوف. فما معنى الرؤوف؟ الرؤوف هو المتناهي في الرحمة بعباده. أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته يوم الأشهاد، وأن يجعلنا جميعا تحت رحمته سبحانه وتعالى. ونحن بلا رحمة الله وبلا رأفته عز وجل علينا والله هالكون. وأيضا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في آية في آخر سورة الكهف في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى رؤوف؟ أي شديد الرحمة. وقيل رؤوف بالطائعين ورحيم بالمذنبين. فهذه الصفة، صفة الرأفة، حريب المسلم أن يتخلق بها وأن يكون رؤوفا على من حوله. في ذلك كسب للأجر والثواب من الله عز وجل، وفيها تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي ذلك أجر وثواب من الله عز وجل. وفي ذلك أيضا حماية للإنسان من الوقوع في العلاقات التي ربما تكون مضرة عليه. فالإنسان الذي يتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة فيما هو مناسب لها، لا شك أن لها آثار طيبة عليه وعلى تعامله مع الآخرين، وعلى أن يكون الإنسان يقبلون عليه الناس أكثر من غيره. فالرأفة صفة جميلة ورائعة، وقد جاء في ذلك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه رجل وكان في مجمع من الصحابة، وهذا حديث متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءه أعرابي فجبده، وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني وأثر في عاتقه عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الأعرابي وجبده حتى أثر في عنق نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فحينما جبده لم يقل له كلاما طيبا، فقال بكل جفاء: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فيا ترى ماذا كان موقف نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ كان موقفه موقف العظيم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فابتسم وأمر له بعطاء، يدل على رأفته بهذا الأعرابي. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد لم ينهره عليه الصلاة والسلام، بل أخذه وعلمه، يدل على رأفته ورحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتراحمين، وأن يجعلنا ممن يرأف بعضنا ببعض، وممن يوفقون لأن يقيم ما يحبه الله عز وجل في نفوسهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. لقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخره. ولنزول الرسول صلوات الله عليه في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل، لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنع. فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت بها. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم أني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده. أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم صلوات الله عليه أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال له عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه، وقال له: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الجارية.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال: لنا، منحنا إياها رسول الله صلوات الله عليه. فقالت: أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال: وقد أوصنا بها خيرا. فقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت: هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم اعتقها. عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل أنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال. فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال: اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم، وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله، وسنه تقارب 80.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: غرباء وليس بدعا، فهذا قدر الغر في بلاد العبيد. غرباء والكون يهتز شوقا لرؤانا في كل فجر جديد. نحن قوم إذا شدونا نشيدا يملأ الزهر مقفرات البيت.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: الو الو انت؟
2: لا يا الو الو، مين اللي براج؟
1: نعم، بتفكرني بمزح معاك؟ تعال.
2: لا لا يا ياس،
1: انت شو شغلك هام؟
2: انا مسؤول عن العمال، وعن طلوع الخضره والتسليم لصاحبها، واجيب المصاري وامضي الوراق واجيب الوراق.
1: اها، طب اسمع، انت من بكره راح تكون بس مسؤول عن المخزن اللي فيه العده، سمع؟
2: طيب انت مين وانت كيف وانت ليش؟ هو انت صاحب المال؟ انا اللي بقلي انت باي مهر بس.
1: من هنا وطالع انا مسؤولك. انا اسمي هاني، المعلم هاني، اخو لماهر، فهمت؟
2: مين يعني هاني؟ يعني مين يعني هاني؟ مين
1: يعني هاني؟ اخو لماهر اللي حيمسك الشغل من هنا وطالع.
2: انا ملاخ. حاضر يا اخو ماهر.
3: شو اللي بدك اياه يعني من الاخر؟
4: انا ما بدي اشي، الشغل اللي بده.
3: وشو بده الشغل يا فيلسوف؟
4: الشغل بقول انه البضاعة اللي وصلت للمخازن لازم تترحل للحج، ولازم ماهر يقعد مع الحج عشان يتفقوا على السعر.
3: طيب خلص، اللي لازم تعرفه انه انا من هان وطالع المسؤول، يعني انسى ماهر. اليوم المدير المسؤول عليك الرسمي اسمه فايز، هو اللي بيختم على المصاري وهو اللي بيجيب المصاري.
5: مالك يابا؟ بشوفك كل يوم معصب.
2: نيجي معصب بس هيك يعني هيك؟ أصله الدنيا غرورة، ولا يجي عصب كله على الفاضي.
5: أكيد اليوم تعبت في الشغل.
2: بالعكس، صحيح بالعكس، اليوم هو اليوم الوحيد اللي أنا ما تعبتش فيه بالمرة.
5: طب شو المشكلة يابا؟
2: أبو دم تقيل اللي اسمه هاني، الله لا يهنيه بالمرة، إن شاء الله هيك يقع على رجله، هيك عينه تنقلع يا ربي. هذا هاني أخو مار.
5: ماله يابا؟ غلبك؟
2: يتدخل في كل صغيرة وصغيرة، جنني. شو هالعالم هادي؟ أنا مش عارف ليش مار جابوا علينا عشان ماسك الشغل وماسك العمال وماسك كل حاجة.
5: هو مشغله عندك يابا؟
2: تيجي مشغله، هو مشغله علي، صار مسؤول عني وعن كل شغل. ايش اللغة هادي؟ انا على فكرة بحبوش اطلاقا.
6: بصراحة انا معجب بافكارك يا هاني، بس لازم ندرسها كويس
1: يا اخوي. هذا المشروع نسبة نجاحه 100%.
6: ماشي، بس هذا ما بمنع عنا ندرسه انا ونيفين.
1: مش غلط يا اخوي، المهم الرد يكون ايجابي، لاني بصراحة بدي مصلحتك.
6: الله يرضى عليك، انا مش عارف شو احكي لك، انت ريحتني كتير، وفعلا انا مبسوط كتير كتير من شغلك يا هاني.
1: هو احنا كماهر قلنا يا اخوي، انا مستعد اقطع حالي علشان الاخوة، انا دمي فداك يا اخوي.
6: يا نيفين وين راحت؟ شو مش موجودة بالبيت؟
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، وين كاينة يا نيفين؟
7: كنت في مشوار صغير.
6: وين يعني هالمشوار؟
7: أصل الصراحة أبويا اتصل علي ورحت شفته.
6: طب مش المفروض تحكي لي يا نيفين أقل إشي؟
7: معلش يا ماهر، أنا آسفة، أصل طلعت مستعجلة، خفت أبوي يكون تعبان أو حاجة.
6: طيب طمنينا، كيف وضعه؟
7: لا، أصله كان عاوزني في موضوع عائلي.
6: طيب ماشي يا نيفين، أنا ميت من الجوع.
7: الأكل جاهز، بس قبل الأكل قل لي كيف أخوتك وكيف الشغل؟
6: لا تمام، 100%. بجد ما كنتش أتصور أنهم نشيطين وعندهم أفكار، لدرجة أنه هاني جاء فكرة مشروع وجايبه أنا معي أناقشك فيه.
7: الحمد لله، شايف يا ماهر، يد الله مع الجماعة.
6: الفضل بيرجع لربنا عز وجل، ثم أنت يا نيفين.
7: طيب يلا، الأكل جاهز.
1: يا فايز كيف؟ مبسوط؟
3: مبهور مندهش.
1: من ايش؟
3: انا كل علمي انه بس الست دلوم والثلاث محلات اموالهم، اتعرف في سيارات وجرافات وشركات تانية ومصاري في البنك، وشحون وغيره وغيراته.
1: يا بني المال بولد مال، والفقر ما بولد إلا الفقر. يعني لو معاك 100 دولار وتشغلها خليها تربح 100%، قديش بيطلع لك 100 دولار؟ لكن إذا معاك 1,000,000 دولار راح يربحوا كمان 1,000,000. بتفرق، فهمت؟
3: كان مفروض أكون مبسوط في هذه النعمة اللي عايشين فيها.
1: وإيش المانع أنك مش مبسوط يعني؟
3: أنت نسيت؟ نسيت إنه إحنا قتلنا أبونا وحرقنا الناس والمحلات؟
1: وبعدين معاك؟ أنت لسه فاكر؟ يا بني انسى انسى، الطريق قدامنا طويلة.
3: يكون في علمك إذا في يوم من الأيام جبت سيرة القتل والجرائم راح أسيبك وأشرد برا.
1: القتل يا بني خلصنا منه، وبعدين لما إحنا قتلنا كنا مضطرين، والضروريات تبيح المحظورات.
3: تنشوف يا هاني،
1: راح تشوف وتكيف كمان، بس ركز معاي واللي بقول لك إياه اعمله بدون نقصان ولا زيادة.
6: يلا جاي.
8: السلام عليكم.
6: أهلا بالعروس الحلوة. يا عيني يا عيني، شو هالحلا هذه؟
8: هذه البدلة أبوي اشترى لي إياها.
6: يا عيني يا عيني، تفضل يا سارة عبري.
8: أنا جاي أسلم على نيفين وأقعد معاها شوية.
6: أهلا وسهلا يا نيفين. يا نيفين أكيد مش سامعة لأنها في المطبخ، روحي لها على المطبخ.
8: هو وين المطبخ؟
6: ضلك عدل وعلى إيدك اليمين حتشوفيها واقفة هناك.
8: الحق يا ماهر الحق.
6: شوفي يا سارة شوفي.
8: نيفين مغمى عليها.
6: إيه نيفين نيفين نيفين.

0: يا دكتور فاقت؟
1: الحمد لله فاقت.
0: طيب شو الدعوة يا دكتور؟ شو اللي معها؟
1: يبدو انه معها ضعف دم.
0: ضعف دم؟
1: على العموم هي لازم تضلها يومين تحت الملاحظة في المستشفى.
0: ماشي يا دكتور.

0: ضعف دم، يعني بدك شوية غزة يا نيفين.
1: معقول كلامه؟
0: يعني هو بده يكذب. مالك يا نيفين؟
1: تعبانة، حس حالي اني تعبانة على الاخر.
0: اتخافيش يا نيفين، كلها يومين وراح ترجع.

0: الله يرضى عليك. أنا يمكن هاليومين زي ما قلت لك ما راح أكون فاضي، فبدي تدير بالك على العمال وتدير بالك على الشباب وتدير بالك على الشغل.
1: إحنا يا أخوي سندك وما بدنا توصايا.
0: دكتور لو سمحت ممكن تيجي تشوف المدام، أنا شايف أنا تعبانة على الآخر.
2: يعني إحنا قبل شوي حطنا لها وحدة الدم وهي زي ما انت شايف يعني هي تحت المراقبة.
0: مش حضرتك قلت إنها اليوم بدها تطلع؟
2: صحيح، بس النتيجة ما كانت كويسة وخلناها يعني بزيادة يوم تتأخر.
3: الله يشفيك يا نفين ويا رب تقومي بالسلامة.
4: الله يرضى عليك يا سارة. ماهر وين راح؟
3: مش عارف، طلع للدواجة.
0: السلام عليكم.
4: وين كاين يا ماهر؟
0: كنت عند الدكتور يا نفين.
4: شو قال لك؟
0: لا كويس يعني في تحسن الحمد لله. كيف حالك يا سارة؟
3: الله يسلمك يا ماهر.
5: وشو قلت لك كمان؟
3: هي ما قالت، مسكينة هي تعبانة على الآخر، بقولوا دمها ستة.
5: مسكينة مرته.
3: وهو كمان والله بقطع القلب، طول الليل والنهار هو قاعد عند راسها.
5: تعرفي احنا المفروض لازم نضلنا عندهم، يمكن يحتاجوا حاجة.
3: خلاص بكرة بتروح معي.
5: بس بالأول لازم نقول لأبوي.
3: أصله أبوي كمان لازم يروح، الناس ما قصروا معانا.
6: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخ

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة توحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة قاف،

ومع قوله سبحانه ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الله، هذه يعني لقطة جميلة من الأرض، ولا يعرف يعني حقيقة هذه المعاني إلا لمن يعيش هذه البيئة التي يصفها الله هنا. يعني ربي سبحانه وتعالى لما ينزل هذا الماء وتنبت هذه النباتات يسمونه يعني نبات هذا بعلي مسقي بالسماء، ما يسقونه في الأرض. ما شاء الله في بعض البلدان يعني جنتهم في الدنيا، أمطار ناعمة هادئة تنبت حقول القمح على مدى البصر، وإذا حركت الريح تشوف لها أمواج. ما شاء الله، يعني مرحلة يكون توا طالع من الأرض، وفي أي وضع كانت الحبة تنبت يأمر الله الجذير أن ينحني إلى الأرض، ما يصعد فوق أبد، ويأمر الله الرويشة الخضراء أن تصعد إلى فوق، ما تنزل تحت أبد، ما في يعني حبة الشعير وحبة القمح وإلى آخره، والدخن والشوفان والذرة كلها عبدة لله تطيعه في توجه جذورها وتوجه أوراقها. تقول وحدة خالفت هذا، إحنا اللي نخالف مع الأسف الشديد، وإحنا اللي نعصي. ومليارات المليارات التريليونات من هذه الحبوب كلها أتينا طائعين. يا الله، ونزلنا من السماء ماء، شوف التشديد هنا، ونزلنا، التشديد على الزاي هذه تبين لك بأن يعني عملية رفع البخار من البحار وتكثفه في الفضاء وتشكله بالغيم وإرسال البرق والرعد ودخول النيتروجين فيه حتى يعمل خصبة في الأرض، وبعدين هبوطه بكميات ما تدمر وإنما تسقي فقط. هاي كلها بحساب، حسبان إلهي هذا. ونزلنا من السماء ماء، بعد نشوف المدين، ماء سماء، هالمدين هذيلة في الكلمة يبين لك يعني إن الله يعطيك فرصة للتفكر في السماء والتفكر في الماء، خليك تعيش الجو النفسي. والماء ينزل من السماء المطر، فجاء مدين، السماء ماء. الله، إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. قال مباركا، باركه الله جل وعلا. حقيقة المطر نعمة، إلا عند صنف من الناس اللي يسمونهم هذيل يعني والعياذ بالله أهل العلمانية واليسارية واللي يعبدون لينين وستالين ويقولون التاريخ يعني مادة وليس هناك إله ويلحدون بوجوده. هذا الصنف من الناس يقول ول ول ول ول ايش هالليانه اللي يسمونه المطر، تلف سياراتنا وحنا مغسلينها من الصبح، كل نقطه فيها حبه غبار. الله، هؤلاء والعياذ بالله طمس الله على قلوبهم، لا يعرف دعاء عند المطر لان نزول المطر من ساعات الاجابه، ما يعرف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى،
تخيل نملة في عهد سليمان نايمة على ظهرها وتقول يا ربي إنا خلقا من خلقك فاسقنا. نملة أحسن منهم، أحسن منهم. سأل الله أن يهديهم ويبصرهم ويملأ قلوبهم إيمان حتى يتفكروا ويتدبروا بهذا القرآن وبهذه الآيات المنظورة في الكون، فيعرفون حقيقة الله جل وعلا. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، جنات حدائق أشجار غابات أشجار مثمرة، تفاح متدلي، برتقال أصفر، الله، جميع أنواع الفواكه، يا الله، والحبوب، الكازو والبيضان والفستق، روح وحبوب ما يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، تأكل منها المخلوقات، من الإنسان للنملة. وبعدين سبحان الله، يعني ذكر حب الحصيد لفت النظر إليه، اللي هو يحصد، إما حصادات ضخمة أوتوماتيكية تمر عليها الشكل لها جناحين فتشوفها، هذه الآلة عجيبة، يعني تفصل السنابل عن النبتة، بعدين تفصل السنبلة عن قشورها، بعدين تطلع الحبة صافية، ينزل منها مرزام في ناقلة يمها تمشي التعبة، وبعدين الناقلة هذه تروح في صهاريج ضخمة تضخ هذه الحبوب حتى لا تتعرض إلى يعني أمطار أو سوسة أو أشياء ضارة، وبعدين شوي شوي توضع في تناكر ضخمة تضخ إلى أن تصل إلى المطاحن الضخمة والمخابز، إلى أن يصير خبز وصمون وتوست، روح يوصلك، تروح بس الجمعية ولا السوق، شيل يا ولد، ما يقولون لك إيش كثر خذيت ولا خليت، اخذ بس شيء منه يعني منقى، وشيء منه فيه يعني أسمر، فيه القشرة الجميلة هذه اللي تعمل في المعدة وتصلح المعدة وتعين على الهضم، يا سلام. وبعض مصانع المخابز تشوف تهبط عليك من السقف، يعني في بعض المخابز الضخمة هالشكل تشوف مثل الآلة تنزل هالشكل، وقرص صغير وقرص كبير وقرص كذا، ما توقف تروح، واللي علب واللي تيس واللي يحمل واللي كله، يعني آلي، شغل آلي. هذا فضل من علم، من فهم، من؟ والله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اليوم أنا رحت أخذت التموين، يعني طلع علي 39 دينار، شوال ضخم رز ومعاه 6 كيلو إضافة، وبعدين كرتونين دجاج وتمر، وبعدين عدس وسكر، وبعدين معجون، بعدين علب زيت، يا وحليب بودر ونص حليب سائل، هل أذكره؟ وانشحنت السيارة 39 دينار. والله يا إنه يعني بغيت أبكي على هالنعم، وأنا أسمع هالفتن وهالحروب وهالمجاعات، قلت يا ربي ما زرعنا ولا حصدنا ولا حملنا ولا ربينا ولا جنينا، هذا فضلك تؤتيه من تشاء وأنت ذو الفضل العظيم، يا ربي شكرانك لا كفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. تعرف أنت اللي ينتجون الفواكه هذه اللي كل بيت إحنا في سلة هالكبر فيها التفاح والرمان والمانجا والخوخ والمشمش والأكادنيا والكول ويوسف أفندي روح والموز محطط على الطاولة. كل ما مر الولد دخل موزة لقشر برتقالة ولا شعبال عصير تنقله طائرات جسر من الطائرات وقوافل من الشاحنات المبردة وسفن ماخرات عبر البحار والمحيطات. صب عليك يا الله الحمد لله الحمد لله. يقول الله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. يعني منظر النخل الباسقات هذا من أبدع ومن أجمل ما يكون حقيقة يعني. ومرة الشيخ كشك رحمة الله عليه سأله واحد قال له يعني لما يعني النخلة الطويلة العريضة القوية هذه ثمرتها يعني بهذا الحجم يعني. رد عليه قال له يعني أنت أحمد ربك يا ابني، لأنه كان لو كانت بحجم البطيخة وطاحت عليك من فوق النخلة راح تكسر عنقك وظهرك وتدكك في الأرض. فالرقي والبطيخ والقرع إلى آخره سدحه لك ربي على الأرض عشان ما يطيح عليك، والبلح والتمر جعل له النخل الباسقات تاكل منه وياكل الطير. يا الله حتى السلم جعل لك في النخلة الكرب المقصوص تركب لما توصل فوق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. الحقيقة أن موضوع اليوم الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تتمة الآية وكونوا مع الصادقين. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: لن تستطيعوا أن تتقوا ربكم إلا إذا كنتم مع الجماعة، يعني إلا إذا كنتم في أجواء الإيمان، في أجواء الطهر، في أجواء البطولة، في أجواء الورع، في أجواء الحب لله عز وجل، في أجواء الصدق، في أجواء الأمانة، في أجواء العفة. الإنسان ابن البيئة التي يعيش فيها، يعني بشكل أو بآخر اجلس مع التجار واستمع إلى حديثهم وإلى دخولهم وإلى أرصدتهم وإلى سفرهم، تشتهي أن تكون واحدا منهم. لا سمح الله ولا قدر، لو جلست مع أهل الفجور والعصيان واستمعت إليهم ورأيت أنهم غارقون في اللذائذ، ربما اشتهيت أن تكون معهم أكيد. لذلك وطن نفسك، لن تستطيع أن تسير إلى الله سيرا حسيسا إلا إذا كنت مع الجماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معنى اصبر نفسك، القعدة على الأرض، ضيافة ما في، والدرس طويل. بزيارة لصديق، في فيلم، في فضائية، في موقع إلى آخره، في جلسة وسيرة، في ضيافة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخوتنا الكرام، يعني إخوة كثر يشتكون إلي هذه الظاهرة، أنه في ساعة من ساعات اتصاله بالله يتألق، قال لي ثم أنتكس. قلت له هل مع النكسة معصية؟ قال لي نعم. أين وقعت هذه المعصية؟ قال لي أجلس مع أناس لا عهد لهم ولا استقامة لهم ولا عقيدة لهم ولا ورع عندهم، هذا السبب. لذلك لا بد من حمية إيمانية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. علاقات العمل لست مؤاخذا عليها إطلاقا، أنت مدرس بمدرسة فيها من جميع الأطياف، فيها الملتزم وغير الملتزم، والمستقيم وغير المستقيم، والصادق وغير الصادق، والمتصل بالله وغير المتصل، فيها من جميع الأطياف. أنت علاقتك بعملك، دخلت إلى صفك، ألقيت درسك في غرفة المدرسين، سلمت على إخوتك وزملائك فقط، سألك عن صحتك الحمد لله، صار في مطر الحمد لله، كمل لي بالله استحده. معلومات محدودة جدا. علاقات العمل لست مؤاخذا عليها إطلاقا، بل علاقتك برئيس العمل، أنت بجامعة إلى رئيس، أنت بمؤسسة إلى مدير، أنت بوزارة إلى وزير، علاقة الاحترام والأدب، أنت مؤدب مستقيم غير مستقيم، عقيدته سليمة، هذا ليس من عملك. عملك أن تحترم هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة، تدخل بتسلم عليه. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من كلامي أنك إذا تعاملت مع إنسان ليس مستقيما عليك أن تهاجمه، لا لا لا. صدقوا أيها الإخوة، صدقوا، يعني ما من مقالة قرأتها في مجلة وجعلتها منهجا لي في الدعوة كهذه المقالة، مقالة بمجلة تموينية. قد تستغربون، ما علاقة التموين بالدعوة إلى الله؟ ما في أي شيء يجمع بين التموين والدعوة إلى الله. تقول المقالة: لو أن الغش انتشر في البلد، باع يكذبون، يغشون، يدلسون، يرفعون الأسعار، يبيعون بضاعة سيئة بسعر عالي، يستغلون جهل المشتري، ماذا على وزير التموين أن يفعل؟ قال: أمامه طريقان، طريق القمع، قمع الغش، بيرسل جيش من الموظفين يفاجئون أصحاب المحلات، يأخذون البضاعة، يحللونها، يدققون في الأسعار، يطلبون الفواتير، فإذا كان هناك مخالفات كتبوا الضبوط وأغلقوا المحل وساقوا أصحابها إلى السجن. أي أول أسلوب، ماذا اسمه هذا الأسلوب؟ القمع. قال: في طريقة أخرى أرقى بكثير، ما أدري إذا طبقت أن تطبق. بيفتح وزير التموين مؤسسة استهلاكية، ببيع فيها أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة، فكل الناس يقبلون على هذه المؤسسات ويدعون الباعة الغشاشين. الباعة الغشاشون إن لم يقلدوا المؤسسات ماتوا من الجوع. تمام؟ الموضوع تمويني محض، أنا جعلته منهج في الدعوة. لا تتهم أحد، لا تنتقد أحد، لا تكفر أحد، دعك والناس، اعرض الإسلام عرضاً واضحاً مؤيداً بالأدلة وطبقه وبس. الناس بفطرتهم بعفويتهم يقبلون عليك، ويدعون هؤلاء الذين اتخذوا الدين تجارة. بس لا انتقدت ولا اتهمت ولا تراشقت التهم مع أندادك وانتهى الأمر. هذا الأسلوب الآن الأمثل اسمه الأسلوب التدخل الإيجابي في السوق. التدخل الإيجابي في السوق أي التدخل الإيجابي في الدعوة، عرض الإسلام بشكل منطقي حضاري واضح مع الأدلة وطبقه وبس وانتهى الأمر. لا لك مضطر تفوت بمهاترات ولا أن تنشئ فتن ولا أن تستعدي الناس، والناس ليسوا أغبياء أخواننا الكرام. من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. ناس يعرفون الحقائق، يرون الصادق من الكاذب، يرون المستقيم من المنحرف، يرون الأمين من الخائن، أبداً واضح كل شيء. فلذلك أنت حينما تكون مع الجماعة تعيش بأجواء إيمانية، تعيش مع الحق، تعيش مع النص الصحيح. يعني إذا في عد كم كبير جداً من الأحاديث الصحيحة، في كم كبير جداً جداً جداً من الأحاديث الموضوعة، من يعلمك أن هذا الحديث موضوع وهذا صحيح؟ العلماء. أما لوحدك تقرأ مقالب مجلة، تقرأ كتاب كله ضلالات ينطلي عليك ما فيه. لو أنه الأمر يمكن أن نستغني عن المدرس لوفرت الدولة مليارات ميزانية التربية والتعليم. لو كان موضوع كتاب فقط نوزع كتب ونجري امتحانات فقط. العلم لا يؤخذ إلا من معلم، وفي الدين لا يؤخذ إلا من عالم تقي ورع، متحقق صفة عقلية، ورع صفة سلوكية. في شبهات، في ضلالات، في مداخلات، في تناقضات. بيقول لي واحد يا أخي شيء بحير، المداحون أحثوا في وجوههم التراب. واضح الحديث، لا تمدح. بيجي حديث آخر، إذا مدح المؤمن رمى الإيمان في قلبه. اجمع بينهما، سهل جدا. إن مدحت إنسان إيمانه ضعيف يستعلي بهذا المديح، إن مدحت إنسان إيمانه قوي يزداد تواضع بهذا المديح. من يجمع لك بين الحديثين؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الحديث معناه لحق حالك بشي كم ذنب، لحق حالك. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنت بحاجة إلى عالم يوضح لك أبعاد الحديث. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هيك القراءة البسيطة للآية معنى ذلك أن الله لا يريد أن يهدي الناس، ما بده، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنت بحاجة ماسة وأنا بحاجة معك إلى عالم متحقق ورع. ومن لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. أكثر من مليون شبهة بالدين وشيء في تناقض. اليوم إجاني سؤال أنه أنت قلت المرأة كالرجل مساوية له في التشريف والتكليف والمسؤولية، ولها ما له وعليها ما عليه، ويقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الآية بمعنى ما هي بمعنى المرأة كالرجل تماما في التكليف، مكلفة أن تؤمن بأركان الإيمان، مكلفة أن تطبق أركان الإسلام، مكلفة أن تؤدي طاعة الواحد الديان، مشرفة عند الله وعند الخلق، ومسؤولة عند الله وعند الخلق تماما. لكن بنية المرأة، الموضوع ثاني الآن، بنية المرأة، طريقة تفكيرها، بنيتها النفسية والاجتماعية والجسمية شيء، وخصائص الرجل بفكره ونفسه وعلاقاته الاجتماعية وجسمه شيء آخر، هما متكاملان وليس متشابهين. صدقوا، هناك آلاف الشبهات والمداخلات والتناقضات، من يكشف لك هذه الأمور؟ العالم المتحقق الورع. إذاً أنت بحاجة إلى مرجع إسلامي، بحاجة إلى إنسان زميل لك في المسجد، تراه مستقيماً، تراه يغض بصره، يضبط لسانه، ينبغي أن تغار منه، أن تقلده، أن تحبه. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. صدقوا أيها الإخوة، من دون جماعة يقرأ القرآن يقول لك الخمر مو حرام، شو الحكي؟ هات لي آية تحرم الخمر في فاجتنبوه، هذا توجيه إرشادي. عجبته شغله، بيفتح الآية الثانية يقول لك الربا مو حرام، تحريم الربا بالنسب العالية فقط، الدليل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، النهي مو على الأضعاف القليلة، على الأضعاف المضاعفة. يعني بالنهاية إذا ما في لك مرجع ديني، ما في إنسان يقدم لك المعنى الدقيق للآية، المعنى الدقيق للحديث، يكشف لك بعض المفارقات، يزيل من ذهنك بعض التناقضات، تقع بإشكال كبير. والإنسان إذا عاش وحده يفتي لنفسه. يعني حدثني أخ قال لي أنا أعمل في مكان في إنسانة الله يهديها، يعني متبرجة إلى أقصى درجة، ترتدي أحدث الأزياء. قالت له أنا بمسك ورقة روزنامة لقي فيها كلمة الله، شو ساي فيها؟ احرقها. قال لها بدها فرامة. قالت له بس بتم الحرف موجود بالفرامة، شو هالورع هذا؟ شو هالورع؟ بتم الألف واللام والهي بس تفرقوا، ما بيجوز، مو أحسن حرقة أستاذ. يعني هي مو شايفة حالها شو لابسة إطلاقا، لكن انتبهت إلى موضوع. يعني في مفارقات المجتمع حادة جدا. أيها الإخوة، أنت بحاجة إلى مؤمنين تعيش معه، بحاجة إلى أناس صادقين، أناس ورعين، أناس أمناء، أناس أعفة. إنسان ما يغشك، ما يحتال عليك، ما يكذب عليك. أنت بحاجة إلى أخ مؤمن في الله ترتاح له، يعاونك، ينصحك، يتفقدك، يعني يكون واقف معك. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. يعني مرة بذكر أنه عملت برنامج رياضي مع بعض الإخوة، بعدين تفرقوا لأسباب معد، قال ما بهم، قلت ما بهم، لحالي بمشي كل يوم، ما مشيت ولا يوم. يعني لحاله الإنسان ما بيمشي، بده جماعة حتى بالرياضة. إذا ما في جماعة ما في حماس للمتابعة. شوف الصيام يوم بدون رمضان صعب كثير، برمضان ما في مشكلة، الناس كلها صايمة. الفجر صلي لحالك بالبيت، قل هو الله أحد بس. تجي على الجامع تلاقي في صفحة تقرأ بتجويد، في خشوع، أنت متوضي، مشيت ربع ساعة بالطريق، صحيت، تنشطت، فتت مكان كله مقدس. بالبيت الولد فاق، الأم عيطت عليه، أنت مع البيت، الجامع أكمل للصلاة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمر إلهي للنبي موجه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. طيب، أنت قوي بأخوك، دليل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. لماذا كانوا أشداء؟ لأنهم معه. ولماذا كان قويا؟ لأنه معهم، رحماء بينهم، تراهم سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آية رائعة جدا. لو تتبعت القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة لوجدت أن الله يدفعنا إلى أن نكون مع الجماعة، الجماعة الملتزمة، الجماعة المؤمنة، الجماعة الطاهرة. كلمة دقيقة، ما في حدا معصوم. أنا بتعامل مع الناس كلها، ممكن أن يرتكب خطأ بالموعد، بكلمة، برقم، كله ممكن، بس مؤمن كذاب ما في، مؤمن خائن ما في، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكذب المؤمن. أنت مع إنسان ما بيكذب أبدا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا، دققوا، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. صدقوا أيها الإخوة، ولا أبالغ، لا يمكن أن تكون مؤمناً إلا وأن تكون أخلاقياً، مستحيل. لا يمكن أن تكون مؤمناً إلا وأن تكون متعلماً. كفى بالمرء علماً أن يخشى الله. أقسم لكم بالله، الأخ الأمي المستقيم هو عند الله العالم، والأخ المثقف غير المنضبط هو عند الله جاهل. لو فرضنا إنسان بيحتل مركز ديني رفيع جدا، أعلى مركز، واستقبل صحفية وملأ عينه من محاسنها، وعنده حاجب لا يقرأ ولا يكتب لكنه غض بصره عنها، مين الأقرب إلى الله؟ حاجب. بطولتك أن تكتشف المقياس الإلهي. يعني أعرابي قال للنبي الكريم عظني ولا تطل، لا تطول عليه، تلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كفيت، لا عنده مكتبة، 13,000 كتاب، ولا في له مؤلفات، ولا عنده كمبيوتر، ولا في له موقع بالإنترنت، ما عنده شيء منه. بس قال له كفيت، اكتشف المقاييس الإلهية. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. ابحث عن أناس طاهرين، ابحثوا عن جماعة طاهرين، جماعة صادقين، جماعة أمناء، عن إنسان مخلص، عن إنسان يحب الله، عن إنسان لا يبيع دينه ولا بكل الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو لا تكون مؤمنا حتى يستوي عندك التبر والتراب، التبر والتراب. واحد بتركيا نسي عنده سائح 500,000 يورو بمحفظة. التركي بحث طويلا عن هذا السائح ثم أبلغ الشرطة، فالشرطة أعلنت وصل والمبلغ أخذه صاحبه، فجاء كي يتشكره هذا الألماني، قدم له 500 يورو، قال له ما بأخذ قرش، هذا واجبي، أنا ما فعلت شيئا، ما ليس لي هذا. صار في ضجة عالمية، شو الإنسان ما فعل شيئا، فعل دينه فقط، فعل الحد الأدنى من الأمانة. يعني المؤمن شخصية فزة. والله بالشام نفسها نسي واحد بسيارة 20 مليون ليرة، صاحب السيارة مؤمن، بحث عنه 4 أيام، محل ما أخذوا يحوم وحطوا أخبار حتى وجدوا أعطال 20 مليون. أما صاحب المبلغ أخلاقي، أخذه إلى سوق السيارات واشترى له سيارة 2 مليون. هذا المؤمن، والله بتعيش مع المؤمنين بجنة، بتعيش والله بتعيش بجنة، في صدق، في أمانة، في محبة، في تواضع، في تعاون، في تناصر. لكن المجتمع الآخر، قالوا مجتمع الذئاب، ذئب ما بينام بالعينتين، بينام بعين واحدة، بيخاف يغدروه. نايم بعين فتح عين، تحس حالك بمجتمع التفلت معركة، الشراء معركة، البيع معركة. أي واحد معه مال لا بأس به اشترى بليرة طلعت مزورة كلياتها، يعني فقد معظم ثروته بهالخطأ هذا. في ألغام، في مطبات كبيرة جدا مع المؤمنين. أنا لا أدعي أن المؤمن معصوم أبدا، في أخطاء، بس ما في خيانة. شوف، ما في خيانة، ما في كذب، ما في احتيال، ما في مؤامرة، ما في وجهين أبدا. في خطأ، في تقصير، تقصير موجود بكل عند كل الناس. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنا يعني عم لاحظ ملاحظة كبيرة، بتلاقي إنسان عنده أفكار مضحكة، مضحكة، عايش وحده، لأنه ما أحد صحح له، ما أحد نبهه، ما سأل السبب، ما استوضح، فكر لحاله. يعني فكرة بس طريفة، المملكة في عندها بالحج مشكلة كبيرة جدا، مشكلة المرور. استقدموا لجنة من أمريكا لوضع نظام للمرور في مكة والمدينة وعرفات ومزدلفة ومنى. أيام تلاقي 5 كيلو بده شي 10 ساعات، 10 ساعات. فأجى الوفد قعد شهر درس الطرقات، درس الكثافة، درس، عمل تقرير، أخذ مبلغ فلكي، اقترح على المملكة يكون الحج على 5 دورات. هيك بصير معه الواحد، بعيد عن جو الإسلام، بعيد كثير عن جو الإسلام. فأنت بس تكون مع المؤمنين جوك جو إيماني، الأمور واضحة، الآيات واضحة، المحرمات واضحة، المباحات واضحة. أما ساعة بيقول لك الربا محرم إذا كان بنسب عالية، لك معي دليل، ما الدليل؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فيا أيها الإخوة، نحن بحاجة لكم، أنتم بحاجة إلى مرجع. فأنت الجماعة رحمة، واسأل ودقق وحقق وعيش مع أخوانك، بعدين الإخوة بحمسوك، بتلاقي في روح جماعية. أنا أقول لكم بالرياضة مثلا، صعب أن تقوم بالرياضة وحدك إلا حالات نادرة جدا، لكن مع مجموعة تمارسها كل يوم. الأيام بيكون واحد بيجلس جلسة بيقرأوا قرآن، لحالك صعب تقعد. إذا في دور كل أسبوع عند واحد وفي كل واحد صفحة قرآن، هالمجموعة بينهضوا. يعني إذا كان كل الإخوة بحسب أماكن سكنهم بحسب حرفهم، ساووا لقاء أسبوعي ودرسوا القرآن الكريم، درس الجمعة درس الأحد فرضا، كل واحد حكى شيء، استفاد من خبرة الآخرين، سمع قصة مؤثرة جدا، سمع حقيقة، أرى كشف علمي، بتلاقي فيه تقوية الإيمان. كل أخ بيقوي إيمان أخوه الثاني. يعني أنا بقول إن الجماعة من علامتها هي التآخي. شو بيمنع الواحد بالجامع يختار أخ له بس أخ حقيقي بحسب السن، بحسب السكن جاره، أو بحسب العمل زميله، أو بحسب القرابة قريبه، ما في مانع. يا بحسب القرابة، يا بحسب العمل، يا بحسب السكن، يا بحسب السن، هذا أخوك حقا. على الدرس ما إجا بخبره، لما بتخبره بينتعش، معناها مهم أنا ما أجيت انتبهوا الناس لعدم مجيئي. فإذا كل أخ أخ أخ اتفقده، سأل عنه، زاره أسبوعين ما أجا، معناتها في مشكلة، يكون مريض، طرقت بابه. والله مرة أخ من أخواننا يعني عادي جدا فقير مريض، أخوان بعد الدرس راحوا زاروه، قال لي كسبت مكاني عند أهلي. ما شو هن مو قابضينه كله ابنه، لقوا اجوا عنده شي 100 واحد فقدوا صحته، قوي مركزه. يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن مقاصد الشريعة في الجماعة أن تصلي في المسجد، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. تلاحظ برمضان صلاة الفجر سهلة جدا بالجامع، الناس كلها بالجوامع، والعشاء كذلك والتراويح كذلك، لكن لحاله الإنسان صعب يصلي 20 ركعة لحاله، يقول لك حاجة ركعتين، الله ما كلف إنسان فوق طاقته، بياخذ أعذار كثيرة، بيقرأ أقصر سورة لحاله. بالجامع في قراءة مطولة، في قراءة جميلة، في جو جماعي، في جو طاهر، في جو عفيف. فيا أيها الإخوة، أردت من هذا الدرس أن يكون الحديث عن فضل الجماعة، وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة. بعدين سمعت بالأرض واحد عمل سباق لحاله، لكن عملت سباق جري مع مين؟ لحالي. والله شو لحالك؟ تتوازن مع واحد. لما الله قال وسابقوا، شو معنى سابقوا؟ أن تكون مع الجماعة. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شو معنى التنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يحتاج إلى جماعة. أيها الإخوة، لكن لو أنه أخوك أخطأ ما بقاطعه رأساً، بنصحه كن عوناً له على الشيطان، ولا تكن عوناً للشيطان عليه. أنا بهذا الكلام لا يعني كلامي أنه الإخوة معصومين إطلاقاً، بس بقول لك كلام دقيق. الأخ المؤمن ما بيكذب ولا بيخون ولا بيحتال ولا بيتكبر، وما في عنده باطن وظاهر، باطنه كظاهره، سره كعلانيته، خلوته كجلوته، واضح جدا. هي صفات رائعة. يعني أنت مع أخ مؤمن صلحت عنده مركبتك، بيأخذ أجرة وبيربح عليك، بس ما بيحط لك قطعة قديمة إلك جديدة، هي ما بساويها. في أشياء كثيرة جدا ما بيكشفها الإنسان. ممكن تستخدم شيء بغير محله. قول للمريض بدك 12 تحليل، بيقدر يناقشك المريض؟ ما بيقدر، أنت بدك واحد بس. فالإيمان يضبط. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد دهي.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة نكمل ما بدأنا به في حلقة الماضية من بيان عناصر الإنتاج. فتحدثنا في العنصر الأول عن الأرض، ثم تحدثنا عن العمل، واليوم نتحدث في العنصر الثالث عن رأس المال، ويمكن أن يشار إليه بالتجارة مثلا. ورأس المال تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين الذين لا يستطيعون الحصول على المنافع مباشرة من الأرض أو العمل. إذن يقصد بهذا العنصر تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين. ظهر هذا العنصر بعد حصول الفائض من الإنتاج عن حاجة الفرد الواحد أو عن حاجة الجماعة، أنه أنا أنتج ما فاض عني، ماذا أفعل به؟ هنا ظهر هذا العنصر. الإسلام حض على تشغيل المال النقدي وعلى عدم تعطيله، كما نهانا عن حبس السلع واحتكار عروض التجارة وتعطيل الأراضي الصالحة للزراعة. والعلة في هذا النهي كما أشار إلى ذلك في كتاب النقود ووظائفها الأساسية، العلة في هذا النهي رفع الضرر الذي يحدثه الاحتكار والاكتناز، رفع الضرر عن عامة الناس طبعا. فالإسلام حريص أن يعيش الناس في حالة أمن اقتصادي ورفاه مادي دون تحكم محتكر أو تسلط تكتل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تحتكروا الطعام بمكة فإنه إلحاد، إذ فيه إضرار بالناس وتحكم بأقواتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. والأصل في تحريم الاكتناز للنقود قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبالابتعاد عن احتكار السلع واكتناز النقود تسرع عملية الإنتاج والتداول، وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره. نأتي إلى العنصر الرابع من عناصر الإنتاج وهو المخاطرة. المخاطرة هي أرباح الإنسان

0: يعني ينقص مالهم بطريق التعدي بأن لهم الأجر وأنه بالنسبة لهم صدقة، وإن كان بالنسبة للآخرين سرقة محرمة، قد أدخلوا على أنفسهم أو على ملكهم مالا بطريق محرم، وهذا الأمر يوجب إيقاع العقوبة بهم، إلا أن صاحب المال الذي اعتدي على ماله له بذلك أجر الصدقة كتعويض يعني رمزي أو جزئي عما سرق منه. ثم إن الإسلام قد كفل للإنسان حياته ورزقه ومعيشته، فلا داعي للخوف من المخاطرة والتجارة، فقد دفع الإسلام المسلمين إلى تحمل الآخرين إذا خاطروا وتدنت أوضاعهم، حث على التكافل الاجتماعي والضمان والتأمين الإسلامي لمن خسر في عمله المشروع أو تعرض لكارثة غير متوقعة. أقصد بعمله المشروع عمله المشروع من الناحية الشرعية، لا أقصد مشروعه التجاري، فلن يجد نفسه مهملا، بل سيلقى معونة ومواساة من أبناء المجتمع. في العنصر الخامس اللي هو الزمن الوقت، هذا العنصر هو عنصر فرعي من عناصر الإنتاج، لكن الزمن المؤجل له أجر وثمن، فالعامل يزيد إنتاجه بالزمن، والموظف يأخذ أجرة على الزمن، والأرض تنتج بالعمل وبمرور الزمن، ورأس المال المؤجر يأخذ نصيبه من خلال الوقت والزمن. رأس المال المقدم على سبيل الشركة لا يعطي ربحا إلا بالعمل ومرور الزمن، فالشريك لا يدفع لشريكه إلا إذا مر أو استحق الوقت. وفي الجملة فالإنسان الذي يستفيد من وقته ويستثمر زمنه هو أكثر إنتاجا من الفرد الذي يضيع زمنه أو يفرط فيه، طبعا هذا في الدنيا. أما في الآخرة فسيحاسب الله تبارك وتعالى عباده عن الزمن الذي عاشوه في الدنيا وكيف أمضوه وكيف أفنوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الزمن لا يباع منفصلا، إذ لا بد من اقترانه بأرض أو عمل أو رأس مال، عندها يأخذ حصة من الربح. فزيادة السعر لأجل تأخير دفع الثمن في البيع جائز، فللزمن حصة من الربح. أما الزيادة على أصل رأس المال في القرض فهذه ربا. أما الزيادة على أصل رأس المال في الشراكة كما في شركة الأموال أو المضاربة فهي جائزة، فالوقت له حصة من الربح، الزمن له قيمة مادية، وينبغي أن تكون النسبة ثابتة من الربح المجهول، ولا يعرف قدر الزيادة إلا بعد العمل. أما نسبتها من الربح فتعرف من البداية، يعني ممكن أنا أشترك مع غيري في مشروع ما ولا نعرف كم سنربح، لكن كل منا يعرف نسبة ربحه، فأقول يعني أنا أربح من هذه الصفقة أو من خلال شراكتي مع فلان 30% 40% من الربح، وبالتالي يتفاوت الربح مع أن النسبة معروفة من البداية منعا للجهالة. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتناول من الأخلاق المحمدية الشجاعة والنخوة والمروءة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى القوي الناصر المعين، والتعلق باسم الله القوي يكون باستمداد قوته بتحقق ضعفك، والتذكر أن الأجل مكتوب والرزق مكتوب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والتخلق باسم الله القوي يكون بأن تكون قويا شجاعا، تغيث الملهوف وتساعد المحتاج، وتصدع بالحق وتبادر بالإصلاح، ولا تخشى في الله لومة لائم. والتخلق باسمي الله تعالى الناصر المعين هو بأن تنصر من استنصرك، وتعين من استعان بك، وتجير من استجار بك، فتكون شجاعا كريما ذا نخوة ومروءة. فإذا كنت في مأزق أو عندك مشكلة أو وقعت مصيبة في حياتك، من ستراه قادما على الفور؟ من يقف إلى جانبك في تلك المواقف؟ من يبادر ويترك ما بيده ليسارع إلى إنقاذك؟ فقط من كان عنده نخوة. أيها الإخوة والأخوات، المروءة هي ما تبذله لفعل الخير وكف الأذى، والنخوة هي أن تبادر في تقديم المساعدة دون طلبها، فتتحمل المخاطر عن الآخرين وتدافع عنهم وتبعد عنهم شبح المخاوف. والشجاعة هي أن تتصرف بشكل صحيح تجاه أي موقف يواجهك دون خوف أو تردد، فتصنع من اليأس أملا، لأن اليأس فيه طعم الموت. أما الشجاعة ففي مذاقها نكهة الحياة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. الرجولة هي كلمة حق وموقف حق في نصرة المظلوم على الظالم، وابتغاء وجه الله في كل قول أو فعل. هي الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة، هي الشهامة عند حاجتها والشجاعة في وقتها، وأن تكون مستعدا للتضحية في سبيل ما تؤمن به. الرجولة ليست للذكور فقط، الرجولة موقف، والكثير من النساء يتحملن ما يتحمله الرجال، ولكن عليهن ألا يتشبهن بمظهرهن بالذكور، وإلا ضاعت أنوثتهن ورقتهن. أين نحن من هذه الصفات العظيمة للدفاع عن المظلوم أو المكروب أو الضعيف؟ ليست الرجولة في الكلام المنمق، وليست في العضلات المفتولة، إنما الرجولة تتمثل في قدرة الرجل على احتواء المرأة في لحظة ضعفها، فيكون لها ذلك الجبل الشامخ الذي يبقى صامدا إذا ما هي انكسرت وانهالت دموعها، ويكون السند والمعين ليدعمها في ضعفها وينصحها في خطائها، ويكون فخورا بإنجازاتها. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، تقرب إلى الله بالإحسان لهن، فلا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. أيها الأحبة، إذا انتشرت الشهامة والمروءة والرجولة في المجتمع، سينتشر الأمن وتحفظ الأعراض، وستتم نجدة الملهوف وإغاثة المنكوب. أما الذي يمنع الإنسان من اكتساب هذه الصفات فهي الأنانية وقسوة القلب وتفضيل الراحة الذاتية والمصلحة الشخصية
على مشاركة الآخرين آلامهم، إنما يساعد على اكتساب كل تلك الصفات كالشهامة والمروءة والرجولة كما تحدثنا، هو الإيمان، الإيمان بالقدر. ونستشعر ذلك بالآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وما يساعد على اكتساب الإيمان أيضا مصاحبة ذوي الشهامة والنخوة وسماع أخبارهم وقصصهم لكي نقتدي بهم ويكونوا نموذجا يحتذى. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: جديدة من تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا وفيها فيما تتقدم المحادثات الفنية بين إيران وعمان حول مسارات الملاحة في هرمز. تؤكد طهران ألا مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب ولا فتح للمضيق إلا بعد انتهاء السلوكيات العدائية الأمريكية وتحقيق الشروط الإيرانية. داخليا يعكس تعيين اللواء محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي وهو المعروف بصلابته وخبرته الكبيرة توجها نحو ترتيب مواقع القيادة في مرحلة بالغة الحساسية، لما لذلك من انعكاس مباشر في إدارة الملفات السياسية والعسكرية المطروحة. في اليمن تتصاعد وتيرة الضربات الاستباقية من الشرق وحتى ساحل البحر الأحمر غربا في إطار معادلة وضعتها صنعاء، والهدف منها كسر الحصار السعودي على الشعب اليمني. إذن هذه العناوين نضعها مباشرة على طاولة النقاش والمتابعة في هذه الساعة من التغطية، ومعنا فيها المحلل السياسي السيد حسين حاجي الذي ينضم إلينا هنا في استوديو الميادين في طهران، ومن بيروت ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية زميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما، اسمح لنا أن نخوض بهذه العناوين ونبدأ بما أكده الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في حديث للتلفزيون الإيراني أن لقاءه قائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي تناول لأكثر من 7 ساعات أوضاع البلاد المعيشية والاقتصادية وتداعيات العقوبات وسبل تعزيز الصمود والوحدة.
1: اللقاء الذي جمعنا بقائدنا العزيز كان ممتازا للغاية. استمر الاجتماع تقريبا 7 ساعات استطعنا خلالها التباحث في كل قضايا البلاد، وبطبيعة الحال الهاجس الأساسي المطروح هناك يتلخص في معيشة الشعب ووضع السوق والتوظيف والمسكن والمشكلات التي تسببت بها العقوبات حاليا، وناقشنا باستفاضة كيفية صمودنا والوحدة والانسجام على مدى تلك الساعات 7 أو 8.
0: سيد حسين حاجي مرحبا بكم معنا من جديد. هذا اللقاء وما يأتي أيضا من حيثيات ومعطيات لا سيما ما ذكره اليوم الرئيس بشكيان، ما أهميته وما الذي يكرسه بين الداخل الإيراني ويرسله من رسائل خارجية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: في البداية أحييك وأحيي مشاهديك الأعزاء مشاهدي هذا البرنامج القيم والمدراء قناة الميادين، أحييهم أطيب تحية. أشرت إلى سؤالا فنيا ومهما للغاية بعد استشهاد قائدنا الشهيد قائد الثورة المعظم، وكذلك تعيين السيد مجتبى الخامنئي خلفا للإمام الراحل. على أي حال فإن غياب السيد مجتبى في الإعلام أثار بعض التكهنات من قبل أعداء إيران من قبل الولايات المتحدة وكذلك الإمبراطورية الإسلامية للأعداء لإثارة الفرقة بين المجتمع الإيراني. وأنا أنقل لكم خبرين أساسيين. أنتم أشرتم إلى اللقاء الذي استمر أكثر من 7 ساعات بين فخامة الرئيس بزشكيان وسماحة قائد الثورة، وأنتم أشرتم إلى هذا الخبر. وما أريد أن أقوله هو أن منذ يوم غد إن شاء الله سوف تشهدون لقاءات سماحة القائد مع قادة قوات الحرس إن شاء الله. أعتقد بأن خلال 48 ساعة سوف تنشر هذه اللقاءات لكي تبدد الحرب النفسية التي أثيرت في الداخل وخاصة من قبل أعداء النظام الذين قالوا بأن طرحوا بعض الأمور التي لا أساس لها من الصحة. والنقطة الأساسية هي فيما يتعلق بالمواقف الأمنية الإيرانية التي أشار إليها تقريركم الكريم، وهو تغيير الوجوه الأمنية وكذلك
0: عفوا على المقاطعة سيد حسين حاجي. نعم معذرة على المقاطعة، سنتحدث عن هذه التعيينات وأيضا عن هذه الشخصية لواء محسن رضائي وما الذي سنراه من أثر، لكن أنت تشير إلى أنه سيكون أو تمت هذه اللقاءات مع سلسلة من يعني ضباط والقادة في حرس الثورة مع سيد مجتبى خامنئي، والتي ستنشر تباعا في الساعات 8:48 الماضية. هذا في أي سياق يأتي يعني، وما الذي يراد أن يرسل؟ أما أنا أتحدث عن مسار عمل في الجمهورية الإسلامية في إيران منتظم، وبالتالي يفرج عن بعض الحيثيات لكيفية الإدارة. هل هناك من رسائل يترد أن تكرس من خلال هذه اللقاءات ونشرها تباعا في هذا التوقيت؟
3: بكل تأكيد هناك مؤشرات قوية جدا من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد، وخاصة فيما يتعلق باستمرار وصمود اقتدار ولاية الفقيه وقيادة سماحة القائد السيد مجتبى الخامنئي. وهذا طبعا يبدد كافة الأقاويل والتكهنات المغرضة من قبل ماكينة الإعلام المعادية لمحاولة لفرض نوع من التفرقة بين صفوف الشعب الموحدة، والترويج بأن ولاية الفقيه ليس لديها أي أثر، وأن دور القيادة أصبح خلف الستار. وكذلك أيضا قالوا بأن سماحة القائد تم اغتياله، ومثل هذه الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة. طبعا هذه نظرية لإثارة الأقاويل ولإثارة الاضطرابات في الداخل، وهؤلاء حاولوا إثارة هذه الأمور. فمؤسس الثورة الإمام الخميني قال بأن هذه الثورة الجملة الإسلامية الإيرانية لا كلمة زيادة ولا كلمة أقل. وبعد ذلك أيضا في زمن قائدنا الشهيد أيضا حاولوا إثارة هذا الانقلاب ضد الثورة، وكانوا يظنون بأن بعد استشهاد قائد الثورة أساسا يستطيعون أن يستهدفوا أسس ولاية الفقيه. وهذا أيضا روج في الداخل، وكانوا يظنون بأن إذا ما تم تدفق هذه الأفكار إلى الرأي العام الداخلي فإنه سوف يثني الشعب عن دعمه للقيادة، وبذلك فإن هذا التدبير الذي تم مع بين قائد الثورة ورئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار لتبديد هذه التكهنات وهذه الأغراض وهذا الإعلام المغرض، وإن شاء الله في 48 ساعة سوف تتكشف هذه اللقاءات بين قائد الثورة وكبار القادة العسكريين.
0: وهذا جانب مهم. وكان الرئيس مسعود بشكيان سيد حسين حاجي معنيا أيضا بإرسال مثل هكذا رسائل إلى الداخل الإيراني، عندما يقول أن يكون حاضر قائد الثورة والجمهورية لسبع أو ثماني ساعات يناقش ويقف عند قضايا وملفات مهمة ولا سيما في داخل إيران. هذا من ضمن الرسائل التي أريد إرسالها، أو يعني كان معنيا ربما الرئيس الإيراني إيصالها باتجاه الداخل الإيراني. لكن أيضا هذه الملفات، أي يعني الجانب الاقتصادي ومتابعة هذه الحيثيات، توضع كأولوية في لقاء قائد الثورة مع رأس الهرم في السلطة التنفيذية، خصوصا أن ترامب الآن يركز على ما ينقل عنه على هذا الجانب، أي تراجع عن العمل العسكري مقابل التركيز على الجانب الحصار الاقتصادي ومحاولة فصل الشعب عن القيادة.
3: نعم، هذا يحظى بأهمية كبيرة جدا، وبإمكانه أن يدحض كافة جهود الولايات المتحدة الأمريكية التي جربت كل الطرق، وهو أشبه ببندول الساعة بلولب الساعة الذي يتبع دائرة الحرب للمفاوضات، وبعد ذلك المفاوضات والعودة للحرب. ورأينا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى في ميدان الحرب وكذلك في المجال الدبلوماسي عجزت أمريكا عن إخضاع إيران لشروطها وإرادتها، لذلك فإنها جاءت في مضيق هرمز وقامت بالاعتداء على الأراضي الإيرانية وانتهاك سيادة إيران خلافا للقوانين الدولية وقوانين مجلس الأمن وأيضا فرض حصارا بحريا على إيران. وإجابة على سؤالكم، أمريكا تظن بأنها في هذه المرة إذا ما ركزت على الملف الاقتصادي وكذلك رفع مستويات التضخم وإرباك الحالة المعيشية وإيجاد التهاب معيشي في الداخل، هذا يؤدي إلى زعزعة وكسر الصمود الاجتماعي. وتظن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع عن هذا الطريق أن توجد اضطرابا في الداخل وفي هذا المجال. كان حكمة سماحة القائد ورئيس الجمهورية لتبديد هذا الأمر والإعلان عن أن الملفات الاقتصادية والمعيشية كانت هي الأولوية في محادثات الطرفين في لقائهما المطول والمسهب.
0: سيد أو زميلنا قاسم عز الدين، فيما كنا نشير إليه ويبدو أن ترامب يعني في نوع ما تشبه حلقة دائرية بين التراجع عن التصعيد والمراهنة أكثر على خيار التضييق والحصار والعقوبات الاقتصادية. كيف يمكن أن نفهم ذلك أو أن يعتبر مجديا بالنسبة لترامب على ما يقدم في الإعلام وما ينقل من داخل إدارته؟
2: مساء الخير رامي لك وللأستاذ حسين حجي والزملاء المشاهدين ميادين لك. يعني حقيقة الأمر ممكن اعتبار ما يصبو إليه ترامب بتشديد الضغط الاقتصادي، واعتبار أن إيران بنهاية المطاف ستخضع للإرادة الأمريكية نتيجة الضغط الاقتصادي. ويبدو يعني أن هناك بعض التحول وله أسبابه، هذه الأسباب يعني ليست لغوية إنما هي أسباب موضوعية متعلقة بالمخزون، متعلقة بالانقسامات العمودية داخل أمريكا، ومتعلقة وهو الأهم، وهذا هو الأهم، أن أي مراهنة على عدوان جديد أو تصعيد جديد ليس له أن يؤدي إلى إخضاع إيران أو تنازل إيران بالشروط الأمريكية. هذا هو السبب الأساسي. لكن مع ذلك هناك تحول، يعني يقلب المعطيات بمعنى الضغوط الاقتصادية، بمعنى ضغوط الأقصى، وأن إيران ستلجأ إلى ترامب لإبرام اتفاقية وتوقيع على شروطه نتيجة هذا الضغط الاقتصادي. عمليا هناك يعني علينا أن نعرف أن المعايير التي يعتمد عليها ترامب هي المعايير السائدة في معظم دول العالم. يعني معظم دول العالم في النظام الدولي تعتمد على النموذج الأمريكي. هذا النموذج هو يعني نراه يعبر عنه سلاسل الإمداد، الاستثمار الأجنبي المباشر، التجارة الحرة، السوق الحرة إلى آخره. وبين كل هذه المعادلات المركبة نقطة طالعة نقطة نازلة، وهكذا يدار هذا الاقتصاد العالمي وتدار كل اقتصاديات الدول وخاصة الدول الفقيرة. إنما إيران مختلفة تماما، يعني إيران لا تدخل في هذا الحيز. 80% من الاقتصاد الإيراني أو نظام الحياة في إيران هو اكتفاء ذاتي، يعني تعتمد على الاكتفاء الذاتي الداخلي. السيادة الغذائية مؤمنة إلى حد كبير، ولولا يعني الجفاف وتغير المناخ كان هناك فائض. مسألة الحرف وهي المسألة يعني الحرفيات هي التي تشغل الاقتصاد وليست الأموال والتجارة وإلى آخره. فإذا يعني هذه المراهنة الأمريكية، مراهنة ترامب، ممكن أن تنطبق على دول ريعية، دول تابعة بالكامل للنموذج الأمريكي، ولا تنطبق على الاقتصاد الإيراني. هذا لا يعني أن الاقتصاد الإيراني لا يحتاج إلى تكييف وإعادة تأهيل وإعادة يعني النظام تنظيم حياة اقتصادية بعد هذه الخسائر التي تكبدتها إيران. وهذا يعني الدور الأساسي فيه للشعب الإيراني طبعا إضافة إلى المسؤولين، لكن الشعب هو الذي عندما يدخل في السياسة.
0: تبقى معنا زميلنا قاسم. نعم تبقى معنا زميلنا قاسم، معذرة ونعرض لهذا التقرير، حيث جددت إيران تأكيدها عدم إجراء أي محادثات مع إدارة ترامب، فيما تم إحراز تقدم إيجابي في المحادثات مع الجانب العماني بشأن مضيق هرمز، إلا أن فتح المضيق بحسب طهران يتطلب إنهاء سلوكيات واشنطن العدائية. كيف ذلك؟ نتابع بتقرير الزميل مالك عابدة.
4: 6 شروط لا تنازل عنها، تقول طهران إنها المفتاح الوحيد أمام إدارة ترامب لفتح مضيق هرمز. ترفض إيران المفاوضات ضمن حلقة مفرغة مع أمريكا، وتربط العودة إلى المسار الدبلوماسي بتحقيق مطالبها ووفقا للظروف المستقبلية.
5: في الوقت الحالي لا تجرى أي مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والاتصالات القائمة تقتصر على تبادل الرسائل عبر الوسطاء حول المواضيع الراهنة. إن اتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة سيكون وفق الظروف المستقبلية، وفي الوقت الحالي ينصب كل تركيز الجهاز الدبلوماسي على دفع المفاوضات مع عمان لتحديد المصير النهائي لمسار الملاحة البحرية.
4: صحيح أن اتفاقا قريبا يلوح في الأفق بين طهران ومسقط، لكنه بحسب طهران ليس كافيا لفتح المضيق، والسبب وراء الإغلاق يعود إلى سلوكيات واشنطن العدائية.
5: المباحثات مع عمان مستمرة وتجري بصورة سلسة وبناءة للغاية، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن خريطة المرور، لكن لا تزال هناك بعض النقاط الفنية التي تجري مناقشتها بشأن البيان المشترك. سيتم إنشاء آليات تضمن الإشراف على المرور الآمن للملاحة عبر مضيق هرمز، واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن الموضوعات المتعلقة بالبيئة، والتعاون في مجال تقديم الخدمات البحرية ومكافحة الجرائم. وبطبيعة الحال عندما تقدم خدمات بحرية فلا بد أن تحصل على مقابل لها أيضا.
4: ترفض إيران أنصاف الحلول وتقبل بما يضمن أمنها ومصالحها فحسب، وعليه تواصل مسارها في حفظ أمنها وسيادتها على الصعيدين السياسي والعسكري. تضع طهران شروطها على الطاولة دون التنازل عن الحقوق أو التراجع في المبادئ، تاركة باب الدبلوماسية مفتوحا أمام الحوار، مع إعلان جاهزيتها للدفاع والتصدي لأي عدوان جديد. مالك عابدة، طهران، الميادين.
0: هنأ قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله اللواء محسن الرضائي بتعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. عبد الله أكد أن تولي رضائي هذا المنصب فيما تخوض إيران حربا مفروضة وتهديدات شاملة أمريكية صهيونية من شأنه أن يحدث تحولا في التنسيق الاستراتيجي بين الميدان والدبلوماسية إلى جانب الأمن الاقتصادي والسياسي. وأعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي والأركان العامة القوات المسلحة عن كامل جاهزيتهما للتعاون في إطار مهام المجلس الأعلى للأمن القومي وتحقيق توجيهات القيادة المعظمة. أعود إليك سيد حسين حاجي عن هذا التعيين، هذه التعديلات والتعيينات نقرأ في أهميتها ودلالاتها وخصوصية شخصية اللواء محسن رضائي وما يمتلكه من خلفية بالخبرة العسكرية والسياسية ليكون أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في هذا التوقيت وفي مثل هكذا مواجهة.
6: نعم، أشرتم إلى نقطة مهمة. أنا أعرف عن قرب اللواء رضائي، وكان القائد الأول لقوات الحرس الثورة الذي هو المؤسس والحارس للثورة الإسلامية، وقائد الثورة المؤسس قال إن لم يكن الحرس لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك فاليوم نفهم بأن كلام القائد المؤسس الإمام الخميني كم كان مهما ودقيقا وصحيحا فهو بعيدا عن أنه هو جنرال مبرز ويمتلك تجارب قيمة ولديه دراسات أكاديمية وقد خاض وقاد الحرب المفروضة لمدة 8 سنوات وبعد ذلك فإن كافة القادة الذين استشهدوا ومن بينهم الجنرال رشيد والجنرال حاجي زادة والقائد السلامي كلهم كانوا تلاميذ اللواء رضائي بالإضافة إلى أنه يمتلك قدرة ورؤية اقتصادية وهو يحمل شهادة دكتوراه في النظرة الاقتصادية الاستراتيجية وهو يجمع كل هذه الصفات المهمة والاستراتيجية إضافة إلى الاقتصاد والسياسة وكذلك الجانب العسكري. أنا أعتقد شخصيا بأننا في هذا الظرف التاريخي الحساس نحن بحاجة إلى تنقية وإلى إعادة تنظيم في الإدارة من نوع النظام الأمني لسد الثغرات الأمنية التي تغلغل منها الأعداء. وبالطبع فإن الاستراتيجيون الذين يعتبرون شخصيات فذة مثل السيد محسن رضائي أنا سمعت من لسانه بشكل مباشر هو قال بأن كل 2 وكل 15 عاما يجب على الحكومات أن تعيد الحسابات في المؤسسات الأمنية. أنا أعتقد بأن عندما استشهد قادر العسكريين فكان بسبب الثغرات الأمنية وكذلك القادة الأمنيون استفادوا من ذلك ومنع قائد الثورة سيد مجتبى خامنئي من الظهور علنيا لدواعي أمنية وسبب في ذلك تعلمون بهذا بسبب سد الثغرات الأمنية. السيد رضائي جاء لسد هذه الثغرات الأمنية ولتقوية النظام الأمني في البلاد وهذا ما جعل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تشعر بالقلق. أنا أسأل باري سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد لكي يأخذ بيدنا لننتقل من هذه المرحلة الحساسة بأمان. فهو يمتلك نظريات اقتصادية هامة ومتطورة فعندما يكون في هذا المنصب الحساس بإمكانه أن يؤثر بشكل كبير.
0: بأي شكل ما الانعكاس؟ هناك جملة مهمة جدا جاءت بتهنئة قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قال من شأن يعني هذا التعيين للواء محسن رضائي أن يحدث تحولا في التنسيق الاستراتيجي بين الميدان والدبلوماسية مضيفا إلى نقطة مهمة إلى جانب الأمن الاقتصادي والسياسي. ما معنى ذلك؟ وأعطينا أمثلة أين سنرى الأمر يتمظهر وكيف؟
6: نعم أحد مصاريغ الجانب الاقتصادي وأشار إليها ضيفنا العزيز وأحييها السيد قاسم عز الدين. نحن خلال العقود 4 الماضية كنا نواجه أقصى أنواع الحصار والعقوبات من قبل أمريكا ولكن نحن على أي حال يجب أن نكسر هذا الحصار وأمريكا طبعا لن تكسر هذا الحصار محبة بنا. إذن الطريق إلى ذلك هو وجود شخصية بارزة وفذة تمثل مركز الثقل في الجانب الاقتصاد السياسي والأمني والاجتماعي والعسكري. أنا هنا أعتبر بأن نتيجة وتداعيات هذا التعيين في الجانب الاقتصادي للجنرال رضائي وما يمكن أن يحققه في الأسس الاقتصادية وأن يكسر هذا النظام أن يعزز ويحيي الاقتصاد المقاوم. إمامنا الشهيد في السنوات الماضية كان يصر على موضوع الاتجاه وتعزيز ركائز الاقتصاد المقاوم. للأسف أن هذا الشعار لم يلقى الاهتمام الكبير فبجيء السيد محسن الرضائي سوف يعبد الطريق اقتصاديا في اتجاه الاقتصاد اقتصاد المقاومة، وهذه الفرصة التي ربما في الماضي لم تمنح لسيد الرضائي، ولو كان منحت لكان اقتصاد يتمتع بمقاومة كبيرة جدا. وأهم مصداق له هو أنه سوف يطبق نظرياته الفذة والمعاصرة في تعزيز ركائز الاقتصاد المقاومة التي تعتبر نسخة وكذلك توجهات قائدنا الشهيد. وإذا ما قمنا بإصلاح النماذج الاقتصادية في الداخل بإمكاننا أن نعبر من الضغوط والعقوبات الاقتصادية التي قمنا أيضا بالالتفاف عليها، ولكن وجود السيد الرضائي سوف يعزز هذا المسار ويسرعه بشكل كبير.
0: نعم، وقبل أن أنتقل إليك زميلنا قاسم، أيضا نشير لما أكده رئيس مجلس الشورى يعني محمد باقر قليبوف بأن النظام الإسلامي يقف اليوم في واحدة من أكثر مراحله التاريخية حساسية، ويؤدي دورا لا نظير له في أمن المنطقة والعالم. وشدد قليبوف على أن العالم أدرك تماما أن إيران لا تستسلم، وأوضح أن التماسك الوطني في جميع المجالات تحت قيادة قائد الثورة يخضع أي عدو للركوع. زميلنا قاسم، عندما نتحدث عن مثل هكذا تعيينات والقارئ بعمق لشخصية اللواء محسن رضائي والمهام التي تقلدها إن كان على مستوى الجانب العسكري والسياسي والحقب التي عايشها وبمروحة واسعة من الرؤساء بين الإصلاحيين والأصوليين، يعرف أننا أمام تحولات واختيار يمكن أن نرى أثره بشكل مباشر في المقبل من المسار الذي تسلكه إيران، لسيما في الجانب الدبلوماسي أي اتفاق ما، أو حتى بالنسبة للجانب العسكري. وهناك محاولة في الإعلام أو حتى فيما يراد أن يقدم أمريكيا، وكأن إيران تأخذ خيارات أكثر راديكالية بهدفين، هدف منه ليقول أنه في انشقاق في القرار أو محاولة لقرار أكثر راديكالي عن قرارات أو خيارات أخرى، والنقطة الثانية حتى إبعاد عن حالة الديمومة أو العمل المؤسساتي الإيراني. هل تنجح مثل هكذا رؤى في تقديم إيران الآن، ولا سيما في هذه المرحلة التي ننتظر ونسأل أين نحن مما قد يخرج من مسقط وطهران، وكيف ستتعامل معه الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يعني مواضيع كثيرة أثرتها، الأهم برأيي أنا هو يعني شخصية التعيين المعروف، يعني على الأقل ما أعرفه أنا أنها شخصية يعني عسكرية استراتيجية مؤثرة، لها دور وأدوار يعني مختلفة طيلة الفترات الماضية، سواء يعني في حرس الثورة أو في قضايا الدفاع الاستراتيجي.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
8: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: وما

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. نعم، كما أن القرآن الكريم يا أبنائي أقر بفرح الآباء بالأبناء، كذلك ذم الاغترار بالأبناء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك. فرد الله تعالى عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال أيضا جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، عم يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم، هماز مشاء بنميم، إلى قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أصص على البركة. على يقول الله تعالى مخبرا أنه كان ذا مال وبنين، يقول: إذا تتلى عليه آياتنا، ما هي إلا أساطير الأولين، يندد عليه في غروره بماله وأولاده. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وعدهم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. مش ما يكون في اغترار غرور. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فكان من عادة الجاهلية أنهم يتكاثرون ويتفاخرون بالأموال والطاعة والأولاد، أما المؤمنون فتكاثرهم وتفاخرهم بالإيمان والطاعة. غير شكل، وما كثرة الأموال والأولاد بنافعة للكافرين، من نافعة، ولا دافعة عنهم من عذاب الله من شيء، فالاغتراب بالأموال والأولاد حمق ليس بعده حمق، فالحذر من تعلق القلب بالأولاد، وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولد، ولا سيما إذا كان وحيدا ما فيش غيره، فذلك مذموم، لأنه مضر بالولد إذا شعر به، فإن ذلك يحمله على التمرد والشطط، وفي هذا خطر عليه في أمر دينه ودنياه، أليس كذلك؟ أما الفتنة بالأولاد فقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فالمال والبنون فتنة للناس وبلاء واختبار إذ قد تحمل الناس على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى فينبغي الحذر من ذلك ما يكون شيء حرام ومن الفتنة بالأولاد أيضا أن ينتهي الآباء والأمهات بهم عن طاعة الله وعن الاستجابة لأمر الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله هذا قرآن ومن الفتنة بالأولاد أيضا إقرارهم على المعاصي والسكوت عنهم في القعود عن الطاعة وإعطاؤهم المال ينفقونه في الملاهي والمعاصي والآثام والولد لا ينتسب إلى غير أبيه قال الله تعالى في تحريم التبني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وفي الحديث الشريف من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ما أبوه ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة عدلا ولا صرفا ومن ادعى إلى غير أبيه لم يرح أي لم يشم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما أدركنا الوقت وللحديث صلة فإلى اللقاء والسلام عليكم
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء شهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. المسيح عليه السلام يتحدث عن الدجال. كان الأنبياء عليهم السلام ينصتون لعيسى ابن مريم وهو يحدثهم عن مهمته القادمة ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحدثهم عن أناس من بني آدم من البشر، لكن أخبارهم اختلطت مع مرور الزمن بالأكاذيب والإسرائيليات. فالدجال يهودي من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية بارزة، وقد جعله الله اختبارا لإيمان الناس الذين سيخرج في زمانهم، فيمنحه الله قدرات خارقة كإنزال المطر وإنبات الزرع تستخف ضعاف العقول والإيمان والمنافقين فيكونون من جنده. أما يأجوج ومأجوج فبشر آسيويون كبقية البشر، لكنهم دمويون. أما كثرة جيشهم الهائل فليس نتيجة لما يقال إن أحدهم لا يموت حتى يولد له 100 ولد، فهذه قصص لا صحة لها. كثرتهم هي ككثرة المغول والتتار، سببها اجتياحهم للبلدان التي يمرون عليها وتسخيرهم لجندها، فيزداد عددهم حتى يصبح بالملايين، كما ازداد عدد التتار الذين كانوا في بداياتهم مجرد جيش صغير. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ليس لهم قدرات خارقة. ليس صحيحا أن أحدهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. ليس صحيحا أن بعضهم طوله شبر وبعضهم عملاق كشجرة الأرز، فتلك إسرائيليات وأكاذيب. هم بشر دمويون لا يختلفون في همجيتهم عن التتار أو الصليبيين، ولا يختلفون في دمويتهم عن الغرب المستعمر أو حتى الغرب الحديث الذين قتلوا وأبادوا 100 الملايين في القرن الماضي وما زالوا. يأجوج ومأجوج بشر متوحشون لا يحملون عقيدة ولا أخلاقا ولا رسالة، لا يحملون سوى الحراب والسيوف، يغرزونها في أجساد أطفال وشيوخ الأمم التي يمرون بها، ويسخرون رجالها الأقوياء للقتال معهم. أما إنجازاتهم فليست سوى النهب والسلب والاغتصاب وحرق المدن والقرى. لكن ما علاقة ابن مريم بهم؟ ها هو عليه السلام يحدث الأنبياء فيقول: إن الدجال خارج، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، أي يذل وتتلاشى قوته، فيهلكه الله على يد ابن مريم ويقتله بفلسطين بمكان يقال له باب لد. وهنا تنزل المعجزات التي تأتي مع الأنبياء وتختفي معهم. فيتحدث عليه السلام عن معركته مع الدجال وجنده فيقول: يهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم، إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. بعد هذه القصة وبعد أحداث المعراج خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وركب البراق، فإذا هو في مكة، فيا ترى ما هو التكذيب الذي ينتظره صلى الله عليه وسلم غدا
2: في ظلال السيرة؟
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. هناك أمور تخفف الابتلاء، ذكرت لكم فوائد الابتلاء من تكفير الذنوب ورفع الدرجات وغيرها، وهذا تذكر هذه الفوائد يخفف الابتلاء، لكن أيضا تذكر أنه لا يمكن الفرار من الابتلاء. يعني مهما الإنسان تعامل مع الابتلاء ليتذكر أن الابتلاء ما في مفر منه وأنه سيصيبه. لكن أيضا مما يخفف الابتلاء هو أن ينظر الإنسان للذين ابتلوا ابتلاء أشد منا وأوذوا أذى أكثر منا، فالتذكر مصائب الآخرين يخفف الأذى على النفس. لكن أيضا ذكر العلماء أن يتذكر الإنسان أعظم مصيبة مرت بالأمة كلها، وهي مصيبتنا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تثار شبهة بين الحين والآخر حول سحر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا فضيلة بروفيسور زغلول النجار، نتحدث وإياه عن بداية هذا الموضوع، فأهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة دكتور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصبه سم ولا سحر.
1: نعم.
0: أولا نريد تفصيل عن موضوع سر هذا التمر. نعم. وربما كان هناك تخصيص للعجوة بالذات.
1: نعم.
0: وهناك جانب يعني إشكالي بسيط.
1: نعم.
0: بعضهم يثير شبهة، لو كان هذا التمر ينفع فكيف نقول أن النبي سحر أو أنه سمم من قبل اليهود
1: صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء أقول أن العلم يؤكد لنا على أن كل ثمرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى وأعطى شجرتها القدرة على امتصاص عناصر محددة من التربة التي تقوم عليها. كل يعني ويتحكم في ذلك الشفرة الوراثية التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة.
0: يعني بقصد أنت ذكرت سابقا الشفرة الوراثية للإنسان،
1: وللنبات
0: الشفرة الوراثية.
1: نعم.
0: أيضا للنبات.
1: نعم. لكل حي.
0: نعم. نعم.
1: فمثلا قد نرى مثلا شجرة ليمون وشجرة تفاح وشجرة زيتون تنبت على نفس التربة، وكل شجرة من هذه الأشجار يعطي ربنا تبارك وتعالى لثمرتها هيئة خاصة ولونا خاصا ومذاقا خاصا ورائحة خاصة وصفات خاصة.
0: تبارك الله.
1: وهذه منطلقة القدرة الإلهية، هي تنبت على تربة واحدة، تركيبها الكيميائي واحد، فالذي يتميز أو الذي يميز بينها القدرة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة من هذه النبتات أن تتخير من عناصر الأرض ما يكون لها تلك الثمرة المميزة بهيئتها وطعمها ومذاقها ورائحتها وشكلها ولونها إلى آخره. وهذا من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية. لذلك أقول إذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوة المدينة على غيرها من ثمار النخيل، لابد أن هناك سر معين. يعني لو درسنا هذه العجوة وقمنا بتحليلها كيميائيا وجربناها على حالات مرضية كما يجب أن يعني يكون المنهج العلمي، لا طرحت لنا الحكمة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يصيبه سحر ولا يصيبه سم. طبعا هذا لم يعمل، يعني لم يقم أحد بهذه الدراسة بعد. وأتمنى على المسلمين أن يبدأوا في زمن العلم الذي نعيشه بتحقيق كل ومضة نورانية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالعلوم الكونية.
0: يعني حتى الآن لا، يعني لم يجري أحد تحليل على أنواع التمور وفائدة التمر.
1: قاموا طبعا، قامت دراسة. نعم. بس أنا أقصد عن عجوة المدينة بالذات لم يقم أحد بذلك.
0: هناك تفصيل.
1: لا يوجد. نعم.
0: نعم.
1: فأنا أقول حقيقة لو أن كل إشارة نبوية وكل ومضة قرآنية اهتم المسلمون بتحقيقها مكانا وزمانا بمنهجية علمية صحيحة لأصبح بأيدينا أوراق دعوة راقية إلى الإسلام بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: نعم.
1: هذا لم نقم به بعد.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي توقف في موضوع الادعاء بسحر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا لا أشك في الجهد العظيم الذي قام به الإمام البخاري عليه رضوان الله.
0: نعم.
1: ويعني الخدمة الهائلة التي قام بها لخدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى البخاري بشر، يعني قد يكون فيما ورد في كتابه فيه بعض الأخطاء.
0: نعم.
1: ولأن هذه طبيعة البشر يعني.
0: نعم.
1: فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ عن ربه، فكيف يعني يمكن سحره؟ يعني أشك في ذلك شخصيا.
0: نعم.
1: وأن أنا لا أكذب الحديث الذي جاء في البخاري.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي تحفظ عليه، لا أطعن فيه ولا أقبله.
0: جميل. وهذا نعم. منهج العلماء.
1: نعم.
0: يعني عندما
1: نعم.
0: يعني نستطيع أن نتوقف نعم. عند الحديث فلا نرده نعم. ولا نأخذ به.
1: ولا نأخذ به. لكن أقول قد يكون هذا من قبيل التأكيد لنا على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد لنا على أن السحر حقيقة قائمة وإن كان من الكبائر من السبع الموبقات المهلكات.
0: نعم.
1: نعم.
0: ماذا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التمر عموما؟
1: نعم.
0: تمر بيت التمر فيه جياع أهله.
1: هو طبعا يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن التمر يعني ثمرة غنية بالكربوهيدرات، غنية بالسكريات، غنية بالمواد النشوية، غنية بالفيتامينات، غنية ببعض الزيوت وبعض الدهون، غنية بالألياف، غنية بشيء من الماء. فبالنسبة لإنسان يعيش في الصحراء يمكن أن يعيش على التمر والماء، يعني وجبة كاملة، أو التمر والحليب وجبة كاملة لفترة طويلة. فيؤكد على هذا المعنى. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن التمر يعني ثمرة يعني لا تفسد إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا، يعني يمكن أن يبقى التمر لسنة كاملة يعني دون يعني يجف ويصبح يابسا ويصلح للتخزين لسنة أو لأكثر من سنة. فيقول بيت ما فيه تمر، يقول يا عائشة بيت ما فيه تمر جياع أهله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضمن لأهله الزاد المتوفر على مدار السنة عليه أن يخزن في البيت شيئا من التمر. وهذا صحيح، يعني تحليل الكيميائي للتمر يثبت أنه وجبة غذائية كاملة إذا أخذ مع الماء أو أخذ مع شيء من الحليب.
0: يعني فقط يعني لمزيد من الإيضاح، بعض الناس يقولون أن داء كداء السكري لا يجب أن يأكل فيه الإنسان السكر المستخرج من المواد الكيميائية المصنع، أما التمر فهذا السكر يعني لا علاقة له بداء السكر، يمكن لمريض السكر أن يأكل،
1: أن يأكل
0: من التمر،
1: بس بدون مبالغة أيضا، يعني لأن ليس كل أنواع التمر يعني لا ضرر منها لمريض السكر.
0: نعم.
1: يعني بعض الأنواع زي التمر السكرية بالذات يعني نسبة السكر فيها عالية جدا، فقد تكون فيها ضرر لمريض السكري، وعلى كل حال المرض حالة استثنائية.
0: نعم.
1: لكن الحديث بيتكلم على الإطلاق، بيت ما فيه تمر جياع أهله.
0: ماذا عن التمر وعلاقته بالسيدة مريم؟ لماذا يعني خصص الله عز وجل أن تأكل من التمر أثناء الولادة؟ هل هناك رابط علمي بينهما؟
1: والله يعني قال بعض الأطباء، وأنا لست طبيبا، أن التمر طبعا بالإضافة إلى كونه غذاء كاملا فيفيد المرأة في حالة النفاس، أنه فيه أيضا من المواد الكيميائية ما يعين على يعني تقليل دم النفاس.
0: نعم.
1: ويعني التئام الرحم بعد عملية الوضع.
0: نعم.
1: فيعني ربما يكون هذا يعني سبب في الإشارة القرآنية التي يقول فيها رب العالمين للسيدة مريم عليها رضوان الله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
0: نعم.
1: فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآيات. نعم.
0: ما دمنا نتحدث عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الطب.
1: نعم.
0: بداية يعني ما رأيك في ما نسمع عن الطب النبوي؟
1: نعم.
0: بتوضيح بسيط سنأتي على بعض الأسئلة المخصصة، لكن بشكل عام.
1: نعم.
0: هل أنت مع من يقول أن مدرسة الطب النبوي هي مدرسة كاملة ويجب الاستعانة بها؟
1: ما من شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببعض الأدوية وببعض الأشفية كالعسل، كالحجامة، كالحبة السوداء، كالسنة والسنوت. طبعا لابد لنا من الاستفادة بهذه الوصايا بعد دراستها وإجراء التجارب اللازمة عليها.
0: نعم.
1: لكن الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الكلام هو الذي قال: يا عباد الله تداووا، فإذا الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء وأنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: وأوصى بالتداوي، وهو تداوى صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحتكم إلى بعض الأطباء من البدو الذين كانوا معروفين في زمانه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عباد الله،
0: كان يأتي بالأطباء يعني.
1: نعم.
0: نعم. لا يعتمد فقط على نفسه أو على الوحي.
1: لا كان يستعين بالطباء عشان برضو يكون مشرعا لأمته.
0: نعم.
1: لما قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: لكنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. نعم. والسام هو الموت.
0: نعم.
1: فأحد الأطباء المعاصرين دكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله يعني كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما سمع هذا الحديث فيقول بحسه الطبي قال حبة شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة في الجسم.
0: نعم.
1: فقام بدراسة علاقة الحبة السوداء مع جهاز المناعة في الجسم، فلاحظ أن لهذه الحبة أو للزيت المستخرج منها قدرة على رفع جهاز المناعة أضعاف كثيرة حتى يرده إلى مستواه الطبيعي.
0: نعم.
1: وأنا حضرت محاضرة له في نقابة الأطباء في القاهرة، وعرض علينا شرائح متتالية لمريض انعدمت عنده خلايا الدفاع يسموها تي سيلز يعني ما عنده شيء منها إطلاق، وعرض قطرة من دمه بعد إعطاء الحبة السوداء بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3 أسابيع، ولاحظنا أن هذا الجهاز المناعي يرتفع بطريقة مستمرة مع تناول الحبة السوداء. وسمحت له الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج حبة من يعني علاجية من الحبة السوداء وحبة البركة، سماها كونيغار.

0: كانت دواء نافعا. لكن قبل أن نتابع خاصة في فقرة الثوم، يعني البعض يقول يعني هناك مبالغة، هناك مغالاة من بعض المسلمين عندما يقولون الحبة السوداء شفاء من كل داء، وهناك أحاديث بعضها ضعيف، بعضها يعني لا يصح، مرة الباذنجان، مرة السنا والسنوت، مرة الحجامة. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شفاء، هل هذا يعني الشفاء؟ يعني إذا اقتصرنا على الحبة السوداء، يعني فما نفع الأدوية إذن؟
1: بارك الله فيكم. يعني وطبعا لابد أن نأخذ هذه الأقوال بشيء من ثقة. يعني نفس العسل يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس، لم يقل فيه الشفاء. وهي هناك فرق بين شفاء والشفاء.
0: مرة ثانية
1: سنة. نعم، يعني يقول رب العالمين يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يعني ليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل الأمراض، هو يشفي بعض الأمراض.
0: يعني الحديث الصحيح عندما أتى رجل وكان بطن أخيه مريضا، قال اسقيه عسلا، قال لم يشفى، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. الحديث واضح.
1: نعم يا أخي، هو طبعا للأسف الشديد نحن لم نعي قيمة هذه الأحاديث بعد. يعني هناك في روسيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية زي رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، هناك مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل. مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل. نحن لم نطبق هذا تطبيقا عمليا دقيقا. أنا لا أقول، يعني بالنص القرآني يقول فيه شفاء للناس. طيب لابد أن نجرب ماذا يشفي هذا العسل وماذا لا يشفي، لكن فيه شفاء.
0: ولم يعني يقل فيه الشفاء،
1: لم يقل فيه
0: يعني ليس الشفاء بالتعريف.
1: نعم. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، هذا حديث صحيح.
0: نعم.
1: وأثبت الدكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله أن هذه الحبة لها علاقة بتقوية جهاز المناعة في الجسم، وإذا قوي جهاز المناعة استطاع الجسم أن يقاوم كل مسببات الأمراض عنده. فحديث الرسول صحيح، إذا رفعت جهاز المناعة في جسمك أي مرض عندك هذا الجهاز يقاومه، وأفضل وسيلة للعلاج هو أن تمكن جهاز المناعة في الجسم من مقاومة هذا المرض.
0: نعم.
1: فضلا عن أنك تعطيه دواء يقتل مسببات المرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع إشاراته إلى بعض العلاجات الشافية وبعض الأشفية من الأمراض أشار إلى العلاج، قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. لكن لابد لنا أيضا كمسلمين أن ننظر في كل إشارة أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نثبتها علميا. يعني وأنا أقول دائما إذا كان القدامى قد اعتمدوا السنن في الحكم على صحة الحديث، فنحن في عصر العلم لابد أن نوظف العلم أيضا في الحكم على صحة الحديث. إذا كان منطوق الحديث صحيحا من ناحية العلمية وحتى في سنده شيء من الضعف، يمكن أن تكون الحقيقة العلمية وسيلة لتقوية هذا الحديث.
0: الله أكبر. يعني فقط يعني أنا شخصيا مسرور جدا بهذه الإضافة. يعني لماذا لا نسخر؟ معروف للمشتغلين بعلم الحديث أنه إذا ثبت السند يجب علينا أن نأخذ بهذا الحديث. لكن فضيلة الدكتور البروفيسور يضيف بعدا آخر، لماذا لا نضيف العلم حتى ولو كان هذا الحديث من الدرجة الضعيفة؟ ربما ما فيه من علم يقويه يجعله مصدرا لثراء الإنسان وخاصة في المجالات العلمية.
1: لأن علماء الحديث الحقيقة من حرصهم على تصفية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني نسيان الناس الرواه أو إعادة صياغة منطوق الحديث، والله لو وجد في سلسلة الرواه واحد بس ثبت عليه كذبة أو ثبت عليه تقصير في الصلاة أو ثبت عليه خيانة للأمانة يضعف الحديث كله.
0: طبعا يعني يصبح حديثا متروكا أو
1: نعم. فأنا أقول لابد أن ندخل الآن الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث حتى لو كان في سنده شيء من الضعف، وتكون الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل تقوية الحديث إذا كان في سنده ضعفا وتأكيده إذا لم يكن في سنده أي ضعف.
0: ماذا عن الثوم؟ يعني ذكرت أنه يجب إضافة الثوم. الثوم نبتة يعني عشرات الأطباء يتحدثون عن أهمية الثوم.

0: لكن مع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مواطن عديدة أنه لم يأكل السم.
1: هو طبعا تنزها، يعني ليس كراهة ولكن تنزها، لأنه قال أن من أكل من هاتين الشجرتين
0: فلا يقربن
1: مصلانا،
0: نعم،
1: حتى لا يؤذي المصلين. والرسول يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، يعني مش بس حيؤذي المصلين، يؤذي الملائكة أيضا، يعني فحتى لا يؤذي المصلي جاره ولا يؤذي الملائكة، قال من أكل ثوما أو توما فلا أقربن مصلانا، أصلي في بيتي حتى يطهر فمه من أثر ذلك، لكنه لم ينهى عن أكل الثوم ولم ينهى عن أكل البصل.
0: إذن يعني هو مادة تكميلية، لا يعني لا يتضرر الإنسان إذا لم يأكله طيلة حياته.
1: هو طبعا إذا دخل في الطبخ مثلا يضيع
0: الرائحة.
1: عمل منه يعني حبوب الآن لا رائحة لها، ولكن تحتوي على نفس المادة الأساسية اللي ترفع جهاز المناعة في الجسم. ففي ممكن وسائل العلمية الآن أن تجعل الثوم والبصل في متناول الناس دون أن يؤذي يعني من تناولهما، جيرانه أو من يقف بجواره في الصلاة.
0: تحدثت عن السنة والسنوت، ما دمنا يعني نستكمل هذا البحث، ما هو المقصود بالسنة والسنوت؟
1: نبتتان تنبتان في وادي مكة أوصى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم كعلاج لبعض الأمراض، ويعني قامت بعض الدراسات العلمية عليهما وأثبتت هذه الدراسات أن لهما أيضا علاقة بجهاز المناعة في الجسم، ونحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال. ومن الغريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول في الخصط البحري أو العود الهندي 7 أشفية، وأفاجأ على الموقع الإنترنت شبكة المعلومات الدولية أن العلماء في الغرب قاموا بتحليل هذه، هي قطعة من الخشب كالبخور، يعني
0: قصد
1: يعني
0: البحري،
1: القصد البحري أو العود الهندي،
0: نعم،
1: والله أخي معمول عليها دراسات من أروع ما يكون. فأقول لو أن المسلمين أيضا
0: يعني ماذا هي يعني تؤكل لما يعني تستعمل كالعود أم
1: لا؟ تطحن هي مثل العود يعني،
0: نعم،
1: لكن تطحن وتغلى كالشاي، يعني تؤخذ على الريق أو تؤخذ في المساء، مرة في الصباح مرة في المساء.
0: أين توجد هذه؟
1: في الهند، اسمه القصد البحري أو العود الهندي.
0: يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يكن موجودا في الجزيرة
1: العربية. طبعا كانوا العرب يستوردونه،
0: نعم،
1: يستوردونه، نعم،
0: نعم، نعم.
1: فالحقيقة يعني هناك وصايا كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مفروض أن يهتم المسلمون بها. أنا كنت في محاضرة في جامعة الجنان في لبنان،
0: نعم،
1: وكان بعضهم عندهم مقرر يعني دراسة عليا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكان في بعض الدارسين صيادلة، قلت لهم يا أخوانا أنتم أولى الناس بتحقيق هذه القضية وتعمل رسالة من أجمل ما يكون، خذوا اجمع ما قيل عن القصد البحري أو العود الهندي في المراجع المتاحة، شبكة المعلومات الدولية عليها كم هائل من المعلومات، وقاموا بعدد كبير من التحاليل الكيميائية ووسائط أخرى غير الكيمياء، الإكس راي، الأشعة السينية، ووسائل أخرى متعددة، واجمعوا هذه وحاولوا تطبقوها، يعني تعمل ورقة يعني بحث من أرقى ما يكون، ونحقق قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ورقة دعوة راقية للغاية. فنقول هذه الوصايا لا يجوز أن يختصر المسلمون عليها فقط، لأن الرسول أمرنا بالتداوي وقال أن ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء، لكن في نفس الوقت كل وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبنا وتجاه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن نحقق هذه الوصية تحقيقا علميا منهجيا مختبريا صحيحا، وإذا وصلنا إلى نتيجة تتوافق مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقدم هذه الورقة للناس، ووسيلة دعوة راقية بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: ماذا عن الحمى؟ يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم،
0: يقول الحمى من فيح جهنم،
1: نعم،
0: فأبردوها بالماء،
1: نعم.
0: يعني أريد أن أتوقف عن معنى الحمى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو المطابق لما نسميه بارتفاع الحرارة الآن؟
1: نعم.
0: وكيف يعبر من فيح جهنم ونحن نعلم، وهذه شبهة بين يدي،
1: نعم،
0: أنه كل ما ورد عن الآخرة لم يخطر على بال بشر ولا يعني يتخيل
1: الإنسان،
0: هو غيب،
1: نعم.
0: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي من فيح جهنم؟
1: طبعا إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا يقصد أنها مباشرة قادمة من فيح جهنم، لكن هو من قبيل التقريب لآذان أو لأسماع السامعين.
0: نعم.
1: يعني هو يريد أن الحمى تؤدي إلى شيء من ارتفاع الحرارة، وهذا الارتفاع في الحرارة قد يكون ضارا بجسد الإنسان إذا لم يلحق بعملية تبريد. فقال هي من فيح جهنم، يعني من باب التشبيه، من باب التقريب لأذهان السامعين.
0: نعم.
1: ليس من يعني أنها حقيقة جزء من فيح جهنم، لأن جهنم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلكن أراد أن يقرب المعنى إلى أذهان السامعين.
0: كلمة أبردوها بالماء، يعني نعم. ألا تعتقد أن هناك يعني أيضا هناك سبق علمي؟ الآن يعني معظم الأطباء يقولون أول دواء يتداوى به لموضوع الحمى هو استعمال الماء البارد. ما نعم. الذي يفعله الماء؟
1: الماء البارد طبعا يعمل على خفض درجة حرارة الجسم، لأن الدم طبعا إذا ارتفعت حرارة الجسم أول من يحمل هذه الحرارة الدم، وطبعا يصل إلى الجلد عن طريق الأوردة والشرايين الدقيقة التي تصل إلى الجلد. فإذا وضع الإنسان شيئا من الماء البارد أو يعني تحمم بماء بارد أو وضع شيئا من الثلج على رأسه، يساعد ذلك على خفض الحرارة، لأن لو استمرت هذه الحرارة قد تكون مدمرة لخلايا الجسم بشكل يعني خطير للغاية.
0: نعم. إذن هذه دعوة من هذا البرنامج ومن نعم. البروفيسور زغلول النجار إلى شبابنا وإلى الباحثين للعودة إلى الطب النبوي لدراسته دراسة علمية دقيقة. يجب أن لا نتوقف عند شبهات من يقول أن هذا الحديث لا يصح، هذه معلومة طبية خاطئة. لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية الشريفة؟ لعلنا نكتشف فتحا جديدا في الطب يساعد البشرية على إنقاذ نفسها وأمراضها. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتوقف مع البروفيسور زغلول النجار عند حديثين هامين جدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. هل هناك تأثير للعين؟ ماذا يقول البروفيسور زغلول النجار في ذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الجن ترى؟ هل نرى الجن؟ الجن ترانا، هذا ما في خلاف، لكن هل إحنا نشوفهم؟ وهل ثبت في بعض القصص أن أناسا رأوا شيئا من الجن؟ الله عز وجل يقول في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنتم ما تشوفونهم، إبليس وقبائله وذريته يشوفونكم لكن أنتم ما تشوفونهم، هذا القرآن. طيب هل الجن يستطيع أن يتمثل بأشياء علشان نشوفه مو على حقيقته؟ يتمثل بحيوانات، يتمثل ببشر، يتمثل. اسمع لي هذه القصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني قبل العيد الليلة الأخيرة، الليلتين الثلاث ليالي الأسبوع الأخير، الناس تجمع صدقات غير زكاة الفطر، ويجمعون الناس في رمضان، اللي زكاة ماله، اللي زكاة محصولة، اللي وبيت المال وين كان؟ عند أبو هريرة، هو الخازن، هو الحارس، وكان بالليل ينتبه لا حد يجي يسرق هذه زكاة، هذه أموال الفقراء. يوم من الأيام سمع صوت أبو هريرة بالليل، تخيل الموقف، وهذه للناس اللي يحبون سوالف الرعب. بالليل سمع صوت، وإذا برجل كبير بالسن جاي قاعد ياخذ من الأكل، حاط له شيء وقاعد كيس وقاعد يجمع من الأكل، أكل شنو؟ أكل الزكاة. يقول: فجئت إليه وأخذته، مسكته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا أبا هريرة، إني محتاج، أنا فقير وعلي عيال ولي حاجة شديدة. أبو هريرة يدري أن في النهاية هذه الزكاة للفقراء، وهذا رجل فقير، سامح أبو هريرة فخلى عنه، تركه بس ما ترجع مرة ثانية. يقول: فلما أصبحت، لحين ما قال حق الرسول اللي صار، الفجر النبي صلى الله عليه وسلم سأل: يا أبا هريرة، نعم يا رسول الله، ما فعل أسيرك البارحة؟ الله أكبر. أبو هريرة استغرب، إيش دراه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ جاء رجل ومسكته ومشى وما قلت له. فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، عند عيال وفقراء ومساكين، فرحمته فخليت سبيله، تركته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: راح يرجع لك مرة ثانية. لما قال سيعود، أبو هريرة حين الليلة الثانية جاهز، الليلة الأولى فجأة، الليلة الثانية يترصد له. يقول: رأيته يأتي ويأخذ من الطعام، مسكته، قلت راح أرفعك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرة ما راح أخليك، كذبت علي المرة الأولى، تقول أنت محتاج والرسول قال إنك كذاب، والله صدق الرسول، قال أنا محتاج ولي عيال، وشكله يكسر الخاطر. يقول: فخليت سبيله، فأصبحت حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ يدري أبو هريرة أن الله يوحي إليه. فقال: يا رسول الله، شكى إلي حاجة وعيالا فرحمته فخل. قال: أما أنه كذبك وسيعود. المرة الثالثة أبو هريرة مسكه ما خلاه يروح، قال: هاي ثلاث مرات ما تروح هذه المرة. فقال: إذن تبيني أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ علمك شيء وتخليني؟ قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، شوف الرجل الشايب قاعد يقول له، شايب رجل كبير، فاقرأ عند في الفراش بالليل، اقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، كل آية الكرسي هذه، فإن فعلت لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. استغرب أبو هريرة، صاحب علم أبو هريرة، أول مرة يسمع هذا الكلام. يقول: فخليت سبيله، روح. فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن الأحداث بدأت تتطور شوي شوي، فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟
قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال شنو هي؟ ما هي؟ قال قال لي إذا أويت قال الحديث فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تدرون شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقك. هالمرة صدقك وهو كذوب، هذا كذاب. تعرف منو قاعد خاطب بالثلاث ليال هذه يا أبا هريرة؟ تدري منو هذا الشايب اللي قاعد يكلمك كل ليلة، اللي جاي يسرق من أموال الصدقة، اللي علمك على هذا؟ قال من هو يا رسول الله؟ قال ذلك الشيطان، هذا جني وشيطان هو اللي جاي يسرق من أموال الصدقة. مرة ثانية تمثل الشيطان في أيام البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون رايحين يقاتلون المسلمين في معركة بدر. جاء رجل في صورة سراقة ابن مالك. الآن المشركين رايحين قوم آلاف، رايحين وين؟ ألف واحد رايحين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرسان والأموال. شافوا واحد يشبه سراقة بن مالك نفس شكله، ومع قال لهم أنا معي قوم راح يقاتلون معاكم. قالوا من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان، إني جار لكم، أنا اليوم معاكم ضد الناس، ضد محمد وأصحابه، سأقاتل معكم. بدأ يشجع الناس ثم قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، اليوم أنتوا المنتصرين واليوم أنتوا الغالبين واليوم أقوامنا كلها معاكم. تدرون من هذا الرجل اللي تمثل الناس بهذا الشكل وقال لهم هذا الكلام؟ شيطان، وقيل هو إبليس بنفسه. طبعا كفار قريش استانسوا، لين التحم الصفين بدأ القتال، وأول قبل القتال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها وجوه المشركين. شاه القوم وشاف إبليس أو الشيطان، شاف جبريل بنفسه نازل والملائكة نازلة، إيش سوى؟ بدأ يهرب. كانوا ينادونه الناس، قالوا له وين رايح يا سراقة وين رايح؟ قال أنا أرى ما لا ترون،

قاب رأى جبريل بنفسه، رأى الملائكة، رأى شيء ما رأاه الناس، الشياطين ترى. لما رأى هذه الملائكة التي تتنزل فر، يقولون وصل للبحر وهو يفر منهم. هذه حادثة أخرى تمثل الشيطان فيها على هيئة إنسان. حادثة الأولى ثابتة مع أبي هريرة، حادثة ثانية في معركة بدر لما قال للناس إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وهرب حتى دخل البحر. إنه الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان ومكائده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: عقيدتنا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه في سلوكياته وأفعاله في كل جوانب حياته، سواء في عاداته اليومية أو في العبادات زي الصلاة والقرآن والذكر، هو أرقى حاجة في كل حاجة، لأنه أولا هو الأسوة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا لأنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. فبالعبارة البسيطة أشيك وأرقى تصرفات هتلاقيها في سنن النبي وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. عشان كده إحنا في كل مرة هناخد أدب من آداب النبي وسنن من السنن اللي نسيناها في حياتنا، وندور على النبي كان بيتصرف إزاي ونحاول نقلده. ليه؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم، ودي رغبتنا مع سيدنا النبي. ولكن قبل ما كل مرة أقول لك على سنة منسية من سنن سيدنا محمد، أنا عايزك تتخيل شكل سيدنا محمد الأول، لأن مهم جدا وانت بتسمع عن النبي تكون مستحضره قدامك ومتصور شكله قدامك، وده هيساعدك جدا على الترقي في تعلقك بسيدنا محمد وحبك ليه وحبك للنبي من تمام حبك لربنا سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. سيدنا الحسن ابن ستنا فاطمة وسيدنا علي اتولد تقريبا سنة 3 من بعد هجرة النبي، لأن ستنا فاطمة وسيدنا علي اتجوزوا سنة 2، فحط كمان 9 شهور ولا سنة سيدنا الحسن اتولد. النبي انتقل سنة 11 هجريا في ربيع الأول، فتقريبا النبي انتقل وهو عنده 7-8 سنين. فبيقول لما كبر سألت خالي هند ابن أبي هالة، هند ده اسم راجل ابن السيدة خديجة، أبو هالة ده جوز السيدة خديجة اللي كان قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا ده شاف النبي وهو كبير، وهو سيدنا هند نفسه ابن ستنا خديجة كان كبير وقت ما النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة، ففكر شكل النبي. لكن النبي انتقل وسيدنا حسن كان صغير، وكان هند ابن أبي هالة وصاف، بيعرف يعبر ويوصف. فسيدنا الحسن بيقول سألت خالي هند ابن أبي هالة عن وصف النبي لعلي يصف لي شيئا أتعلق به، أفضل عايش به كده. فاسمع الوصف واستحضر النبي قدامك كده صلى الله عليه وسلم. بيقول سيدنا هند كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع وأقصر من المشذب، لهو صلى الله عليه وآله وسلم قصير ولا طويل بزيادة، يمشي مع الطوال يبان أنه هو طوله معتدل، يمشي مع القصيرين يبان أنه هو طويل شوية صلى الله عليه وسلم. وربنا أراد أنك أنت لما تشوف النبي تعجب بكل شيء، من أول الهيئة الخارجية لغاية قلب النبي وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، راسه ما كانتش صغيرة، ومن الجمال أن راسك تبقى حجمها كويس كده متسق مع جسمك. عظيم الهامة، رجل الشعر إن انفرقت عقيصته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره. معنى الكلام إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شعره ما كانش ليس زي اليابانيين والهنود، ولا كان أكرد زي الأفارقة، إنما كان شعره فيه موة كده كأنه حد مسرحه. رجل الشعر، لو شعره سبته يقوم مفروق من النصين كده، وكان يسيب شعره صلى الله عليه وسلم مفروق من النصين، وكان يحط العطر في نصه، فيقول لك إذا انفرقت عقيصته يعني شعر راسه فرقها. طول شعره كان لغاية ودانه في أغلب الأوقات، وساعات كان يسيبه يوصل لغاية كتافه صلى الله عليه وآله وسلم. أزهر اللون في وسط العرب، أبيضاني مشرب بحمرة، ده لون جميل في وسط العرب اللي كان بيغلبهم السمار في الجزيرة العربية. واسع الجبين، وده برضو من جمال الرجال. أزج الحواجب سوابق في غير قرن، جبين واسع، حواجبه تخينة ورفيعة وطويلة من هنا، والحواجب التخينة التقيلة دي مش موصولة من غير قرن، يعني مش لازقة في بعض. فانت شايف إنسان كريم صلى الله عليه وسلم متوسط الطول، شعر لغاية ودانه، أبيض مشرب بحمرة، حواجبه صلى الله عليه وسلم كده طويلة من جنب عينيه ومش لازقة كده من النص في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. كان صلى الله عليه وسلم لما ينفعل، ولا ينفعل إلا إذا انتهكت حرمات الله، كان العرق اللي هنا يبان ما بين عينيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم. كان صلى الله عليه وسلم العرنين اللي هي الأرنبة بتاعت الأنف كده كانت مرفوعة لفوق شوية صلى الله عليه وسلم ورفيعة، فأنت لما تبص له كده تحس بشيء من الوقار والمهابة. صلى الله عليه وسلم مليان بالنور، يعلوه نور. كث اللحية، أنت وجه النبي عليه الصلاة والسلام قدامك هو، وكان كمان في عين النبي عليه الصلاة والسلام البياض، كان مشرب سنة بحمرة، كان السواد أسود قوي، وكانت رموشه صلى الله عليه وسلم طويلة زي ما هحكي لك بعد شوية، كانت رموشه طويلة وفيها تانية لفوق كده. فأنت بتبص على عين من الجنب كده طويلة وواسعة، بس البياض فيه حمرة بسيطة يمكن من كتر السهر والانشغال والبكاء، وحواجب تقيلة مش موصولة من النص صلى الله عليه وسلم مع البياض. وبعدين كف اللحية، لحيته بتملأ صدره صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين، خدوده ما كانش فيها ارتفاع كده حتى المدورة دي، إنما كان سهل الخدين. ضليع الفم، فمه كان كبير، ودي حاجة جميلة في الرجال يدل على الحكمة كمان ومفوه. وكان مفلج الأسنان، السنتين الكبار كان في بينهم فرق صلى الله عليه وسلم. دقيق المسربة، لو بصيت على جسمه هتلاقي ما فيش شعر في الصدر، بس في خط من الصدر كده لغاية السرة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. عنقه عرف زي التمثال المنحوت بجمال واستقامة واستواء كده، كان عنق النبي كده صلى الله عليه وآله وسلم. معتدل الخلقة، جسمه كان متسق جدا، بادن متماسك. جسم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش تخين، ما كانش فيه شحم، فلما يمشي ما فيش أي شحم بيهتز، إنما صلى الله عليه وسلم ما كانش رفيع العظم باين، إنما كان فيه عضلات في بدن لكنه كان متماسك صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، ما فيش بطن مرتفعة. عريض الصدر ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس المفاصل، حتى دي لما تبقى رفيعة عند الرجل ما تبقاش أحلى حاجة، لما العظم بتاع المفاصل يبقى تخين دليل على قوة الجسد. أنور المتجرد، جسمه ما فيهوش شعر من قدام، إنما شعر النبي كان في أعلى الصدر وفي الذراعين من الجناب. رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، نبي إيده ما كانش صغيرة، كانت إيده قوية وكبيرة صلى الله عليه وسلم، كبيرة متسقة، بس مش الإيد اللي تسلم عليها تحس إن الإيد صغيرة، لا إيد مليانة، فكان عنده رحابة في رجليه وفي إيديه صلى الله عليه وسلم. شائل الأطراف، يعني كانت إيديه مش قصيرة، كانت إيديه متسقة ما فيهاش قصر كده، والإيد الطويلة تمسك السيف الكبير، والإيد الطويلة تبقى قوية في العمل، فكان صلى الله عليه وسلم كذلك. خمصان الإخمصين أو الأخمصين، كان صلى الله عليه وآله وسلم لما يدوس على الأرض كان رجله مرتفعة شوية من على الأرض لما يدوس على الأرض. مسيح القدمين، من فوق رجله ما فيهاش نتوءات وعظم ناتئ، بص على رجله كده مستوية، قدم الشريف من فوق صلى الله عليه وسلم. إذا زال زال تقلعا، لما بيمشي بيمشي بسرعة وبجدية صلى الله عليه وسلم، كأنما ينحط من صبب، كأنه من كتر جسمه من متماسك واحد نازل من على مرتفع فماسك جسمه وهو ماشي عادي في الأرض العادية. خافض الطرف، أغلب نظره إلى الأرض، أطول من نظره إلى السماء، في الغالب باصص لتحت صلى الله عليه وآله وسلم. يسوق أصحابه، يمشي والناس بتبقى ماشية وراه، بيمشي بجدية بسرعة. ويبدأ من لقيه بالسلام، دي خلاصة وصف النبي كده صلى الله عليه وآله وسلم. استحضره، تخيلوا طول ما احنا ماشيين في رحلته المنورة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: الو الو انت؟
2: ايوه الو الو، مين اللي برايش؟
1: نعم، بتفكرني بمزح معاك؟ تعال.
2: لا لا يا ياس،
1: انت شو شغلك هام؟
2: انا مسؤول عن العمال وعن الطوع الخضره والتسليم الاصابه، واجيب المصاري وامضي الوراق واجيب الوراق.
1: اها، طب اسمع، انت من بكره راح تكون بس مسؤول عن المخزن اللي فيه العده، سمع؟
2: طيب انت مين وانت كيف وانت ليش؟ هو انت صاحب المال؟ انا اللي مال، انت باقي مهر بس.
1: من هنا وطالع انا مسؤولك. انا اسمي هاني، المعلم هاني، اخو لماهر، فهمت؟
2: مين يعني هاني؟ يعني مين يعني هاني؟ مين
1: يعني هاني؟ اخو لماهر اللي حيمسك الشغل من هنا وطالع.
2: انا ملاخ. حاضر يا اخو ماهر.
3: شو اللي بدك اياه يعني من الاخر؟
4: انا ما بدي اشي، الشغل اللي بده.
3: وشو بده الشغل يا فيلسوف؟
4: الشغل بقول انه البضاعة اللي وصلت للمخازن لازم تترحل للحج، ولازم ماهر يقعد مع الحج عشان يتفقوا على السعر.
3: طيب خلص، اللي لازم تعرفه انه انا من هانو طالع المسؤول، يعني انسى ماهر. اليوم المدير المسؤول عليك الرسمي اسمه فايز، هو اللي بيختم على المصاري وهو اللي بيجيب المصاري.
5: مالك يابا؟ بشوفك اليوم معصب.
2: نيجي معصب بس هيك يعني هيك، أصله الدنيا غرورة ولا يجي عصب، كله على الفاضي.
5: أكيد اليوم تعبت في الشغل.
2: بالعكس، صحيح بالعكس، اليوم هو اليوم الوحيد اللي أنا ما تعبتش فيه بالمرة.
5: طب شو المشكلة يابا؟
2: أبو دم تقيل اللي اسمه هاني، الله لا يهنيه بالمرة، إن شاء الله هيك يقع على رجله، هيك عينه تنقلع يا ربي. هذا هاني أغمار.
5: ماله يابا؟ غلبك؟
2: يتدخل في كل صغيرة وصغيرة، جنني. شو هالعالم هادي؟ أنا مش عارف ليش مار جابوا علينا عشان ماسك الشغل وماسك العمال وماسك كل حاجة.
5: هو مشغله عندك يابا؟
2: تيجي مشغله، هو مشغله علي، صار مسؤول عني وعن كل شغل. ايش اللغة هادي؟ انا على فكرة بحبوش اطلاقا.
6: بصراحة انا معجب بافكارك يا هاني، بس لازم ندرسها كويس.
1: يا اخوي هذا المشروع نسبة نجاحه 100%.
6: ماشي، بس هذا ما بمنع عنا ندرسه انا ونيفين.
1: مش غلط يا اخوي، المهم الرد يكون إيجابي، لأن بصراحة بدي مصلحتك.
6: الله يرضى عليك، أنا مش عارف شو أحكي لك، أنت ريحتني كتير، وفعلا أنا مبسوط كتير كتير من شغلك يا هاني.
1: هو إحنا كماهر إلنا يا أخوي، أنا مستعد أقطع حالي علشان الأخوة، أنا دمي فداك يا أخوي.
6: يا نيفين، وين راحت؟ شو مش موجود بالبيت؟
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، وين كاين يا نيفين؟
7: كنت في مشوار صغير.
6: وين يعني هالمشوار؟
7: أصل الصراحة أبويا اتصل علي ورحت شفته.
6: طب مش المفروض تحكي لي يا نيفين أقل إشي؟
7: معلش يا ماهر، أنا آسفة، أصل طلعت مستعجلة، خفت أبوي يكون تعبان أو حاجة.
6: طيب طمنينا.

0: ثلاث محلات أموالهم، أتعرفي سيارات وجرافات وشركات تانية ومصارف البن وشحون وغير وغيراته.
1: يا بني المال بولد مال، والفقر ما بولد إلا الفقر. يعني لو معاك 100 دولار وتشغلها خليها تربح 100%، قديش بطلع لك 100 دولار؟ لكن إذا معاك 1,000,000 دولار راح يربحوا كمان 1,000,000. بتفرق، فهمت؟
0: كان مفروض أكون مبسوط في هذه النعمة اللي عايشين فيها.
1: وإيش المانع أنك مش مبسوط يعني؟
0: أنت نسيت؟ نسيت أنه إحنا قتلنا أبونا وحرقنا الناس والمحلات؟
1: وبعدين معاك؟ أنت لسه فاكر؟ يا بني انسى انسى، الطريق قدامنا طويلة.
0: يكون في علمك إذا في يوم من الأيام جبت سيرة القتل والجرائم راح أسيبك وأشرد برا.
1: القتل يا بني خلصنا منه، وبعدين لما احنا قتلنا كنا مضطرين، والضروريات تبيح المحظورات.
0: تنشوف يا هاني،
1: راح تشوف وتكيف كمان، بس ركز معاي واللي بقول لك اياه اعمله بدون نقصان ولا زيادة.
2: يلا جاي.
3: السلام عليكم.
2: اهلا بالعروس الحلوة. يا عيني يا عيني، شو هالحلاها دي؟
3: هذه البدلة ابوي اشترى لي اياها.
2: يا عيني يا عيني، تفضل يا سارة عبري.
3: انا جاي اسلم على نيفين واقعد معاها شوية.
2: اهلا وسهلا يا نيفين. يا نيفين اكيد مش سامعة لانها في المطبخ، روحي لها على المطبخ.
3: هو وين المطبخ؟
2: ضلك عدل وعلى ايدك اليمين حتشوفيها واقفة هناك. شوفي يا سارة، شوفي
3: نيفين مغمى عليها.
2: ايه نيفين نيفين نيفين.

0: يا دكتور فاقت؟
1: الحمد لله فاقت.
0: طيب شو الدعوة دكتور؟ شو اللي معاها؟
1: يبدو انه معها ضعف دم.
0: ضعف دم؟
1: على العموم هي لازم تضلها يومين تحت الملاحظة في المستشفى.
0: ماشي يا دكتور.

0: ضعف دم، يعني بدك شوية غزة يا نيفين.
1: معقول كلامه؟
0: يعني هو بده يكذب. مالك يا نيفين؟
1: تعبانة، حس حالي اني تعبانة على الاخر.
0: اتخافيش يا نيفين، كلها يومين وراح ترجع لبيتك. انت اهم حاجة تتوهميش.
2: يا اخوي كيف زوجتك؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله، كان معها ضعف دم وبكره ان شاء الله مروحه.
2: اي خدمه يا اخوي، انا جاهز. بدك دم انا جاهز، ومرتي كلها جاهزين.
0: لا مش مستاهله، انت اهم حاجه دير بالك على الشغل لاني حلتهي مع نيفين. انا
2: تخافش يا اخوي، كل اشي ماشي زي ما بدك.
0: وفايز ايش عامل؟ كيف الشغل ماشي معاه؟
2: كل حاجه فايز بعملها انا مطلع عليها اول باول.
0: الله يرضى عليك. يعني يمكن هاليومين زي ما قلت لك ما راح أكون فاضي، فبدي تدير بالك على العمال وتدير بالك على الشباب وتدير بالك على الشغل.
2: إحنا يا أخوي سندك وما بدنا توصاي.
0: دكتور لو سمحت ممكن تيجي تشوف المدام، أنا شايف أنا تعبانة على الآخر.
3: يعني إحنا قبل شوي حطنا لها وحدة الدم وهي زي ما انت شايف يعني إحنا تحت المراقبة.
0: مش حضرتك قلت إنها اليوم بدها تطلع؟
3: صحيح، بس النتيجة ما كانت كويسة وخلناها يعني بزيادة يوم تتأخر.
4: الله يشفيك يا نيفين ويا رب تقومي بالسلامة.
1: الله يرضى عليك يا سارة. ماهر وين راح؟
4: مش عارف، طلع بده أجا.
0: السلام عليكم.
1: وين كاين يا ماهر؟
0: كنت عند الدكتور يا نيفين.
1: شو قال لك؟
0: لا كويس، يعني في تحسن الحمد لله. كيف حالك يا سارة؟
4: الله يسلمك يا ماهر.
5: وشو قلت لك كمان؟
4: هي ما قالت، مسكينة هي تعبانة على الآخر، بقولوا دمها ستة.
5: مسكينة مرته
4: وهو كمان، والله بقطع

0: تعرفي احنا المفروض لازم نضلنا عندهم، يمكن يحتاجوا حاجة.
1: خلاص بكرة بتروح معي.
0: بس بالاول لازم نقول لابوي.
1: اصل ابوي كمان لازم يروح، الناس ما قصروا معانا.
2: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. لقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخره. ولنزول الرسول صلوات الله عليه في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل، لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنع. فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت بها. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. رجال حول الرسول. ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلقا عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم أني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفر لكثرة من يغشانا من الناس. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده. أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم صلوات الله عليه أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال له عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه، وقال له: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الجارية.
1: رجال حول الرسول.
0: فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال: لنا، منحنا إياها رسول الله صلوات الله عليه. فقالت: أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال: وقد أوصانا بها خيرا. فقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت: هديت إلى الصواب، فأنت موفق. ثم اعتقها. عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل أنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال. فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال: اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم، وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله، وسنه تقارب 80.
1: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه وذكرها أيضا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بل ووصف بها، هذه الصفة هي الرأفة. الرأفة أيها الأحبة ما معناها؟ الرأفة هي لفظ يدل على الرقة والرحمة، وذلك كما عرفها ابن فارس. ولا الله عز وجل يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في سورة النور، قرئ رآفة، والرأفة هي أشد من الرحمة ولا تكاد تكون مع الكراهية. إذن هي صفة فيها رحمة فيها شفقة فيها حنو على الآخرين. والله سبحانه وتعالى هو من أسمائه الحسنى الرؤوف. فما معنى الرؤوف؟ الرؤوف هو المتناهي في الرحمة بعباده. أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته يوم الأشهاد، وأن يجعلنا جميعا تحت رحمته سبحانه وتعالى. ونحن بلا رحمة الله وبلا رأفته عز وجل علينا والله هالكون. وأيضا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في آية في آخر سورة الكهف في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى رؤوف؟ أي شديد الرحمة. وقيل رؤوف بالطائعين ورحيم بالمذنبين. فهذه الصفة، صفة الرأفة، حريب المسلم أن يتخلق بها وأن يكون رؤوفا على من حوله. في ذلك كسب للأجر والثواب من الله عز وجل، وفيها تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي ذلك أجر وثواب من الله عز وجل. وفي ذلك أيضا حماية للإنسان من الوقوع في العلاقات التي ربما تكون مضرة عليه. فالإنسان الذي يتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة فيما هو مناسب لها، لا شك أن لها آثار طيبة عليه وعلى تعامله مع الآخرين، وعلى أن يكون الإنسان يقبلون عليه الناس أكثر من غيره. فالرأفة صفة جميلة ورائعة، وقد جاء في ذلك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه رجل وكان في مجمع من الصحابة، وهذا حديث متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءه أعرابي فجبذه، وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني وأثر في عاتقه عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الأعرابي وجبذه حتى أثر في عنق نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فحينما جبذه لم يقل له كلاما طيبا، فقال بكل جفاء: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فيا ترى ماذا كان موقف نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ كان موقفه موقف العظيم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فابتسم وأمر له بعطاء، يدل على رأفته بهذا الأعرابي. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد لم ينهره عليه الصلاة والسلام، بل أخذه وعلمه، يدل على رأفته ورحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتراحمين، وأن يجعلنا ممن يرأف بعضنا ببعض، وممن يوفقون لأن يقيم ما يحبه الله عز وجل في نفوسهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتناول من الأخلاق المحمدية الشجاعة والنخوة والمروءة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى القوي الناصر المعين، والتعلق باسم الله القوي يكون باستمداد قوته بتحقق ضعفك، والتذكر أن الأجل مكتوب والرزق مكتوب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والتخلق باسم الله القوي يكون بأن تكون قويا شجاعا، تغيث الملهوف وتساعد المحتاج، وتصدع بالحق وتبادر بالإصلاح، ولا تخشى في الله لومة لائم. والتخلق باسمي الله تعالى الناصر المعين هو بأن تنصر من استنصرك، وتعين من استعان بك، وتجير من استجار بك، فتكون شجاعا كريما ذا نخوة ومروءة. فإذا كنت في مأزق أو عندك مشكلة أو وقعت مصيبة في حياتك، من ستراه قادما على الفور؟ من يقف إلى جانبك في تلك المواقف؟ من يبادر ويترك ما بيده ليسارع إلى إنقاذك؟ فقط من كان عنده نخوة. أيها الإخوة والأخوات، المروءة هي ما تبذله لفعل الخير وكف الأذى، والنخوة هي أن تبادر في تقديم المساعدة دون طلبها، فتتحمل المخاطر عن الآخرين، وتدافع عنهم، وتبعد عنهم شبح المخاوف. والشجاعة هي أن تتصرف بشكل صحيح تجاه أي موقف يواجهك دون خوف أو تردد، فتصنع من اليأس أملاً، لأن اليأس فيه طعم الموت. أما الشجاعة ففي مذاقها نكهة الحياة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. الرجولة هي كلمة حق وموقف حق في نصرة المظلوم على الظالم، وابتغاء وجه الله في كل قول أو فعل. هي الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة. هي الشهامة عند حاجتها والشجاعة في وقتها، وأن تكون مستعدا للتضحية في سبيل ما تؤمن به. الرجولة ليست للذكور فقط. الرجولة موقف، والكثير من النساء يتحملن ما يتحمله الرجال، ولكن عليهن ألا يتشبهن بمظهرهن بالذكور، وإلا ضاعت أنوثتهن ورقتهن. أين نحن من هذه الصفات العظيمة للدفاع عن المظلوم أو المكروب أو الضعيف؟ ليست الرجولة في الكلام المنمق، وليست في العضلات المفتولة، إنما الرجولة تتمثل في قدرة الرجل على احتواء المرأة في لحظة ضعفها، فيكون لها ذلك الجبل الشامخ الذي يبقى صامدا إذا ما هي انكسرت وانهالت دموعها، ويكون السند والمعين ليدعمها في ضعفها وينصحها في خطائها، ويكون فخورا بإنجازاتها. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، تقرب إلى الله بالإحسان لهن، فلا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. أيها الأحبة، إذا انتشرت الشهامة والمروءة والرجولة في المجتمع، سينتشر الأمن وتحفظ الأعراض، وستتم نجدة الملهوف وإغاثة المنكوب. أما الذي يمنع الإنسان من اكتساب هذه الصفات فهي الأنانية وقسوة القلب وتفضيل الراحة الذاتية والمصلحة الشخصية
على مشاركة الآخرين آلامهم، إنما يساعد على اكتساب كل تلك الصفات كالشهامة والمروءة والرجولة كما تحدثنا، هو الإيمان، الإيمان بالقدر. ونستشعر ذلك بالآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وما يساعد على اكتساب الإيمان أيضا مصاحبة ذوي الشهامة والنخوة وسماع أخبارهم وقصصهم لكي نقتدي بهم ويكونوا نموذجا يحتذى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغني. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله جل جلاله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته، ولا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، فإن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا محسنا جوادا برا رحيما كريما. والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالها، فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي بقائها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه. ومن سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، وأن بيده سحاء الليل والنهار، وخيره على الخلق مدرار. ومن كمال غناه وكرمه جل جلاله الكريم أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعواتهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. الله سبحانه وتعالى الغني له الغنى التام المطلق من كل الوجوه، وهو المغني جميع خلقه غنى عاما، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية والإشراقات النورانية. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغني له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومكرنا مكرا. جاء في كتاب الله العزيز نبأ طائفة من الضالين التائهين تعظم قوتهم وأعجبتهم أنفسهم، فتآمروا على عبد الله ونبيه صالح، اختاروا هدوء الليل وغفلة العيون ليرتكبوا جريمتهم، وتهيأوا للتبرؤ من جريمتهم والتنصل من خطيئتهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فجاء الجواب الرباني، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سرح ذهنك، أطلق العنان لخيالك، تصور أقوى قوة بشرية وأعتى سلطة، من أوتي مالا وفيرا وقلبا كالحجر لا يبالي بمصارع الآخرين ولا بعذابهم وآلامهم، امتلك التقنية، حاز القدرات، خضعت له الجنود والرجال ينتظرون أمره وإشارته. تخيل هذا المخلوق الضعيف أمام قول الجبار عز وجل، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ليس من شأني ولا من شأنك ولا من شأن أي مخلوق غيرنا أن نبحث كيف سيكون هذا المكر، ما نتيجته، ما عاقبته. يكفي أنه الله لا يعجزه شيء، لا حدود لقدرته سبحانه. من أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. طغى فرعون وتجبر وعلى في الأرض، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، حتى خافه الناس ورهبوه وظنوا أنهم لا ملجأ منهم ولا هلاك، فكاد الله عز وجل له ومكر الله تبارك وتعالى به. عاش موسى عليه السلام طفلا صغيرا رضيعا، يأتي وهو رضيع إلى بيت فرعون نفسه، إلى بيت هذا الطاغية، يربيه فرعون، ينشأ في بيته، يشب في هذا البيت، يعيش في هذا البيت، وفرعون يراه صباح مساء وهو لا يدري ما وراء ذلك، لا يدري أنه يربي من سيكون هلاكه على يده، لا يدري أنه يربي من سينتهي ملك هؤلاء الطغاة والفجرة بإذن الله عز وجل على يد هذا الصبي الرضيع. يرضع موسى، يشب، يقدر الله عز وجل له أن يقتل هذا الإنسان، يتآمر عليه أهل المدينة، يخرج موسى عليه السلام إلى مدين، يبقى سنين هناك، فيأتيه الوحي، فيأتي بعد ذلك رسولا نبيا إلى فرعون، ويهلك الله عز وجل فرعون باليم. لا تنشغل بحال هؤلاء، الله عز وجل يمكر، الله عز وجل يكيد، لكن من حكمته تبارك وتعالى أن يملي لهم، من حكمته أن يختبرنا عز وجل، من حكمته أن يصيب المؤمنين الأذى رفعة في درجاتهم، ابتلاء لهم، حتى لا يسلك هذا الدين إلا الصادق مع الله تبارك وتعالى، إلا من يريد الحق. جعلنا الله وإياكم ممن اصطفاهم تبارك وتعالى، وحمان الله عز وجل وإياكم ممن يمكر بهم ويكاد لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. هناك أمور تخفف الابتلاء، ذكرت لكم فوائد الابتلاء من تكفير الذنوب ورفع الدرجات وغيرها، وهذا تذكر هذه الفوائد يخفف الابتلاء، لكن أيضا تذكر أنه لا يمكن الفرار من الابتلاء. يعني مهما الإنسان تعامل مع الابتلاء ليتذكر أن الابتلاء ما في مفر منه وأنه سيصيبه. لكن أيضا مما يخفف الابتلاء هو أن ينظر الإنسان للذين ابتلوا ابتلاء أشد منا وأوذوا أذى أكثر منا، فالتذكر مصائب الآخرين يخفف الأذى على النفس. لكن أيضا ذكر العلماء أن يتذكر الإنسان أعظم مصيبة مرت بالأمة كلها، وهي مصيبتنا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، حيث لو تولى محمد أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو السلام إليها. برنارد شو، الأديب الإنجليزي.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. هذه الجملة كانت مادة الدرس الماضي. الولي لا يشترط أن يكون جالسا في المسجد لا يخرج. الولي بيكون قاضي، الولي بيكون طبيب، الولي بيكون مهندس، الولي بيكون سائق، الولي بيكون تاجر، الولي بيكون صانع. الولي ممكن أن يكون في أصعب مكان تتخيله انضباطا في الدين. القضاء مو سهل الواحد ينضبط في الدين. إياس ما كان منضبطا في الدين، كان من الأولياء، ولا زالت هذه الأمة تخرج أولياء من القضاة. العلماء كتبوا كتبا في تراجم القضاة، فيها مئات فيها آلاف من قضاتنا الخيرين الموجودين، ولا زالت الحمد لله لا زالت هذه الأمة ولادة بالخير. وكل واحد من هؤلاء إنما يكون شهيدا على أمته. الله عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل جماعة، الأمة يعني الجماعة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني من كل جماعة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكرة الله عز وجل بده يوم القيامة بده يجيب من القضاة شهيدا عليهم، من الأطباء شهيدا عليهم، من طلاب الجامعة شهيدا عليهم، من التجار شهيدا عليهم، من الصناع شهيدا عليهم، ومن الأجراء شهيدا عليهم، ومن كل بلد كمان، ومن كل سنة. لأنه مرات واحد بيقول لك: أخي نحن هلأ 2018، شلون كيف أنا بدي التزم بالدين؟ أي أخي أنت شو بتشتغل حضرتك؟ والله أنا أجير. بكرة الله يوم القيامة بيجيب أجير كان ب 2018 ومن الأولياء، وإذا بدك نفس شغلتك كمان. أنت شو بتشتغل أخي؟ والله أنا طالب سنة تانية بكلية الأدب العربي ب 2018. الله بكرة يوم القيامة بيجيب 2018 طالب أدب العربي من الأولياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ بيقول لك: تفضل، ها ليك، هذا نفس الشيء، ما لك عذر. لذلك يا إخوان كونوا أنتم شهداء الله على خلقه. صير أنت الولي حتى تكون أنت المثال الذي يشار إليه ويتأسى به الناس. ولعل بسببك الله يهدي أناس علمتهم أم لم تعلمهم. يعني شدوا همتكم يا شباب يا رجال بالإقبال على الله عز وجل حتى يصير الناس يتخذونكم قدوة. لأنه بيقولوا: شوفها أي فلان ليك، والله معنا بالكلية، معنا بالشغل، معنا بالعمل، معنا بالمهنة، معنا بالقضية، وسابقنا في الخير، تعالوا نلحق به. فإياس كان قاضيا، ونحن نقرأ الآن في سير الأولياء. كان قاضيا على البصرة وكان غزير العقل. مرة تانية وثالثة وعاشرة، ولا بد من تكرارها. والله الولي مو إنسان عفوا ساذج، ولا إنسان سخيف، ولا إنسان بسيط، ولا إنسان شاطر ريالته، مو مثل المسلسلات ما يخرج به يعني أصحاب المسلسلات إنه هذا هو الولي. الولي هو أزكى واحد بيناتنا. سيدنا عمر بن الخطاب ولي لما مو ولي، هو وكبير الأولياء. كان سيدنا عمر يقول: لست بالخب، أنا ما بخادع حدا، والخب لا يخدعني. بس ترى أزكى واحد بيناتهم هؤلاء الغير منضبطين بالشريعة ما بيقدر يمرق علي وحده. فما تكون بسيط، ما تكون ساذج، ما تكون إنسان يضحك عليك، خليك من الأولياء، خلي عقلك يزين بلد. كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. قال داود بن أبي هند: قال إياس بن معاوية: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله مكامل. بقى مفيد يا أخوان أنه كل واحد فعلا بيناتنا يعرف عيوب نفسه. ليش؟ لأنه الواحد لما بيعرف عيوب نفسه شو يحاول في تصحيحها، بيعرف عيوب نفسه يحذر أن يؤتى من قبلها. إذا واحد يعرف حاله أنه هو بس يغضب ما عاد يعني بيفقد السيطرة على حاله، هذا عيب، هذا عيب كبير. أول شيء بيجتهد بأنه يصحح العيب،
كيف إذا أنا بغضب كثير يعني بدي صحح العيب تبعي؟ بدك تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر يعطيك سكون في النفس. واثنين، بدك تبتعد عما يثيرك. وثلاثة، بدك تصاحب الناس الذين إذا غضبوا ضبطوا، فبيعلموك كيف تغضب بس تضبط أمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث لا تغضب، قال العلماء نشفي يعني حدا بإيده بيغضب وما بيغضب؟ يعني هذا لا تغضب مثل لا تحب. ليش أنا بإيدي هلأ أنا بدي أحب فلان أو ما بدي أحبه؟ أخي ما تعال بدي أحبك، والله تعال شوي بدي أحبك لأنه قرب عود هون. شلون يعني بدك تحبه؟ والله بعد شوي هيك بدي أغضب لي شوي. يعني أنت بتغضب مو بإيدك، يعني بيصير موقف أمامك تقوم تنفعل فتغضب. فالعلماء قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ليش هو بإيده الواحد بيغضب وما بيغضب؟ والشريعة ما بتكلفك إلا بالمقدور مو بالمعسور. فقال معنى حديث لا تغضب يعني لا تفعل أفعالا خارجة عن الشرع إذا غضبت، لا تقل أقوالا خارجة عن الشرع إذا غضبت. بدك يطلع خلقك يطلع خلقك، بس لما بيطلع خلقك لا تحكي كلام يخالف الشرع. لا تيجي تقول بدي أمسحه من الوجود. شو تمسح؟ ليش أخي بدك تمسحه من الوجود؟ قال حكى علي. أو إذا حكى يعني حكى عليك ما بيقتضي تمسحه من الوجود. بعدين الله أوجده، شو بدك تمسحه أنت؟ ما بيمسح هذا من الوجود. أخي بدي شو إشخط

من قبل غضبي، لأنه في ناس من الممكن يجوا يستغضبوك شان لأنه بيعرفوك أنت بس تغضب تحكي كلام مراكز. مرة فعلا جاءت امرأة لتقول أنه حماتي توقع بيني وبين زوجي. قلت لها يا أختي أحسني إليها أكرميها، أنت ساكنة معها؟ قال لا. قلت لها طيب يعني شو، الحمد لله مو ساكنة أنت معها، يعني شو بتزوريهم بالجمعة مرة هالساعتين؟ اضبطي نفسك يعني هي أم زوجك، ولا تذكريها بسوء أبدا قدام ابنها، ولا تقلي له أمك فعلت وأمك تركت. قالت لي يا دكتور بس هي بتستغضبني وبتسجل علي شو بقول، مستغضبتها كذا مرة وحطها مسجلة أو جهاز تسجيل، طلعت لها خلقة بقى هديك حاكي وقت الغضب تحكي شروي غروي. قالت له لجوزة شوف لابنها يعني شوف شوف مرتك شو بتحكي. قلت له الله يسامحك، طيب مدام أنت بتعرفي بأنك إذا غضبتي تكلمتي بكلام غير مناسب، ليش يعني تواجهتي معها إلى هذه اللحظة؟ فأنت إذا بتعرف حالك إذا غضبت تتكلم كلام غير جيد دير بالك ممكن هناك أناس يوقعونك، يعني هن أصلا بيوصلوك لهون بدهم يثبتوا عليك كلمة، بدهم يسجلوا عليك موقف. مرة في رجل علمت عنه بأنه له طريقة في الأذية يعني مع الناس، مثلا هو يعني إذا شخص هو الحقيقة يخطئ يعني يفعل أفعالا خاطئة يؤذي بها الناس، فالناس المؤذون إذا راحوا استشاروا خبراء غيره يقولون له فعلا آذاكم بهذا الشيء، فيعودون إليه بيقولوا له ليش آذيتنا بهالشيء؟ بيقول لهم دعوا الذي قال لكم يكتب لكم هذا الكلام، مو هو يقول أنا آذيتكم، قولوا له يكتبه، هو ينتظر منه أن يكتب هذا الكلام من أجل أن يستخدمه كوثيقة قانونية بأسلوب معين من أجل أن يؤذيهم. أنت انتبه يعني ماذا تقول، انتبه ماذا تكتب، انتبه ماذا تنفعل، اعرف عيبك من أجل أن لا يستغل هذا العيب من قبل يعني خصمك. فإياس يقول كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله غير كامل. طيب يا شباب شلون الواحد يعرف عيوب نفسه؟ ومرات الإنسان لأنه ينظر إلى نفسه نظرة كمال ما يعني صعب، شلون بده يعرف عيوب نفسه؟ أول شيء من العدو، عدوك منيح بفيدك يعني بتستفيد منه، أنت راقب أعدائك شو بيقولوا عنك سجلونه، لا وفي قسم مما يقولونه مو صحيح يعني العداوة أغرت صدورهم فقالوا، بس ممكن يكون في شيء صحيح، لأنه عين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. هذا عدوك ساخط عليك فظاهرة مساوئك ظاهرة عنده، فأنت معلش اسمع ماذا يقول أعدائك وسجل حتى إذا وجدت شغلة والله مزبوط أنا هيك، فاشتغل بنفسك في تحسين هذا العيب. فكيف واحد يعرف عدوه نفسه؟ من عدوه واحد، اثنين من صديقه الصدوق العاقل، بدك صديق بس صدوق مو يكذب انه شو انا شو أخ شلوني انا، انت احسن واحد بالدنيا، شايف اللي قاعدين هدول كلياتهم ما بيطلعوا وتكي قدامك انت احسنهم، هو بيكون لابس العيوب من راسه لرجله بس رفيقه ما بيصدق معه. وهلا ممكن يكون صادق بس يعني رفيقه مو عاقل كمان، بدك صديق عاقل يهدي اليك عيوبك. سيدنا عمر بن الخطاب قال رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. وثلاثه اعرض اعمالك واقوالك على اعمال واقوال اهل الصلاح والرشاد، يعني قارن اقوالك مع اقوالهم تتقارب، عندما تخالفهم معناته انت خطأ، قارب اعمالك مع اعمالهم عندما تخالفهم فانت خطأ. هذه ثلاث طرق يعرف المرء فيها عيوب نفسه. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. ولا تزعل يعني إذا أنت طلع فيك عيب ما تزعل، يعني شوفي إذا أنت مثلا الحمد لله عندك 80 شغلة صح و20 شغلة خطأ، والله أنت منيح، إذا أنت 80 ب20 منيح، في واحد ما بيتحمل يعني إذا قلنا له أنت أخي هيك أنا هيك لا مالي هيك أنتو يلي هيك، لك يا رجل ماشي الحال يعني خطأ من 99 خطأ شو عليه. هلأ هذا بيفيدنا يا أخوان، مرات بيجي واحد أنت مثلا بتحب الشيخ تحبه محبة كبيرة، بيجي واحد بيقول لك أخي بس الشيخ يكون عنده هذا الخطأ بينفعل، واحد أبدا

شيخنا ما بيخطئ، واحد مثلك بيخطئ، روح شوف حالك أحسن ما تحكي عن مشايخ. ما فيها شيء، ما فيها شيء، افهم منه شو الموضوع. فعلا بجوز يكون فعلا الشيخ أخطأ، يعني الشيخ ليس إنسانا معصوما، النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم. بس مرات أنت بتحب إنسان خلاص ما تقبل أن تشار إليه بأي خطأ، لا اسمع منه وقارن هذا الكلام صح أو غير صح. مرات بيكون متكلم صحيح، مرات بيكون كلامه غير صحيح. إذا صحيح منيح قل له للشيخ. أنا أذكر شيخنا عليه رحمة الله كان في الدرس يدرس والشيخ يحضر في دروسه، في شيء من محفوظاته وفي شيء من قراءته وفي شيء محضر، فقرأ حديثا بقلب الدرس. الشيخ استشهد بحديث، هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مو صح. فواحد من الأساتذة الإخوان راح لعند الشيخ، شافه في بيته، قال له سيدنا أنتم يوم الجمعة تكلمتم بالدرس الله يجزيكم الخير والدرس كان مفيد، بس فيها الحديث الموضوع. فالشيخ قال له يا ابني الله يجزيك الخير، من قرأت أنه موضوع هذا؟ قال له سيدي المرجع الفلاني والكتاب الفلاني والعالم فلان. قال له إيه الله يجزيك الخير، نيحي اللي قلت لي أنا والله مالي متفطين، شايف يعني ما في مشكلة. هلا أنا بعرف شخص آخر إذا قلت له أخي الشيخ حكى حديث موضوع، الشيخ حكى حديث موضوع، أنت فكرك بتعلم والشيخ ما بيعلم، يا عيب الشوم عليك، الشيخ ما بيحكي، الشيخ أعلم من أبوك وأعلم من جد. أيه طول بالك طول بالك، لا تكبر. يعني إذا إنسان أشار لك بخطأ هل هذا ينقص من قيمة الشيخ؟ لا ما بينقص. في كتاب من الطرف، في كتاب اسمه الموضوعات لعالم من علماء الحديث اسمه رضي الدين الصاغاني، هو جمع كتاب، العلماء بيجمعوا كتب الموضوعات مع بعضها مشان ينبهوا الناس منها. الكتاب لطيف هيك شيء يعني 100 صفحة كلها بيذكر فيها أحاديث موضوعة، إنه هذه أحاديث موضوعة وبيسردها هيك أفى بعض البعض. على الهامش مثلا كل أحاديث الباذنجان موضوعة، أي حديث تسمعوا فيه كلمة باذنجان موضوع. كل الأحاديث التي فيها ذكر للورود ولها علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضوع، يعني مثلا الورد الجوري من عرق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. كل شيء حديث بيحكي عن الورد وإله صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع، حب الوطن من الإيمان حديث موضوع. هلأ شو معنى حديث موضوع؟ قد يكون معناه صحيح، يعني الجنة تحت أقدام الأمهات معنى صحيح. في حديث شبيه بيقول إلزم رجلها فثم الجنة، بس ما في حديث اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات. حب الوطن من الإيمان هو من الإيمان، بس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب المهم رضي الدين الصاغاني ساوى كتيب صغير، شي مرة إن شاء الله نجيبه بنقرأ لكم يوم هيك سرد يعني الأحاديث الموضوعة. بعدين إجا بده يكتب مقدمة، هو دائما العالم أول شيء بيألف الكتاب، المقدمة آخر شيء بيكتبه. بعدين إجا بيكتب مقدمة تبعه، فكتب بالمقدمة عم يحكي عن ضرر الأحاديث الموضوعة وأنه الأحاديث الصحيحة والأحاديث المقبولة هي الغنية. وبعدين قال لك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث، أم الحديث تبعه موضوع يعني هو الكتاب بالأحاديث الموضوعة والتحذير منها، بالمقدمة بده يكتب له صفحة صفحة ونص أم كتب بقلب حديث موضوع. هل هذا ينقص من قيمته؟ ما ينقص من القيمة، لأنه يحصل يعني مرات العالم ما بيعلم كل شيء، مرات في شغله ولا يعلمه. فبين العلماء وراءه أنه هذا حديث موضوع يا سيدنا بهذا الموضوع. فهلأ إذا الشيخ مثلا ارتكب شيئا فيه نقص أو أشير له بعيب ما في حرج، يعني ما في إنسان كامل، أنت ضع الأمر في موضوعين. هلأ في أناس مغرضون يريدون أن يقطعوك، مثلا بيقول لك أخي هذا حكى هيك وقال هيك، هاي ثلاث شغلات نحن اكتشفناهم، هاي ثلاث شغلات ممتاز 97%، يا ريت حدا يجيب بالجامعة 97%، شغلة كثير عالية. على كل الأحوال بس كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا له بقى هذا اللي عم يحكي القاضي إياس أبو واثلة، فهو يقول للناس حوله كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا يا أبا واثلة ما عيبك؟ أنت شو عيبك؟ قال كثرة الكلام، يحكي كثير. يبدو هو أنتم بتعرفوا القضاة بشكل عام إنه سمت، يعني القضاة قليلين الكلام، القضاة اللي هو فعلا قاضي قد
قدير بتلاقيه، لأن هدول القضاة أنا انتبهت كل مهنة تؤثر على صاحبها. فهذا القاضي بيعرف بقراراتهم كل كلمة إلى معنى، والمحامين بيجوا بيستخدموا مرات هالكلمة بينفذوا من خلالها أنه هيك كتب، لأنه هيك قال، هيك طلع القرار، هيك الاجتهاد القضائي، وبيروحوا بيفرعوا عن الموضوع. فالقاضي بتلاقيه بيوزن الكلمة تبعه. فسمت القضاة يعني هيك القديرين تجدهم قليلي الكلام. فيما يبدو هو كان يرى نفسه بأنه يا أخي أنا بحكي كثير وهيك، أنه هذا ما بصح كثرة الكلام. وإن كان في مرة ثانية يقول سأل له إنسان أنه سمعتك تكثر كلاما يعني وأنت قاضي بهالمعنى، قال له أنا أقول صوابا أو خطأا اللي سمعته صح أو خطأ؟ قال صح. قال فكثرة الصواب حسن، منيح إذا أنا بس صح عم بحكي. مع هيك يحذر أحدنا من كثرة الكلام فيما لا يكون فيه خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الكرام، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. نعم، كما أن القرآن الكريم يا أبنائي أقر بفرح الآباء بالأبناء، كذلك ذم الاغترار بالأبناء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك. فرد الله تعالى عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال أيضا جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، عم حكي الرسول صلى الله عليه وسلم، هماز مشاء بنميم، إلى قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أصص على البركة على. يقول الله تعالى مخبرا أنه كان ذا مال وبنين، يقول: إذا تتلى عليه آياتنا، ما هي إلا أساطير الأولين، يندد عليه في غروره بماله وأولاده. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعدهم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد

0: ويتفاخرون بالأموال والطاعة والأولاد، أما المؤمنون فتكاثرهم وتفاخرهم بالإيمان والطاعة. غير شكل، وما كثرة الأموال والأولاد بنافعة للكافرين، من نافعة، ولا دافعة عنهم من عذاب الله من شيء. فالاغتراب بالأموال والأولاد حمق ليس بعده حمق، فالحذر من تعلق القلب بالأولاد، وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولد، ولا سيما إذا كان وحيدا ما فيش غيره، فذلك مذموم، لأنه مضر بالولد إذا شعر به، فإن ذلك يحمله على التمرد والشطط، وفي هذا خطر عليه في أمر دينه ودنياه، أليس كذلك؟ أما الفتنة بالأولاد فقد قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والبنون فتنة للناس وبلاء واختبار، إذ قد تحمل الناس على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فينبغي الحذر من ذلك ما يكون شيء حرام. ومن الفتنة بالأولاد أيضا أن ينتهي الآباء والأمهات بهم عن طاعة الله وعن الاستجابة لأمر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا قرآن. ومن الفتنة بالأولاد أيضا إقرارهم على المعاصي والسكوت عنهم في القعود عن الطاعة، وإعطاؤهم المال ينفقونه في الملاهي والمعاصي والآثام، والولد لا ينتسب إلى غير أبيه. قال الله تعالى في تحريم التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وفي الحديث الشريف: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، ما أبوه. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة عدلا ولا صرفا. ومن ادعى إلى غير أبيه لم يرح، أي لم يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. الحقيقة أن موضوع اليوم الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تتمة الآية: وكونوا مع الصادقين. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: لن تستطيعوا أن تتقوا ربكم إلا إذا كنتم مع الجماعة، يعني إلا إذا كنتم في أجواء الإيمان، في أجواء الطهر، في أجواء البطولة، في أجواء الورع، في أجواء الحب لله عز وجل، في أجواء الصدق، في أجواء الأمانة، في أجواء العفة. الإنسان ابن البيئة التي يعيش فيها، يعني بشكل أو بآخر اجلس مع التجار واستمع إلى حديثهم وإلى دخولهم وإلى أرصدتهم وإلى سفرهم، تشتهي أن تكون واحدا منهم. لا سمح الله ولا قدر، لو جلست مع أهل الفجور والعصيان واستمعت إليهم ورأيت أنهم غارقون في اللذائز، ربما اشتهيت أن تكون معهم أكيد. لذلك وطن نفسك، لن تستطيع أن تسير إلى الله سيرا حسيسا إلا إذا كنت مع الجماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معنى اصبر نفسك، القعدة على الأرض، ضيافة ما في، والدرس طويل. بزيارة لصديق، في فيلم، في فضائية، في موقع إلى آخره، في جلسة وسيرة، في ضيافة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخوتنا الكرام، يعني إخوة كثر يشتكون إلي هذه الظاهرة، أنه في ساعة من ساعات اتصاله بالله يتألق، قال لي: ثم أنتكس. قلت له: هل مع النكسة معصية؟ قال لي: نعم. أين وقعت هذه المعصية؟ قال لي: أجلس مع أناس لا عهد لهم ولا استقامة لهم ولا عقيدة لهم ولا ورع عندهم، هذا السبب. لذلك لا بد من حمية إيمانية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. علاقات العمل لست مؤاخذاً عليها إطلاقاً، أنت مدرس بمدرسة فيها من جميع الأطياف، فيها الملتزم وغير الملتزم، والمستقيم وغير المستقيم، والصادق وغير الصادق، والمتصل بالله وغير المتصل، فيها من جميع الأطياف. أنت علاقتك بعملك، دخلت إلى صفك، ألقيت درسك في غرفة المدرسين، سلمت على إخوتك وزملائك فقط، سألك عن صحتك الحمد لله، صار في مطر الحمد لله، كمل لي بالله استحدهم، معلومات محدودة جدا. علاقات العمل لست مؤاخذا عليها إطلاقا، بل علاقتك برئيس العمل، أنت بجامعة إلى رئيس، أنت بمؤسسة إلى مدير، أنت بوزارة إلى وزير، علاقة الاحترام والأدب، أنت مؤدب مستقيم غير مستقيم، عقيدته سليمة، هذا ليس من عملك. عملك أن تحترم هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة، تدخل بتسلم عليه. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من كلامي أنك إذا تعاملت مع إنسان ليس مستقيماً عليك أن تهاجمه، لا لا لا. صدقوا أيها الإخوة، صدقوا، يعني ما من مقالة قرأتها في مجلة وجعلتها منهجاً لي في الدعوة كهذه المقالة، مقالة بمجلة تموينية. قد تستغربون، ما علاقة التموين بالدعوة إلى الله؟ ما في أي شيء يجمع بين التموين والدعوة إلى الله. تقول المقالة: لو أن الغش انتشر في البلد، باعة يكذبون، يغشون، يدلسون، يرفعون الأسعار، يبيعون بضاعة سيئة بسعر عالي، يستغلون جهل المشتري، ماذا على وزير التموين أن يفعل؟ قال: أمامه طريقان، طريق القمع، قمع الغش، بيرسل جيش من الموظفين يفاجئون أصحاب المحلات، يأخذون البضاعة، يحللونها، يدققون في الأسعار، يطلبون الفواتير، فإذا كان هناك مخالفات كتبوا الضبوط وأغلقوا المحل وساقوا أصحابها إلى السجن. أي أول أسلوب، ماذا اسمه هذا الأسلوب؟ القمع. قال: في طريقة أخرى أرقى بكثير، ما أدري إذا طبقت أم تطبق. بيفتح وزير التموين مؤسسة استهلاكية، ببيع فيها أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة، فكل الناس يقبلون على هذه المؤسسات ويدعون الباعة الغشاشين. الباعة الغشاشون إن لم يقلدوا المؤسسات ماتوا من الجوع. تمام؟ الموضوع تمويني محض، أنا جعلته منهج في الدعوة. لا تتهم أحد، لا تنتقد أحد، لا تكفر أحد، دعك والناس، اعرض الإسلام عرضاً واضحاً مؤيداً بالأدلة وطبقه وبس. الناس بفطرتهم بعفويتهم يقبلون عليك ويدعون هؤلاء الذين اتخذوا الدين تجارة، بس لا انتقدت ولا اتهمت ولا تراشقت التهم مع أندادك وانتهى الأمر. هذا الأسلوب الآن الأمثل اسمه الأسلوب التدخل الإيجابي في السوق، التدخل الإيجابي في السوق، أي التدخل الإيجابي في الدعوة. عرض الإسلام بشكل منطقي حضاري واضح مع الأدلة وطبقه وبس وانتهى الأمر. لا لك مضطر تفوت بمهاترات، ولا أن تنشئ فتن، ولا أن تستعدي الناس، والناس ليسوا أغبياء. أخواننا الكرام، من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. ناس يعرفون الحقائق، يرون الصادق من الكاذب، يرون المستقيم من المنحرف، يرون الأمين من الخائن، أبدا واضح كل شيء. فلذلك أنت حينما تكون مع الجماعة تعيش بأجواء إيمانية، تعيش مع الحق، تعيش مع النص الصحيح. يعني إذا في عد كم كبير جدا من الأحاديث الصحيحة، في كم كبير جدا جدا جدا من الأحاديث الموضوعة، من يعلمك أن هذا الحديث موضوع وهذا صحيح؟ العلماء. أما لوحدك تقرأ مقالب مجلة، بتقرأ كتاب كله ضلالات، ينطلي عليك ما فيه. لو أن الأمر يمكن أن نستغني عن المدرس لوفرت الدولة مليارات ميزانية التربية والتعليم. لو كان موضوع كتاب فقط، نوزع كتب ونجري امتحانات فقط. العلم لا يؤخذ إلا من معلم، وفي الدين لا يؤخذ إلا من عالم تقي ورع، متحقق صفة عقلية، ورع صفة سلوكية. في شبهات، في ضلالات، في مداخلات، في تناقضات. بيقول لي واحد يا أخي شي بحير، المداحون أحثوا في وجوههم التراب. واضح الحديث، لا تمدح. بيجي حديث آخر، إذا مدح المؤمن رمى الإيمان في قلبه. اجمع بينهما، سهل جدا. إن مدحت إنسان إيمانه ضعيف يستعلي بهذا المديح، إن مدحت إنسان إيمانه قوي يزداد تواضع بهذا المديح. من يجمع لك بين الحديثين؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الحديث معناه لحق حالك بشي كم ذنب، لحق حالك. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنت بحاجة إلى عالم يوضح لك أبعاد الحديث. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هيك القراءة البسيطة للآية معنى ذلك أن الله لا يريد أن يهدي الناس، ما بده، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنت بحاجة ماسة وأنا بحاجة معك إلى عالم متحقق ورع. ومن لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. أكثر من مليون شبهة بالدين وشيء في تناقض. اليوم إجاني سؤال أنه أنت قلت المرأة كالرجل مساوية له في التشريف والتكليف والمسؤولية، ولها ما له وعليها ما عليه، ويقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الآية بمعنى، هي بمعنى المرأة كالرجل تماما في التكليف، مكلفة أن تؤمن بأركان الإيمان، مكلفة أن تطبق أركان الإسلام، مكلفة أن تؤدي طاعة الواحد الديان، مشرفة عند الله وعند الخلق، ومسؤولة عند الله وعند الخلق تماما. لكن بنية المرأة، الموضوع ثاني الآن، بنية المرأة، طريقة تفكيرها، بنيتها النفسية والاجتماعية والجسمية شيء، وخصائص الرجل بفكره ونفسه وعلاقاته الاجتماعية وجسمه شيء آخر، هما متكاملان وليس متشابهين. صدقوا، هناك آلاف الشبهات والمداخلات والتناقضات. من يكشف لك هذه الأمور؟ العالم المتحقق الورع. إذن أنت بحاجة إلى مرجع إسلامي، بحاجة إلى إنسان زميل لك في المسجد تراه مستقيماً، تراه يغض بصره، يضبط لسانه، ينبغي أن تغار منه، أن تقلده، أن تحبه. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. صدقوا أيها الإخوة، من دون جماعة يقرأ القرآن يقول لك الخمر مو حرام. شو الحكي؟ هات لي آية تحرم الخمر في فاجتنبوه. هذا توجيه إرشادي، عجبته شغله. بيفتح الآية الثانية يقول لك الربا مو محرم، تحريم الربا بالنسب العالية فقط. الدليل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، النهي مو على الأضعاف القليلة، على الأضعاف المضاعفة. يعني بالنهاية إذا ما في لك مرجع ديني، ما في إنسان يقدم لك المعنى الدقيق للآية، المعنى الدقيق للحديث، يكشف لك بعض المفارقات، يزيل من ذهنك بعض التناقضات، تقع بإشكال كبير. والإنسان إذا عاش وحده يفتي لنفسه. يعني حدثني أخ قال لي أنا أعمل في مكان في إنسانة الله يهديها يعني متبرجة إلى أقصى درجة، ترتدي أحدث الأزياء. قالت له أنا بمسك ورقة روزنامة لقي فيها كلمة الله، شو ساي فيها؟ احرقها. قال لها بدها فرامة. قالت له بس بتم الحرف موجود بالفرامة. شو هالورع هذا؟ شو هالورع؟ بتم الألف واللام والهي بس فرقوا، ما بيجوز. مو أحسن حرقة أستاذ؟ يعني هي مو شايفة حالة شو لابسة إطلاقا، لكن انتبهت إلى موضوع. يعني في مفارقات المجتمع حادة جدا. أيها الإخوة، أنت بحاجة إلى مؤمنين تعيش معهم، بحاجة إلى أناس صادقين، أناس ورعين، أناس أمناء، أناس أعفة. إنسان ما يغشك، ما يحتال عليك، ما يكذب عليك. أنت بحاجة إلى أخ مؤمن في الله ترتاح له، يعاونك، ينصحك، يتفقدك، يعني يكون واقف معك. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. يعني مرة بذكر أنه عملت برنامج رياضي مع بعض الإخوة، بعدين تفرقوا لأسباب معد. قال ما بيهم. قلت ما بيهم، لحالي بمشي كل يوم. ما مشيت ولا يوم. يعني لحاله الإنسان ما بيمشي، بده جماعة. حتى بالرياضة إذا ما في جماعة ما في حماس للمتابعة. شوف الصيام يوم بدون رمضان صعب كثير، برمضان ما في مشكلة، الناس كلها صايمة. الفجر صلي لحالك بالبيت، قل هو الله أحد بس. تجي على الجامع تلاقي في صفحة تقرأ بتجويد، في خشوع. أنت متوضي، مشيت ربع ساعة بالطريق، صحيت، تنشطت، فت المكان كله مقدس. بالبيت الولد فاق، الأم عيطت عليه، أنت مع البيت، الجامع أكمل للصلاة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أمر إلهي للنبي موجه، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. طيب أنت قوي بأخوك، دليل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. لماذا كانوا أشداء؟ لأنهم معه. ولماذا كان قويا؟ لأنه معهم. رحماء بينهم، تراهم سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آية رائعة جدا. لو تتبعت القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة لوجدت أن الله يدفعنا إلى أن نكون مع الجماعة، الجماعة الملتزمة، الجماعة المؤمنة، الجماعة الطاهرة. كلمة دقيقة، ما في حدا معصوم. أنا بتعامل مع الناس كلها، ممكن أن يرتكب خطأ بالموعد، بكلمة، برقم، كله ممكن. بس مؤمن كذاب ما في، مؤمن خائن ما في، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكذب المؤمن. أنت مع إنسان ما بيكذب أبدا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا، دققوا، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. صدقوا أيها الإخوة ولا أبالغ، لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا وأن تكون أخلاقيا، مستحيل. لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا وأن تكون متعلما. كفى بالمرء علما أن يخشى الله. أقسم لكم بالله، الأخ الأمي المستقيم هو عند الله العالم، والأخ المثقف غير المنضبط هو عند الله جاهل. لو فرضنا إنسان بيحتل مركز ديني رفيع جدا، أعلى مركز، واستقبل صحفية وملأ عينه من محاسنها، وعنده حاجب لا يقرأ ولا يكتب لكنه غض بصره عنها، مين الأقرب إلى الله؟ حاجب. بطولتك أن تكتشف المقياس الإلهي. يعني أعرابي قال للنبي الكريم عظني ولا تطل، لا تطول علي، تلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفيت، لا عنده مكتبة 13,000 كتاب، ولا في له مؤلفات، ولا عنده كمبيوتر، ولا في له موقع بالإنترنت، ما عنده شيء منه. بس قال له كفيت، اكتشف المقاييس الإلهية. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. ابحث عن أناس طاهرين، ابحثوا عن جماعة طاهرين، جماعة صادقين، جماعة أمناء، عن إنسان مخلص، عن إنسان يحب الله، عن إنسان لا يبيع دينه ولا بكل الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو، لا تكون مؤمنا حتى يستوي عندك التبر والتراب، التبر والتراب. واحد بتركيا نسي عنده سائح 500,000 يورو بمحفظة. التركي بحث طويلا عن هذا السائح ثم أبلغ الشرطة، فالشرطة أعلنت والمبلغ أخذه صاحبه، فجاء كي يتشكره هذا الألماني، قدم له 500 يورو، قال له: ما بأخذ قرش، هذا واجبي، أنا ما فعلت شيئاً، ما ليس لي هذا. صار في ضجة عالمية، شو الإنسان ما فعل شيئاً، فعل دينه فقط، فعل الحد الأدنى من الأمانة. يعني المؤمن شخصية فزة، والله بالشام نفسه واحد بسيارة 20 مليون ليرة، صاحب السيارة مؤمن، بحث عنه 4 أيام محل ما أخذوا يحوم وحطوا أخبار حتى وجدوا عطال 20 مليون. أما صاحب المبلغ أخلاقي، أخذه إلى سوق السيارات واشترى له سيارة 2 مليون. هذا المؤمن والله بتعيش مع المؤمنين بجنة، بتعيش والله بتعيش بجنة، في صدق، في أمانة، في محبة، في تواضع، في تعاون، في تناصر. لكن المجتمع الآخر قالوا مجتمع الذئاب، ذئب ما بينام بالعينتين، بينام بعين واحدة، بيخاف يغدروه نايم بعين فتح عين. تحس حالك بمجتمع التفلت معركة، الشراء معركة، البيع معركة. يعني واحد معه مال لا بأس به اشترى بليرة طلعت مزورة كلياتها، يعني فقد معظم ثروته بهالخطأ هذا. في ألغام، في مطبات كبيرة جدا مع المؤمنين. أنا لا أدعي أن المؤمن معصوم أبدا، في أخطاء، بس ما في خيانة. شوف، ما في خيانة، ما في كذب، ما في احتيال، ما في مؤامرة، ما في وجهين أبدا. في خطأ، في تقصير، تقصير موجود بكل عند كل الناس. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنا يعني عم لاحظ ملاحظة كبيرة، بتلاقي إنسان عنده أفكار مضحكة مضحكة، عايش وحده لأنه ما أحد صحح له، ما أحد نبهه، ما سأل السبب، ما استوضح، فكر لحاله. يعني فكرة بس طريفة، المملكة في عندها بالحج مشكلة كبيرة جدا، مشكلة المرور. استقدموا لجنة من أمريكا لوضع نظام للمرور في مكة والمدينة وعرفات ومزدلفة ومنى. أيام تلاقي 5 كيلو بده شي 10 ساعات، 10 ساعات. فأجى الوفد قعد شهر درس الطرقات، درس الكثافة، درس، عمل تقرير، أخذ مبلغ فلكي، اقترح على المملكة يكون الحج على 5 دورات. هيك بصير مع الواحد، بعيد عن جو الإسلام، بعيد كتير عن جو الإسلام. فأنت بس تكون مع المؤمنين جوك جو إيماني، الأمور واضحة، الآيات واضحة، المحرمات واضحة، المباحات واضحة. أما ساعة بيقول لك الربا محرم إذا كان بنسب عالية، لك معي دليل. ما الدليل؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فيا أيها الإخوة، نحن بحاجة لكم، أنتم بحاجة إلى مرجع. فأنت الجماعة رحمة، واسأل ودقق وحقق وعيش مع أخوانك، بعدين الإخوة بحمسوك، بتلاقي في روح جماعية. أنا أقول لكم بالرياضة مثلا، صعب أن تقوم بالرياضة وحدك إلا حالات نادرة جدا، لكن مع مجموعة تمارسها كل يوم. الأيام بيكون واحد بيجلسوا جلسة بيقرأوا قرآن، لحالك صعب تقعد. إذا في دور كل أسبوع عند واحد وفي كل واحد صفحة قرآن، هالمجموعة بينهضوا. يعني إذا كان كل الإخوة بحسب أماكن سكنهم، بحسب حرفهم، ساووا لقاء أسبوعي ودرسوا القرآن الكريم، درس الجمعة، درس الأحد فرضا، كل واحد حكى شيء، استفاد من خبرة الآخرين، سمع قصة مؤثرة جدا، سمع حقيقة، أرى كشف علمي، بتلاقي فيه تقوية الإيمان. كل أخ بيقوي إيمان أخوه الثاني. يعني أنا بقول إن الجماعة من علامتها هي التآخي. شو بيمنع الواحد بالجامع يختار أخ له، بس أخ حقيقي بحسب السن، بحسب السكن جاره، أو بحسب العمل زميله، أو بحسب القرابة قريبه، ما في مانع. يا بحسب القرابة، يا بحسب العمل، يا بحسب السكن، يا بحسب السن، هذا أخوك حقا. على الدرس ما إجا بخبره، لما بتخبره بينتعش، معناها مهم أنا ما أجيت، انتبهوا الناس لعدم مجيئي. فإذا كل أخ أخ أخ اتفقده، سأل عنه، زاره، أسبوعين ما أجا، معناتها في مشكلة، يكون مريض. طرقت بابه، والله مرة أخ من إخواننا يعني عادي جدا فقير مريض، إخوان بعد الدرس راحوا زاروه، قال لي كسبت مكاني عند أهلي. ما شو هل هن مو قابضينه كله ابنه، لقوا إجوا عنده شي 100 واحد فقدوا صحته قوي مركزه. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن مقاصد الشريعة في الجماعة أن تصلي في المسجد، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. تلاحظ برمضان صلاة الفجر سهلة جدا بالجامع، الناس كلها بالجوامع، والعشاء كذلك، والتراويح كذلك، لكن لحاله الإنسان صعب يصلي 20 ركعة على حاله، يقول لك حاجة ركعتين، الله ما كلف إنسان فوق طاقته، بياخذ أعذار كثيرة، بيقرأ أقصر سورة لحاله. بالجامع في قراءة مطولة، في قراءة جميلة، في جو جماعي، في جو طاهر، في جو عفيف. فيا أيها الإخوة، أردت من هذا الدرس أن يكون الحديث عن فضل الجماعة، وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة. بعدين سمعت بالأرض واحد عمل سباق لحاله، لكن عملت سباق جري مع مين؟ لحالي. والله شو لحالك؟ تتوازن مع واحد. لما الله قال وسابقوا، شو معنى سابقوا؟ أن تكون مع الجماعة. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شو معنى التنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يحتاج إلى جماعة. أيها الإخوة، لكن لو أنه أخوك أخطأ، ما بقاطعه رأسا، بنصحه كن عونا له على الشيطان، ولا تكن عونا للشيطان عليه. أنا بهذا الكلام لا يعني كلامي أنه الإخوة معصومين إطلاقا، بس بقول لك كلام دقيق. الأخ المؤمن ما بيكذب، ولا بيخون، ولا بيحتال، ولا بيتكبر، وما في عنده باطن وظاهر. باطنه كظاهره، سره كعلانيته، خلوته كجلوته، واضح جدا. هي صفات رائعة. يعني أنت مع أخ مؤمن صلحت عنده مركبتك، بيأخذ أجرة وبيربح عليك، بس ما بيحط لك قطعة قديمة إلك جديدة، يعني ما بيساويها. في أشياء كثيرة جدا ما بيكشفها الإنسان. ممكن تستخدم شيء بغير محله. قول للمريض بدك 12 تحليل، بيقدر يناقشك المريض؟ ما بيقدر، أنت بدك واحد بس. فالإيمان يضبط. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: الو الو، انت؟
2: ايوه. الو الو، مين اللي براج؟
1: نعم، بتفكرني بمزح معاك؟ تعال.
2: نعم يا ياس.
1: انت شو شغلك هام؟
2: انا مسؤول عن العمال وعن اطلوع الخضره والتسليم الاصابه واجيب المصاري وامضي الوراق واجيب الوراق.
1: اها، طب اسمع، انت من بكره راح تكون بس مسؤول عن المخزن اللي فيه العده، سمع؟
2: طيب انت مين وانت كيف وانت ليش؟ هو انت صاحب المال؟ انا اللي بقالي انت باي ماهر بس.
1: من هنا وطالع انا مسؤولك. انا اسمي هاني، لمعلم هاني اخو لماهر، فهمت؟
2: مين يعني هاني؟ يعني مين يعني هاني؟ مين
1: يعني هاني اخو لماهر اللي حيمسك الشغل من هنا وطالع.
2: اه

0: شو اللي بدك إياه يعني من الآخر؟
1: أنا ما بدي إشي، الشغل اللي بده.
0: وشو بده الشغل يا فيلسوف؟
1: الشغل بقول إنه البضاعة اللي وصلت للمخازن لازم تترحل للحج، ولازم ماهر يقعد مع الحج عشان يتفقوا على السعر.
0: طيب خلص خلص، اللي لازم تعرفه إنه أنا من هان وطالع المسؤول، يعني انسى ماهر. اليوم المدير المسؤول عليك الرسمي اسمه فايز، هو اللي بيختم على المصاري وهو اللي بيجيب المصاري.
2: مالك يابا؟ أشوفك اليوم معصب.
3: مية معصب بس هيك يعني هيك، أصله الدنيا غرورة ولا إيش عصب، كله على الفاضي.
2: أكيد اليوم تعبت في الشغل.
3: بالعكس صحيح، بالعكس اليوم هو اليوم الوحيد اللي أنا ما تعبتش فيه بالمرة.
2: طب شو المشكلة يابا؟
3: أبو دم تقيل اللي اسمه هاني، الله لا يهنيه بالمرة، إن شاء الله هيك هيك على رجله هيك عينه تنقلع يا ربي. هذا هاني أغمار أغمار.
2: ماله يابا؟ غلبك؟
3: يتدخل في كل صغيرة وصغيرة، جنني جوا العالم هادي. أنا مش عارف ليش ماهر جابوا علينا عشان ماسك الشغل وماسك العمال وماسك كل حاجة.
2: هو مشغله عندك يابا؟
3: تيجي مشغله، هو مشغله علي، صار مسؤول عني وعن كل الشغل. ايش اللغة هادي؟ أنا على فكرة بحبوش إطلاقا.
4: صراحة أنا معجب بأفكارك يا هاني، بس لازم ندرسها كويس
5: يا أخوي. هذا المشروع نسبة نجاحه 100%.
4: ماشي، بس هذا ما بمنع أننا ندرسه أنا ونيفين.
5: مش غلط يا أخوي، المهم الرد يكون إيجابي، لأن بصراحة بدي مصلحتك.
4: الله يرضى عليك، أنا مش عارف شو أحكي لك، أنت ريحتني كتير وفعلا أنا مبسوط، أنا مبسوط كتير كتير من شغلك يا هاني.
5: هو إحنا كماهر إلنا يا أخوي، أنا مستعد أقطع حالي علشان الأخوة، أنا دمي فداك يا أخوي.
4: يا نيفين، نيفين وين راحت؟ شو مش موجودة بالبيت؟
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، وين كاين يا نيفين؟
6: كنت في مشوار صغير.
4: وين يعني هالمشوار؟
6: أصل الصراحة أبويا اتصل علي ورحت شفته.
4: طب مش المفروض تحكي لي يا نيفين أقل إشي؟
6: معلش يا ماهر أنا آسفة، أصل طلعت مستعجلة، خفت أبوي يكون تعبان أو حاجة.
4: طيب طمنينا كيف وضعه؟
6: لا أصله كان عاوزني في موضوع عائلي.
4: طيب ماشي يا نيفين، أنا ميت من الجوع.
6: الأكل جاهز، بس قبل الأكل قولي كيف أخوتك وكيف الشغل؟
4: لا تمام 100%، بجد ما كنتش أتصور أنهم نشيطين وعندهم أفكار، لدرجة أنه هاني جاب فكرة مشروع وجايبه أنا معي أناقشك فيه.
6: الحمد لله، شايف يا ماهر يد الله مع الجماعة.
4: الفضل بيرجع لربنا عز وجل، ثم أنت يا نيفين.
6: طيب يلا يلا الأكل جاهز.
5: يا فايز كيف؟ مبسوط؟
0: مبهور مندهش.
5: من إيش؟
0: أنا كل علمي إنه بس الست دلوم والثلاث محلات أموالهم، أتعرف في سيارات وجرافات وشركات تانية ومصارف البن وشحون وغيره وغيراته.
5: يا بني المال بولد مال، والفقر ما بولد إلا الفقر، يعني لو معاك 100 دولار وتشغلها خليها تربح 100%، قديش؟ بطلع لك 100 دولار. لكن إذا معاك 1,000,000 دولار راح يربحوا كمان 1,000,000، بتفرق، فهمت؟
0: كان مفروض أكون مبسوط في هذه النعمة اللي عايشين فيها.
5: وإيش المانع أنك مش مبسوط يعني؟
0: أنت نسيت؟ نسيت إنه إحنا قتلنا أبونا وحرقنا الناس والمحلات؟
5: وبعدين معاك؟ أنت لسه فاكر؟ يا بني انسى انسى، الطريق قدامنا طويلة.
0: يكون في علمك إذا في يوم من الأيام جبت سيرة القتل والجرائم راح أسيبك واشرد برا.
5: القتل يا بني خلصنا منه، وبعدين لما احنا قتلنا كنا مضطرين، والضروريات تبيح المحظورات.
0: تنشوف يا هاني،
5: راح تشوف وتكيف كمان، بس ركز معاي واللي بقول لك اياه اعمله بدون نقصان ولا زيادة.
4: يلا جاي.
7: السلام عليكم.
4: اهلا بالعروس الحلوة. يا عيني يا عيني شو هالحلاة هذه؟
7: هذه البدلة ابوي اشترى لي اياها.
4: يا عيني يا عيني، تفضل يا سارة اعبري.
7: أنا جاي أسلم على نيفين وأقعد معاها شوية.
4: أهلا وسهلا يا نيفين. يا نيفين أكيد مش سامعة لأنها في المطبخ. روحي لها على المطبخ.
7: هو وين المطبخ؟
4: ضلك عدل وعلى إيدك اليمين حتشوفيها واقفة هناك.
7: الحق يا مير الحق.
8: شوفي يا سارة شوفي.
7: نيفين مغمى عليها.
4: إيه نيفين نيفين نيفين.

0: يا دكتور فاقت؟
1: الحمد لله فاقت.
0: طيب شو الدعوة يا دكتور؟ شو اللي معها؟
1: يبدو أنه معها ضعف دم.
0: ضعف دم؟
1: على العموم هي لازم تضلها يومين تحت الملاحظة في المستشفى.
0: ماشي يا دكتور.

0: حكى انه عندك ضعف دم، يعني بدك شويه غذاء يا نيفين.
1: معقول كلامه؟
0: يعني هو بده يكذب. مالك يا نيفين؟
1: تعبانه، حس حالي اني تعبانه على الاخر.
0: اتخافيش يا نيفين، كلها يومين وراح ترجع لبيتك. انت اهم حاجه تتوهميش.
2: يا اخوي كيف زوجتك؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله، كان معها ضعف دم وبكره ان شاء الله مروحه.
2: اي خدمه يا اخوي، انا جاهز. بدك دم انا جاهز، ومرتي كلها جاهزين.
0: لا مش مستاهله، انت اهم حاجه دير بالك على الشغل لاني حلتهي مع نيفين. انا
2: تخافش يا اخوي، كل اشي ماشي زي ما بدك.
0: وفايز ايش عامل؟ كيف الشغل ماشي معاه؟
2: كل حاجه فايز بعملها انا مطلع عليها اول باول.
0: الله يرضى عليك، أنا يمكن هاليومين زي ما قلت لك ما راح أكون فاضي، فبدي تدير بالك على العمال وتدير بالك على الشباب وتدير بالك على الشغل.
2: إحنا يا أخوي سندك، ما بدنا توصاي.
0: دكتور لو سمحت ممكن تيجي تشوف المدام، أنا شايف أنا تعبانة على الآخر.
3: يعني إحنا قبل شوي حطنا لها وحدة الدم وهي زي ما انت شايف يعني احنا تحت المراقبة.
0: مش حضرتك قلت انها اليوم بدها تطلع؟
3: صحيح، بس النتيجة ما كانت كويسة وخلناها يعني بزيادة يوم تتأخر.
4: الله يشفيك يا نيفين ويا رب تقومي بالسلامة.
1: الله يرضى عليك يا سارة. ماهر وين راح؟
4: مش عارف، طلع للدواجة.
0: السلام عليكم.
1: وين كاين يا ماهر؟
0: كنت عند الدكتور يا نيفين.
1: شو قال لك؟
0: لا كويس، يعني في تحسن الحمد لله. كيف حالك يا سارة؟
4: الله يسلمك يا ماهر.
5: وشو قالت لك كمان؟
4: هي ما قالت، مسكينة هي تعبانة على الآخر، بقولوا دمها ستة.
5: مسكينة مرته.
4: وهو كمان والله بقطع القلب، طول الليل والنهار هو قاعد عند راسها.
5: تعرفي احنا المفروض لازم نضلنا عندهم، يمكن يحتاجوا حاجة.
4: خلاص بكرة بتروح معي،
5: بس بالأول لازم نقول لأبوي.
4: أصله أبوي كمان لازم يروح، الناس ما قصروا معانا.
6: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخ

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الجن ترى؟ هل نرى الجن؟ الجن ترانا، هذا ما في خلاف، لكن هل إحنا نشوفهم؟ وهل ثبت في بعض القصص أن أناسا رأوا شيئا من الجن؟ الله عز وجل يقول في القرآن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أنتم ما تشوفونهم، إبليس وقبائله وذريته يشوفونكم، لكن أنتم ما تشوفونهم. هذا القرآن. طيب، هل الجن يستطيع أن يتمثل بأشياء علشان نشوفه مو على حقيقته؟ يتمثل بحيوانات، يتمثل ببشر، يتمثل. اسمع لي هذه القصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني قبل العيد، الليلة الأخيرة، الليلتين، الثلاث ليالي، الأسبوع الأخير، الناس تجمع صدقات غير زكاة الفطر، ويجمعون الناس في رمضان، اللي زكاة ماله، اللي زكاة محصولة، اللي. وبيت المال وين كان؟ عند أبو هريرة، هو الخازن، هو الحارس، وكان بالليل ينتبه لا أحد يجي يسرق هذه.

الزكاة، هذه أموال الفقراء. يوم من الأيام سمع صوت أبو هريرة بالليل. تخيل الموقف، وهذه للناس اللي يحبون سوالف الرعب. بالليل سمع صوت، وإذا برجل كبير بالسن جاي قاعد ياخذ من الأكل، حاط له شيء وقاعد كيس وقاعد يجمع من الأكل. أكل شو؟ أكل الزكاة. يقول: فجئت إليه وأخذته، مسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا أبا هريرة، إني محتاج، أنا فقير وعلي عيال ولي حاجة شديدة. أبو هريرة يدري أن في النهاية هذه الزكاة للفقراء، وهذا رجل فقير. سامح أبو هريرة فخلى عنه، تركه، بس ما ترجع مرة ثانية. يقول: فلما أصبحت، لحين ما قال حق الرسول اللي صار، الفجر النبي صلى الله عليه وسلم سأل: يا أبا هريرة. نعم يا رسول الله. ما فعل أسيرك البارحة؟ الله أكبر. أبو هريرة استغرب، ايش دراه النبي عليه الصلاة والسلام بالليل جاء رجل ومسكته ومشى وما قلت له؟ فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، عند عيال وفقراء ومساكين، فرحمته فخليت سبيله وتركته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: راح يرجع لك مرة ثانية. لما قال سيعود، أبو هريرة حين الليلة الثانية جاهز. الليلة الأولى فجأة، الليلة الثانية ترصد له. يقول: رأيته يأتي ويأخذ من الطعام، مسكته، قلت راح أرفعك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة ما راح أخليك، كذبت علي. المرة الأولى تقول أنت محتاج والرسول قال إنك كذاب، والله صدق الرسول، قال أنا محتاج ولي عيال، وشكله يكسر الخاطر. يقول: فخليت سبيله. فأصبحت حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ يدري أبو هريرة أن الله يوحي إليه. فقال: يا رسول الله، شكى إلي حاجة وعيالا فرحمته فخل. قال: أما إنه كذبك وسيعود. المرة الثالثة أبو هريرة مسكه ما خلاه يروح، قال: هاي ثلاث مرات ما تروح هذه المرة. فقال له: إذن تبيني علمك كلمات ينفعك الله بها؟ علمك شيء وتخليني؟ قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك. شوف الرجل الشايب قاعد يقول له، شايب رجل كبير، فاقرأ عند في الفراش بالليل، اقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، كل آية الكرسي هذه. فإن فعلت لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. استغرب أبو هريرة، صاحب علم أبو هريرة، أول مرة يسمع هذا الكلام. يقول: فخليت سبيله روح. فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأحداث بدأت تتطور شوي شوي. فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: شنو هي؟ ما هي؟ قال: قال لي إذا أويت، قال الحديث، فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تدرون شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقك. هالمرة صدقك، وهو كذوب، هذا كذاب. تعرف منو قاعد خاطب بالثلاث ليال هذه يا أبا هريرة؟ تدري منو هذا الشايب اللي قاعد يكلمك كل ليلة، اللي جاي يسرق من أموال الصدقة، اللي علمك على هذا؟ قال: من هو يا رسول الله؟ قال: ذلك الشيطان، هذا جني وشيطان هو اللي جاي يسرق من أموال الصدقة. مرة ثانية تمثل الشيطان في أيام البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون رايحين يقاتلون المسلمين في معركة بدر. جاء رجل في صورة سراقة ابن مالك. الآن المشركين رايحين، قوم آلاف رايحين، وين؟ ألف واحد رايحين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرسان والأموال. شافوا واحد يشبه سراقة بن مالك، نفس شكله، ومع، قال لهم: أنا معي قوم راح يقاتلون معاكم.
قالوا من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان، إني جار لكم، أنا اليوم معاكم ضد الناس، ضد محمد وأصحابه، سأقاتل معكم. بدأ يشجع الناس ثم قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، اليوم أنتوا المنتصرين، واليوم أنتوا الغالبين، واليوم أقوامنا كلها معاكم. تدرون من هذا الرجل اللي تمثل الناس بهذا الشكل وقال لهم هذا الكلام؟ شيطان، وقيل هو إبليس بنفسه. طبعا كفار قريش استانسوا، لين التحم الصفين بدأ القتال، وأول قبل القتال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها وجوه المشركين. شاه القوم وشاف إبليس أو الشيطان، شاف جبريل بنفسه نازل والملائكة نازلة، إيش سوى؟ بدأ يهرب. كان ينادونه الناس قالوا له وين رايح يا سراقة، وين رايح؟ قال أنا أرى ما لا ترون،

رأى جبريل بنفسه، رأى الملائكة، رأى أشياء ما رأاه الناس، الشياطين ترى. فلما رأى هذه الملائكة التي تتنزل فر يقولون وصل للبحر وهو يفر منهم. هذه حادثة أخرى تمثل الشيطان فيها على هيئة إنسان. حادثة الأولى ثابتة مع أبي هريرة، حادثة ثانية في معركة بدر لما قال للناس إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وهرب حتى دخل البحر. إنه الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان ومكائده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تثار شبهة بين الحين والآخر حول سحر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا فضيلة بروفيسور زغلول النجار، نتحدث وإياه عن بداية هذا الموضوع، فأهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة دكتور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصبه سم ولا سحر.
1: نعم.
0: أولا نريد تفصيل عن موضوع سر هذا التمر. نعم. وربما كان هناك تخصيص للعجوة بالذات.
1: نعم.
0: وهناك جانب يعني إشكالي بسيط.
1: نعم.
0: بعضهم يثير شبهة، لو كان هذا التمر ينفع فكيف نقول أن النبي سحر أو أنه سمم من قبل اليهود
1: صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء أقول أن العلم يؤكد لنا على أن كل ثمرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى وأعطى شجرتها القدرة على امتصاص عناصر محددة من التربة التي تقوم عليها. كل يعني ويتحكم في ذلك الشفرة الوراثية التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة.
0: يعني بقصد أنت ذكرت سابقا الشفرة الوراثية للإنسان،
1: هناك
0: شفرة وراثية. نعم. أيضا للنبات.
1: نعم. لكل حي.
0: نعم. نعم.
1: فمثلا قد نرى مثلا شجرة ليمون وشجرة تفاح وشجرة زيتون تنبت على نفس التربة، وكل شجرة من هذه الأشجار يعطي ربنا تبارك وتعالى لثمرتها هيئة خاصة ولونا خاصا ومذاقا خاصا ورائحة خاصة وصفات خاصة.
0: تبارك الله.
1: وهذه منطلقة القدرة الإلهية، هي تنبت على تربة واحدة، تركيبها الكيميائي واحد، فالذي يتميز أو الذي يميز بينها القدرة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة من هذه النبتات أن تتخير من عناصر الأرض ما يكون لها تلك الثمرة المميزة بهيئتها وطعمها ومذاقها ورائحتها وشكلها ولونها إلى آخره. وهذا من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية. لذلك أقول إذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوة المدينة على غيرها من ثمار النخيل، لابد أن هناك سر معين. يعني لو درسنا هذه العجوة وقمنا بتحليلها كيميائيا وجربناها على حالات مرضية كما يجب أن يعني يكون المنهج العلمي، لا طرحت لنا الحكمة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يصيبه سحر ولا يصيبه سم. طبعا هذا لم يعمل، يعني لم يقم أحد بهذه الدراسة بعد. وأتمنى على المسلمين أن يبدأوا في زمن العلم الذي نعيشه بتحقيق كل ومضة نورانية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالعلوم الكونية.
0: يعني حتى الآن لا، يعني لم يجد أحد تحليل على أنواع التمور وفائدة التمور.
1: قاموا طبعا الدراسة. نعم. بس أنا أقصد عن عجوة المدينة بالذات لم يقم أحد بذلك.
0: هناك تفصيل.
1: نعم. لا يوجد. نعم.
0: نعم.
1: أنا أقول حقيقة لو أن كل إشارة نبوية وكل ومضة قرآنية اهتم المسلمون بتحقيقها مكانا وزمانا بمنهجية علمية صحيحة لأصبح بأيدينا أوراق دعوة راقية إلى الإسلام بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: نعم.
1: هذا لم نقم به بعد.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي توقف في موضوع الادعاء بسحر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا لا أشك في الجهد العظيم الذي قام به الإمام البخاري عليه رضوان الله.
0: نعم.
1: ويعني الخدمة الهائلة التي قام بها لخدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى البخاري بشر، يعني قد يكون فيما ورد في كتابه فيه بعض الأخطاء.
0: نعم.
1: ولأن هذه طبيعة البشر يعني.
0: نعم.
1: فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ عن ربه، فكيف يعني يمكن سحره؟ يعني أشك في ذلك شخصيا.
0: نعم.
1: وأن أنا لا أكذب الحديث الذي جاء في البخاري.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي تحفظ عليه، لا أطعن فيه ولا أقبله.
0: جميل. وهذا نعم. منهج العلماء.
1: نعم.
0: يعني عندما
1: نعم.
0: يعني نستطيع أن نتوقف نعم. عند الحديث فلا نرده نعم. ولا نأخذ به.
1: ولا نأخذ به. لكن أقول قد يكون هذا من قبيل التأكيد لنا على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد لنا على أن السحر حقيقة قائمة وإن كان من الكبائر من السبع الموبقات المهلكات.
0: نعم.
1: نعم.
0: ماذا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التمر عموما؟
1: نعم.
0: تمر بيت التمر فيه جياع أهله.
1: هو طبعا يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن التمر يعني ثمرة غنية بالكربوهيدرات، غنية بالسكريات، غنية بالمواد النشوية، غنية بالفيتامينات، غنية ببعض الزيوت وبعض الدهون، غنية بالألياف، غنية بشيء من الماء. فبالنسبة لإنسان يعيش في الصحراء يمكن أن يعيش على التمر والماء يعني وجبة كاملة، أو التمر والحليب وجبة كاملة لفترة طويلة. فيؤكد على هذا المعنى. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن التمر يعني ثمرة يعني لا تفسد إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا، يعني يمكن أن يبقى التمر لسنة كاملة يعني دون يعني يجف ويصبح يابسا ويصلح للتخزين لسنة أو لأكثر من سنة. فيقول بيت ما فيه تمر، يقول يا عائشة بيت ما فيه تمر جياع أهله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضمن لأهله الزاد المتوفر على مدار السنة عليه أن يخزن في البيت شيئا من التمر. وهذا صحيح، يعني تحليل الكيميائي للتمر يثبت أنه وجبة غذائية كاملة إذا أخذ مع الماء أو أخذ مع شيء من الحليب.
0: يعني فقط يعني لمزيد من الإيضاح، بعض الناس يقولون أن داء كداء السكري لا يجب أن يأكل فيه الإنسان السكر المستخرج من المواد الكيميائية المصنع، أما التمر فهذا السكر يعني لا علاقة له بداء السكري، يمكن لمريض السكر أن يأكل،
1: من التمر بس بدون مبالغة أيضا، يعني لأن ليس كل أنواع التمر يعني لا ضرر منها لمريض السكر.
0: نعم.
1: يعني بعض الأنواع زي التمر السكرية بالذات يعني نسبة السكر فيها عالية جدا، فقد تكون فيها ضرر لمريض السكري، وعلى كل حال المرض حالة استثنائية.
0: نعم.
1: لكن الحديث بيتكلم على الإطلاق، بيت ما فيه تمر جيع أهله.
0: ماذا عن التمر وعلاقته بالسيدة مريم؟ لماذا يعني خصص الله عز وجل أن تأكل من التمر أثناء الولادة؟ هل هناك رابط علمي بينهما؟
1: والله يعني قال بعض الأطباء، وأنا لست طبيبا، أن التمر طبعا بالإضافة إلى كونه غذاء كاملا فيفيد المرأة في حالة النفاس، أنه فيه أيضا من المواد الكيميائية ما يعين على يعني تقليل دم النفاس.
0: نعم.
1: ويعني التئام الرحم بعد عملية الوضع.
0: نعم.
1: فيعني ربما يكون هذا يعني سبب في الإشارة القرآنية التي يقول فيها رب العالمين للسيدة مريم عليها رضوان الله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
0: نعم. نعم.
1: فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآية. نعم.
0: ما دمنا نتحدث عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الطب.
1: نعم.
0: بداية يعني ما رأيك في ما نسمع عن الطب النبوي؟
1: نعم.
0: بتوضيح بسيط سنأتي على بعض الأسئلة المخصصة، لكن بشكل عام.
1: نعم.
0: هل أنت مع من يقول أن مدرسة الطب النبوي هي مدرسة كاملة ويجب الاستعانة بها؟
1: ما من شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببعض الأدوية وببعض الأشفية كالعسل، كالحجامة، كالحبة السوداء، كالسنة والسنوت. طبعا لابد لنا من الاستفادة بهذه الوصايا بعد دراستها وإجراء التجارب اللازمة عليها.
0: نعم.
1: لكن الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الكلام هو الذي قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء وأنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: وأوصى بالتداوي، وهو تداوى صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحتكم إلى بعض الأطباء من البدو الذين كانوا معروفين في زمانه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عباد الله،
0: كان يأتي بالأطباء يعني.
1: نعم.
0: نعم. لا يعتمد فقط على نفسه أو على الوحي.
1: لا كان يستعين. نعم. بالطبع، عشان برضو يكون مشرعا لأمته.
0: نعم.
1: لما قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: لكنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
0: نعم.
1: والسام هو الموت.
0: نعم.
1: فأحد الأطباء المعاصرين دكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله يعني كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حينما سمع هذا الحديث فيقول بحسه الطبي قال حبة شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة في الجسم.
0: نعم.
1: فقام بدراسة علاقة الحبة السوداء مع جهاز المناعة في الجسم فلاحظ أن لهذه الحبة أو للزيت المستخرج منها قدرة على رفع جهاز المناعة أضعاف كثيرة حتى يرده إلى مستواه الطبيعي.
0: نعم.
1: وأنا حضرت محاضرة له في نقابة الأطباء في القاهرة وعرض علينا شرائح متتالية لمريض انعدمت عنده خلايا الدفاع يسموها تي سيلز يعني ما عنده شيء منها إطلاق وعرض قطرة من دمه بعد إعطاء الحبة السوداء بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3 أسابيع ولاحظنا أن هذا الجهاز المناعي يرتفع بطريقة مستمرة مع تناول الحبة السوداء. وسمحت له الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج حبة من يعني علاجية من الحبة السوداء وحبة البركة سماها كونيغار. كونيغار الحروف الأولى من كومبايند جارليك النيجلا ساتيفا، الاسم اللاتيني الحبة السوداء نيجلا ساتيفا، فأخذ الحروف الأولى وخلط في هذه الحبة الحبة السوداء أو زيت الحبة السوداء مع العسل مع الثوم بنسب يعني درسها هو وأجراها على عدد كبير من المرضى وجد أنها ترفع جهاز المناعة بشكل ملحوظ.
0: يعني ما دمت قد تحدثت عن الثوم سنتابع ذلك وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناوله في حياته. فضيلة الدكتور تحدثت عن الحبة السوداء.
1: نعم.
0: وذكرت أنه إذا خلطت بالعسل وأضيف إليها الثوم كانت دواء نافعا، لكن قبل أن نتابع خاصة. نعم. في فقرة الثوم.
1: نعم.
0: يعني البعض يقول يعني هناك مبالغة، هناك مغالاة من بعض المسلمين عندما يقولون الحبة السوداء شفاء من كل داء.
1: نعم.
0: وهناك أحاديث بعضها ضعيف، بعضها يعني لا يصح، مرة الباذنجان، مرة السنا والسنوت، مرة الحجامة. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شفاء، هل هذا يعني الشفاء؟ يعني إذا اقتصرنا على الحبة السوداء، يعني فما نفع الأدوية إذن؟
1: بارك الله فيكم. يعني هو طبعا لابد أن نأخذ هذه الأقوال بشيء من دقة.
0: نعم.
1: يعني نفس العسل يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس.
0: نعم.
1: لم يقل فيه الشفاء، وهي هناك فرق بين الشفاء والشفاء.
0: مرة ثانية.
1: نعم. يعني يقول رب العالمين يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
0: نعم.
1: يعني ليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل الأمراض، هو يشفي بعض الأمراض.
0: يعني الحديث الصحيح عندما.
1: نعم.
0: أتى رجل.
1: نعم.
0: وكان بطن أخيه مريضا.
1: نعم.
0: قال اسقيه عسلا. قال.
1: نعم.
0: لم يشفى، قال اسقيه عسلا.
1: نعم.
0: صدق الله وكذب بطن أخيك.
1: نعم.
0: الحديث.
1: نعم.
0: واضح.
1: نعم يا أخي، هو طبعا. نعم. للأسف الشديد نحن لم نعي قيمة هذه الأحاديث بعد. يعني هناك في روسيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية زي رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، هناك مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل.
0: الله.
1: مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل.
0: نعم.
1: نحن لم نطبق هذا تطبيقا عمليا دقيقا. أنا لا أقول يعني بالنص القرآن يقول فيه شفاء للناس.
0: جميل.
1: طيب لابد أن نجرب ماذا يشفي هذا العسل وماذا لا يشفي، لكن فيه شفاء.
0: ولم يعني يقل فيه الشفاء.
1: لم يقل فيه
0: يعني
1: الشفاء.
0: ليس بالتعريف.
1: نعم. نعم. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، هذا حديث صحيح.
0: نعم.
1: وأثبت الدكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله أن هذه الحبة لها علاقة بتقوية جهاز المناعة في الجسم، وإذا قوي جهاز المناعة استطاع الجسم أن يقاوم كل مسببات الأمراض عنده. فحديث الرسول صحيح، إذا رفعت جهاز المناعة في جسمك أي مرض عندك هذا الجهاز يقاومه، وأفضل وسيلة للعلاج هو أن تمكن جهاز المناعة في الجسم من مقاومة هذا المرض.
0: نعم.
1: فضلا عن أنك تعطيه دواء يقتل مسببات المرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع إشاراته إلى بعض العلاجات الشافية وبعض الأشفية من الأمراض أشار إلى العلاج، قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. لكن لابد لنا أيضا كمسلمين أن ننظر في كل إشارة أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نثبتها علميا. يعني وأنا أقول دائما إذا كان القدامى قد اعتمدوا السنن في الحكم على صحة الحديث، فنحن في عصر العلم لابد أن نوظف العلم أيضا في الحكم على صحة الحديث. إذا كان منطوق الحديث صحيحا من ناحية العلمية وحتى في سنده شيء من الضعف، يمكن أن تكون الحقيقة العلمية وسيلة لتقوية هذا الحديث.
0: الله أكبر. يعني نعم. يعني نعم. فقط يعني أنا شخصيا مسرور جدا بهذا بهذه الإضافة.
1: نعم.
0: يعني لماذا لا نسخر؟ معروف للمشتغلين بعلم الحديث أنه إذا ثبت السند يجب علينا أن نأخذ بهذا الحديث، لكن فضيلة الدكتور البروفيسور يضيف بعدا آخر، لماذا لا نضيف العلم حتى ولو كان هذا الحديث من الدرجة الضعيفة؟ ربما ما فيه من علم يقويه يجعله مصدرا لثراء الإنسان وخاصة في المجالات العلمية.
1: لأن علماء الحديث الحقيقة من حرصهم على تصفية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني نسيان الناس الرواه أو إعادة صياغة منطوق الحديث، والله لو وجد في سلسلة الرواه واحد بس ثبت عليه كذبة أو ثبت عليه تقصير في الصلاة أو ثبت عليه خيانة للأمانة يضعف الحديث كله
0: طبعا يعني يصبح نعم. حديثا متروكا
1: فأنا أقول لابد أن ندخل الآن الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث حتى لو كان في سنده شيء من الضعف، وتكون الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل تقوية الحديث إذا كان في سنده ضعفا وتأكيده إذا لم يكن في سنده أي ضعف.
0: ماذا عن الثوم؟ يعني ذكرت أنه نعم. يجب إضافة الثوم. الثوم نبتة يعني عشرات الأطباء يتحدثون عن أهمية
1: نعم.
0: الثوم
1: نعم.
0: لكن مع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مواطن عديدة أنه لم يأكل الثوم.
1: هو طبعا تنزها، يعني ليس كراهة ولكن تنزها، لأنه قال أن من أكل من هاتين الشجرتين
0: فلا يقربن
1: مصلانا
0: نعم.
1: حتى لا يؤذي المصلين. والرسول يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، يعني مش بس حيؤذي المصلين ده يؤذي الملائكة أيضا، يعني فحتى لا يؤذي المصلي جاره ولا يؤذي الملائكة. قال من أكل ثوما أو توما فلا أقربن مصلانا، أصلي في بيتي حتى يطهر فمه من أثر ذلك، لكنه لم ينهى عن أكل الثوم ولم ينهى عن أكل البصل.
0: إذن يعني هو مادة تكميلية، لا يعني لا يتضر الإنسان إذا لم يأكله طيلة حياته.
1: هو طبعا إذا دخل في الطبخ مثلا يضيع
0: أثر الرائحة،
1: عمل منه يعني حبوب الآن لا رائحة لها ولكن تحتوي على نفس المادة الأساسية اللي ترفع جهاز المناعة في الجسم، ففي ممكن وسائل العلمية الآن أن تجعل الثوم والبصل في متناول الناس دون أن يؤذي يعني من تناولهما جيرانه أو من يقف بجواره في الصلاة.
0: تحدثت عن السنة والسنوت، ما دمنا يعني نستكمل هذا البحث، ما هو المقصود بالسنة والسنوت؟
1: نبتتان تنبتان في وادي مكة أوصى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم كعلاج لبعض الأمراض، ويعني قامت بعض الدراسات العلمية عليهما وأثبتت هذه الدراسات أن لهما أيضا علاقة بجهاز المناعة في الجسم، ونحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال. ومن الغريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول في القسط البحري أو العود الهندي 7 أشفية، وأفاجأ على الموقع الإنترنت شبكة المعلومات الدولية أن العلماء في الغرب قاموا بتحليل هذه، هي قطعة من الخشب كالبخور، يعني
0: قسط
1: يعني
0: البحري،
1: القسط البحري أو العود الهندي
0: نعم.
1: والله يا أخي معمول عليها دراسات من أروع ما يكون. فأقول لو أن المسلمين أيضا
0: يعني ماذا هي يعني تؤكل لما يعني تستعمل كالعود
1: أم لا تطحن هي مثل العود يعني
0: نعم.
1: لكن تطحن وتغلى كالشاي، يعني تأخذ على الريق أو تأخذ في المساء، مرة في الصباح مرة في المساء.
0: أين توجد هذه؟
1: في الهند، اسمه القسط البحري أو العود الهندي.
0: يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يكن موجودا في الجزيرة
1: العربية. طبعا كانوا العرب يستوردونه كانوا يستوردونه فالحقيقة يعني هناك وصايا كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مفروض أن يهتم المسلمون بها. أنا كنت في محاضرة في جامعة الجنان في لبنان.
0: نعم.
1: وكان بعض عندهم مقرر يعني دراسة عليا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكان في بعض الدارسين صيادلة. قلت لهم يا أخوانا أنتم أولى الناس بتحقيق هذه القضية وتعمل رسالة من أجمل ما يكون. خذوا اجمع ما قيل عن القصر البحري أو العود الهندي في المراجع المتاحة، شبكة المعلومات الدولية عليها كم هائل من المعلومات، وقاموا بعدد كبير من التحاليل الكيميائية ووسائط أخرى غير الكيمياء، الإكس راي، الأشعة السينية، ووسائل أخرى متعددة، واجمعوا هذه وحاولوا تطبقوها، يعني تعمل ورقة يعني بحث من أرقى ما يكون، ونحقق قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ورقة دعوة راقية للغاية. فنقول هذه الوصايا لا يجوز أن يختصر المسلمون عليها فقط، لأن الرسول أمرنا بالتداوي وقال أن ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء، لكن في نفس الوقت كل وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبنا وتجاه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن نحقق هذه الوصية تحقيقا علميا منهجيا مختبريا صحيحا، وإذا وصلنا إلى نتيجة تتوافق مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقدم هذه الورقة للناس، ووسيلة دعوة راقية بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: ماذا عن الحمى؟ يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يقول الحمى من فيح جهنم.
1: نعم.
0: فأبردوها بالماء.
1: نعم.
0: يعني أريد أن أتوقف عن معنى الحمى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو المطابق لما نسميه بارتفاع الحرارة الآن؟
1: نعم.
0: وكيف يعبر من فيح جهنم ونحن نعلم، وهذه شبهة بين يدي.
1: نعم.
0: أنه كل ما ورد عن الآخرة لم يخطر على بال بشر ولا يعني يتخيل الإنسان، هو غيب.
1: نعم.
0: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي من فيح جهنم؟
1: طبعا إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا يقصد أنها مباشرة قادمة من فيح جهنم، لكن هو من قبيل التقريب لآذان أو لأسماع السامعين.
0: لا.
1: يعني هو يريد أن الحمى تؤدي إلى شيء من ارتفاع الحرارة، وهذا الارتفاع في الحرارة قد يكون ضارا بجسد الإنسان إذا لم يلحق بعملية التبريد، فقال هي من فيح جهنم، يعني من باب التشبيه، من باب التقريب لأذهان السامعين.
0: نعم.
1: ليس من يعني أنها حقيقة الجزء من فيح جهنم، لأن جهنم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلكن أراد أن يقرب المعنى إلى أذهان السامعين.
0: كلمة أبردوها بالماء، يعني نعم. ألا تعتقد أن هناك يعني أيضا هناك سبق علمي الآن؟ يعني معظم الأطباء يقولون أول دواء يتداوى به لموضوع الحمى هو استعمال الماء البارد. ما الذي يفعله الماء؟
1: الماء البارد طبعا يعمل على خفض درجة حرارة الجسم، لأن الدم طبعا إذا ارتفعت حرارة الجسم أول من يحمل هذه الحرارة الدم، وطبعا يصل إلى الجلد عن طريق الأوردة والشرايين الدقيقة التي تصل إلى الجلد. فإذا وضع الإنسان شيئا من الماء البارد أو يعني تحمم بماء بارد أو وضع شيئا من الثلج على رأسه يساعد ذلك على خفض الحرارة، لأن لو استمرت هذه الحرارة قد تكون مدمرة لخلايا الجسم بشكل يعني خطير للغاية.
0: نعم. إذن هذه دعوة من هذا البرنامج ومن نعم. البروفيسور زغلول النجار إلى شبابنا وإلى الباحثين للعودة إلى الطب النبوي لدراسته دراسة علمية دقيقة. يجب أن لا نتوقف عند شبهات من يقول أن هذا الحديث لا يصح، هذه معلومة طبية خاطئة. لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية الشريفة لعلنا نكتشف فتحا جديدا في الطب يساعد البشرية على إنقاذ نفسها وأمراضها؟ في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتوقف مع البروفيسور زغلول النجار عند حديثين هامين جدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. هل هناك تأثير للعين؟ ماذا يقول بروفيسور زغلول النجار في ذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من 8 أشياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من 8، استعاذ من 8. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. 8. فضلا، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه 8. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقره. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه 2. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، و ألبس عليهم دينهم وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله، هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة، أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فلا يجوز أن تظلم الناس واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين، سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم، فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان، أو أجهل أو يجهل عليه. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب عليه، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب، أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية، نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. في حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل، قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا، وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب، ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين، يعيشون مع الظالمين، يسألهم الله: فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال له اعتزل تلك الفرقة كلها، لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير وأن يعطي الآخرين الخير، فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم وإبراهيم عليه السلام يقول هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافر، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل

شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد

سحر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

نذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يَغْضُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا

شجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر.

الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف

يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياس ابن معاوية ابن قرة المزني. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا واثلة، كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. هذه الجملة كانت مادة الدرس الماضي. الولي لا يشترط أن يكون جالسا في المسجد لا يخرج. الولي بيكون قاضي، الولي بيكون طبيب، الولي بيكون مهندس، الولي بيكون سائق، الولي بيكون تاجر، الولي بيكون صانع. الولي ممكن أن يكون في أصعب مكان تتخيله انضباطا في الدين. القضاء مو سهل الواحد ينضبط في الدين. إياس ما كان منضبطا في الدين، كان من الأولياء، ولا زالت هذه الأمة تخرج أولياء من القضاة. العلماء كتبوا كتبا في تراجم القضاة، فيها مئات فيها آلاف من قضاتنا الخيرين الموجودين، ولا زالت الحمد لله لا زالت هذه الأمة ولادة بالخير. وكل واحد من هؤلاء إنما يكون شهيدا على أمته. الله عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل جماعة، الأمة يعني الجماعة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني من كل جماعة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكرة الله عز وجل بده يوم القيامة بده يجيب من القضاة شهيدا عليهم، من الأطباء شهيدا عليهم، من طلاب الجامعة شهيدا عليهم، من التجار شهيدا عليهم، من الصناع شهيدا عليهم، ومن الأجراء شهيدا عليهم، ومن كل بلد كمان، ومن كل سنة. لأنه مرات واحد بيقول لك: أخي نحن هلا 2018، شلون كيف أنا بدي التزم بالدين؟ إيه أخي أنت شو بتشتغل حضرتك؟ والله أنا أجير. بكرة الله يوم القيامة بيجيب أجير كان ب 2018 ومن الأولياء، وإذا بدك بنفس شغلتك كمان. أنت شو بتشتغل أخي؟ والله أنا طالب سنة تانية بكلية الأدب العربي ب 2018. الله بكرة يوم القيامة بيجيب ب 2018 طالب أدب العربي من الأولياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ بيقول لك: تفضل، ها ليك، هذا نفس الشيء، ما لك عذر. لذلك يا إخوان كونوا أنتم شهداء الله على خلقه. صير أنت الولي حتى تكون أنت المثال الذي يشار إليه ويتأسى به الناس. ولعل بسببك الله يهدي أناس علمتهم أم لم تعلمهم. يعني شدوا همتكم يا شباب يا رجال بالإقبال على الله عز وجل حتى يصير الناس يتخذونكم قدوة. لأنه بيقولوا: شوفها أي فلان، ليك والله معنا بالكلية، معنا بالشغل، معنا بالعمل، معنا بالمهنة، معنا بالقضية، وسابقنا في الخير، تعون الحق به. فإياس كان قاضيا، ونحن نقرأ الآن في سير الأولياء. كان قاضيا على البصرة وكان غزير العقل. مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ولا بد من تكرارها. والله الولي مو إنسان عفوا ساذج، ولا إنسان سخيف، ولا إنسان بسيط، ولا إنسان شاط ريالته. مو مثل المسلسلات ما يخرج به يعني أصحاب المسلسلات إنه هذا هو الولي. الولي هو أزكى واحد بيناتنا. سيدنا عمر بن الخطاب ولي، لما مو ولي هو وكبير الأولياء. كان سيدنا عمر يقول: لست بالخب، أنا ما بخادع حدا، والخب لا يخدعني. بس ترى أزكى واحد بيناتهم هؤلاء الغير منضبطين بالشريعة ما بيقدر يمرق علي وحده. فما تكون بسيط، ما تكون ساذج، ما تكون إنسان يضحك عليك، خليك من الأولياء، خلي عقلك يزين بلد. كان قاضيا على البصرة غزير العقل والدين. قال داود بن أبي هند: قال إياس بن معاوية: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله مو كامل. بقى مفيد يا أخوان أنه كل واحد فعلا بيناتنا يعرف عيوب نفسه. ليش؟ لأنه الواحد لما بيعرف عيوب نفسه شو يحاول في تصحيحها، بيعرف عيوب نفسه يحذر أن يؤتى من قبلها. إذا واحد يعرف حاله أنه بس يغضب ما عاد يعني بيفقد السيطرة على حاله، هذا عيب، هذا عيب كبير. أول شيء بيجتهد بأنه يصحح العيب،
كيف إذا أنا بغضب كثير؟ يعني بدي صحح العيب تبعي. بدك تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر يعطيك السكون في النفس. واثنين، بدك تبتعد عما يثيرك. وثلاثة، بدك تصاحب الناس الذين إذا غضبوا ضبطوا، فبيعلموك كيف تغضب بس تضبط أمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث لا تغضب، قال العلماء نشفي، يعني حدا بإيده بيغضب وما بيغضب؟ يعني هذا لا تغضب مثل لا تحب. ليش أنا بإيدي؟ هلا أنا بدي أحب فلان أو ما بدي أحبه؟ أخي ما تعال بدي أحبك، والله تعال شوي بدي أحبك لأنه قرب يعود هون. شلون يعني بدك تحبه؟ والله بعد شوي هيك بدي أغضب لي شوي. يعني أنت بتغضب مو بإيدك، يعني بيصير موقف أمامك تقوم تنفعل فتغضب. فالعلماء قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ليش هو بإيده الواحد بيغضب وما بيغضب؟ والشريعة ما بتكلفك إلا بالمقدور مو بالمعسور. فقال معنى حديث لا تغضب يعني لا تفعل أفعالا خارجة عن الشرع إذا غضبت، لا تقل أقوالا خارجة عن الشرع إذا غضبت. بدك يطلع خلقك يطلع خلقك، بس لما بيطلع خلقك لا تحكي كلام يخالف الشرع. لا تيجي تقول بدي أمسحه من الوجود. شو تمسح؟ ليش أخي بدك تمسحه من الوجود؟ قال حكي علي. أو إذا حكي يعني حكي عليك ما بيقتضي تمسحه من الوجود. بعدين الله أوجده، شو بدك تمسحه أنت؟ ما بيمسحات من الوجود. أخي بدي شو إشخته؟ شو تشخته؟ ليش؟ شو سأفه أخي معه؟ قال لطشني بالسعر. لطشك بالسعر، روح قل له عطيني لي لطشك. أما تشخته ليش؟ ما بينشخت الزلمة. فلا تقل أقوالا تخالف الشريعة ولا تفعل أفعالا تخالف الشريعة. غضب عفوا من زوجته فضربها. من أذن لك أن تضرب زوجتك بهذه الطريقة؟ والله غضب من صاحبه فضربه. من أذن لك أن تضربه إذا أنت غضبت منهم؟ فتغضب اغضب، بس لا تقل ولا تفعل أفعالا تخالف الشريعة. فواحدنا منيح يعرف حاله أنه أنا والله أخي غضوبي منهم، مشان صحي حالي بكثرة ذكر الله وبابتعادي عما يثير وبمصاحبتي لأناس إذا غضبوا ضبطوا، ومنهم مشان ما أؤتى من قبل غضبي. لأنه في ناس من الممكن يجوا يستغضبوك شان لأنه بيعرفوك أنت بس تغضب تحكي كلام مراكز. مرة فعلا جاءت امرأة لتقول أنه حماتي توقع بيني وبين زوجي. قلت لها يا أختي أحسني إليها أكرميها، أنت ساكني معها؟ قال لا. قلت لها طيب يعني شو، الحمد لله مو ساكني أنت معها، يعني شو بتزوريهم بالجمعة مرة ساعتين؟ اضبطي نفسك يعني هي أم زوجك، ولا تذكريها بسوء أبدا قدام ابنها، ولا تقلي له أمك فعلت وأمك تركت. قالت لي يا دكتور بس هي بتستغضبني وبتسجل علي شو بقول، مستغضبتها كذا مرة وحطها مسجلة أو جهاز تسجيل. طلعت لها خلقة بقى هديك حاكي وقت الغضب بتحكي شروي غروي. قالت له لجوزها شوف لابنها يعني شوف شوف مرتك شو بتحكي. قلت لها الله يسامحك، طيب مدام أنت بتعرفي بأنك إذا غضبتي تكلمتي بكلام غير مناسب، ليش يعني تواجهتي معها إلى هذه اللحظة؟ فأنت إذا بتعرف حالك إذا غضبت تتكلم كلام غير جيد، دير بالك ممكن هناك أناس يوقعونك، يعني هن أصلا بيوصلوك لهون بدهم يثبتوا عليك كلمة، بدهم يسجلوا عليك موقف. مرة في رجل علمت عنه بأنه له طريقة في الأذية يعني مع الناس. مثلا هو يعني إذا شخص هو الحقيقة يخطئ يعني يفعل أفعالا خاطئة يؤذي بها الناس، فالناس المؤذون إذا راحوا استشاروا خبراء غيره يقولون له فعلا آذتكم بهذا الشيء، فيعودون إليه بيقولون ليش آذتنا بهالشيء؟ بيقول لهم دعوا الذي قال لكم يكتب لكم هذا الكلام. مو هو يقول أنا آذيتكم، قلوا له يكتبه. هو ينتظر منه أن يكتب هذا الكلام من أجل أن يستخدمه كوثيقة قانونية بأسلوب معين من أجل أن يؤذيهم. أنت انتبه يعني ماذا تقول، انتبه ماذا تكتب، انتبه ماذا تنفعل، اعرف عيبك من أجل أن لا يستغل هذا العيب من قبل يعني خصمك. فإياس يقول كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، يعني عقله غير كامل. طيب يا شباب شلون واحد يعرف عيوب نفسه؟ ومرات الإنسان لأنه ينظر إلى نفسه نظرة كمال،
يعني صعب، شلون بده يعرف عيوب نفسه؟ أول شيء من العدو، عدوك منيح بفيدك، يعني بتستفيد منه أنت. راقب أعدائك شو بيقولوا عنك، سجلون. هلأ هو في قسم مما يقولونه مو صحيح، يعني العداوة أغرت صدورهم فقالوا، بس ممكن يكون في شيء صحيح، لأنه عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. هذا عدوك ساخط عليك، فظاهرة مساوئك ظاهرة عنده، فأنت معلش اسمع ماذا يقول أعدائك وسجل، حتى إذا وجدت شغلة والله مزبوط أنا هيك، فاشتغل بنفسك في تحسين هذا العيب. فكيف واحد يعرف عدو بنفسه من عدوه؟ واحد، اثنين، من صديقه الصدوق العاقل. بدك صديق بس صدوق مو يكذب، انه شو انا شو أخ شلوني انا، انت احسن واحد بالدنيا، شايف اللي قاعدين هدول كلياتهم ما بيطلعوا وتكي قدامك، انت احسنون. هو بيكون لابس العيوب من راسه لرجلي، بس رفيقه ما بيصدق معه. وهلا ممكن يكون صادق بس يعني رفيقه مو عاقل كمان، بدك صديق عاقل يهدي اليك عيوبك. سيدنا عمر بن الخطاب قال: رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. وثلاثه، اعرض اعمالك واقوالك على اعمال واقوال اهل الصلاح والرشاد، يعني قارن اقوالك مع اقوالهم، تتقارب عندما تخالفهم معناته انت خطا، قارب اعمالك مع اعمالهم عندما تخالفهم فانت خطا. هذه ثلاث طرق يعرف المرء فيها عيوب نفسه. كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. ولا تزعل، يعني إذا أنت طلع فيك عيب ما تزعل، يعني شوفي إذا أنت مثلا الحمد لله عندك 80 شغلة صح و20 شغلة خطأ، والله أنت منيح. إذا أنت 80 ب20 منيح، في واحد ما بيتحمل، يعني إذا قلنا له أنت أخي هيك، أنا هيك، لا مالي هيك، أنتو يلي هيك، لك يا رجل ماشي الحال، يعني خطأ من 99 خطأ شو عليه. هلا هاد بيفيدنا يا اخوان، مرات بيجي واحد، انت مثلا بتحب الشيخ، تحبه محبه كبيره، بيجي واحد بيقول لك اخي بس الشيخ يكون عنده هذا الخطا، بينفعل واحد، ابدا شيخنا ما بيخطئ، واحد مثلك بيخطئ، روح شوف حالك احسن ما تحكي عن المشايخ، ما فيها شيء، ما فيها شيء، افهم منه شو الموضوع. فعلا بجوز يكون فعلا الشيخ اخطا، يعني الشيخ ليس انسانا معصوما، النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم، بس مرات أنت بتحب إنسان خلاص ما تقبل أن يشار إليه بأي خطأ، لا اسمع منه وقارن هذا الكلام صح أو غير صح. مرات بيكون متكلم صحيح، مرات بيكون كلامه غير صحيح، إذا صحيح منيح قل له للشيخ. أنا أذكر شيخنا عليه رحمة الله كان في الدرس يدرس والشيخ يحضر في دروسه، في شيء من محفوظاته وفي شيء من قراءته وفي شيء محضر، فقرأ حديثا بقلب الدرس، الشيخ استشهد بحديث، هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم مو صح. فواحد من الأساتذة الإخوان راح لعند الشيخ، شافه في بيته، قال له سيدنا أنتم يوم الجمعة تكلمتم بالدرس الله يجزيكم الخير والدرس كان مفيد، بس فيها الحديث الموضوع. فالشيخ قال له يا ابني الله يجزيك الخير، من قرأت انه موضوع هذا؟ قال له سيدي المرجع الفلاني والكتاب الفلاني والعالم فلاني. قال له ايه الله يجزيك الخير، نحي اللي قلت لي انا والله مالي متفطين، شايف يا ما في مشكله. هلا انا بعرف شخص اخر اذا قلت له اخي الشيخ حكى حديث موضوع، شيخ حكى حديث موضوع، انت فكرك بتعلم والشيخ ما بيعلم، يا عيب الشوم عليك، الشيخ ما بيحكي، الشيخ اعلم من ابوك واعلم من جد، ايه طول بالك طيب بالك لا تكبر. يعني إذا إنسان أشار لك بخطأ هل هذا ينقص من قيمة الشيخ؟ لا ما بينقص. في كتاب من الطرف، في كتاب اسمه الموضوعات لعالم من علماء الحديث اسمه رضي الدين الصاغاني، هو جمع كتاب، العلماء بيجمعوا كتب الموضوعات مع بعضهم عشان ينبهوا الناس منها. الكتاب لطيف هيك شيء، يعني 100 صفحة كلها بيذكر فيها أحاديث موضوعة، إنه هذه أحاديث موضوعة وبيسردها هيك أفى بعض البعض. على الهامش مثلا كل أحاديث الباذنجان موضوعة، أي حديث تسمعوا فيه كلمة باذنجان موضوع. كل الأحاديث التي فيها ذكر للورود ولها علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضوعة، يعني مثلا الورد الجوري من عرق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، كل شيء حديث بيحكي عن الورد
وإله صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع. حب الوطن من الإيمان حديث موضوع. هلأ شو معنى حديث موضوع؟ قد يكون معناه صحيح، يعني الجنة تحت أقدام الأمهات معنى صحيح. في حديث شبيه بيقول إلزم رجلها فثم الجنة، بس ما في حديث اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات. حب الوطن من الإيمان هو من الإيمان، بس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب، المهم رضي الدين الصاغاني ساوى كتيب صغير، شي مرة إن شاء الله نجيبه بنقرأ لكم ياون يكسرد يعني الحديث الموضوع. بعدين إجا بده يكتب مقدمة، هو دائما العالم أول شيء بيألف الكتاب المقدمة آخر شيء بيكتبه. بعدين إجا بيكتب مقدمة تبعه، فكتب بالمقدمة عم يحكي عن ضرر الأحاديث الموضوعة، وأنه الأحاديث الصحيحة والأحاديث المقبولة هي الغنية. وبعدين قال لك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أم الحديث تبعه موضوع. يعني هو الكتاب بالأحاديث الموضوعة والتحذير منها، بالمقدمة بده يكتب له صفحة صفحة ونص أم كتب بقلب حديث موضوع. هل هذا ينقص من قيمته؟ ما ينقص من القيمة، لأنه يحصل يعني مرات العالم ما بيعلم كل شيء، مرات في شغله ولا يعلمه. فبين العلماء وراءه أنه هذا حديث موضوع يا سيدنا بهذا الموضوع. فهلأ إذا الشيخ مثلا ارتكب شيئا فيه نقص أو أشير له بعيب، ما في حرج، يعني ما في إنسان كامل، أنت ضع الأمر في موضوعين. هلأ في أناس مغرضون يريدون أن يقطعوك، مثلا بيقول لك أخي هذا حكى هيك وقال هيك، هاي ثلاث شغلات نحن اكتشفناهم، ثلاث شغلات ممتاز 97%، يا ريت حدا يجيب بالجامعة 97%، شغلة كثير عالية. على كل الأحوال، بس كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا له بقى، هذا اللي عم يحكي القاضي إياس أبو واثلة، فهو يقول لناس حوله كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا يا أبا واثلة ما عيبك؟ أنت شو عيبك؟ قال كثرة الكلام، يحكي كثير. يبدو هو أنتم بتعرفوا القضاة بشكل عام إنهم سمت، يعني القضاة قليلين الكلام. القضاة اللي هو فعلا قاضي قدير بتلاقيه، لأنه هدول القضاة أنا انتبهت كل مهنة تؤثر على صاحبها. فهذا القاضي بيعرف هلا بقراراته كل كلمة إلى معنى، والمحامين بيجوا بيستخدموا مرات هالكلمة بينفذوا من خلالها إنه هيك كتب، لأنه هيك قال، هيك طلع القرار، هيك الاجتهاد القضائي، وبيروحوا بيفرعوا عن الموضوع. فالقاضي بتلاقيه بيوزن الكلمة تبعه. فسمت القضاة يعني هيك القديرين تجدهم قليلي الكلام. فيما يبدو هو كان يرى نفسه بأنه يا أخي أنا بحكي كثير وهيك، أنه هذا ما بصح كثرة الكلام. وإن كان في مرة ثانية يقول سأل له إنسان أنه سمعتك تكثر كلاما يعني وأنت قاضي بهالمعنى، قال له أنا أقول صوابا أو خطأا اللي سمعته صح أو خطأ؟ قال صح. قال فكثرة الصواب حسن، منيح إذا أنا بس صح عم بحكي. مع هيك يحذر أحدنا من كثرة الكلام فيما لا يكون فيه خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة قاف ومع قوله سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الله، هذه يعني لقطة جميلة من الأرض، ولا يعرف يعني حقيقة هذه المعاني إلا لمن يعيش هذه البيئة التي يصفها الله هنا. يعني ربي سبحانه وتعالى لما ينزل هذا الماء وتنبت هذه النباتات يسمونه يعني نبات هذا بعلي، مسقي بالسماء، ما يسقونه في الأرض. ما شاء الله في بعض البلدان يعني جنتهم في الدنيا، أمطار ناعمة هادئة تنبت حقول القمح على مدى البصر، وإذا حركت الريح تشوف لها أمواج. ما شاء الله، يعني مرحلة يكون تو طالع من الأرض، وفي أي وضع كانت الحبة تنبت يأمر الله الجذير أن ينحني إلى الأرض، ما يصعد فوق أبد، ويأمر الله الرويشة الخضراء أن تصعد إلى فوق، ما تنزل تحت أبد، ما في يعني حبة الشعير وحبة القمح وإلى آخره، والدخن والشوفان والذرة كلها عبدة لله، تطيعه في توجه جذورها وتوجه أوراقها. تقول وحدة خالفت هذا، إحنا اللي نخالف مع الأسف الشديد، وإحنا اللي نعصي. ومليارات المليارات التريليونات من هذه الحبوب كلها أتينا طائعين. يا الله، ونزلنا من السماء ماء، شوف التشديد هنا، ونزلنا، التشديد على الزاي هذه تبين لك بأن يعني عملية رفع البخار من البحار وتكثفه في الفضاء وتشكله بالغيم وإرسال البرق والرعد ودخول النيتروجين فيه حتى يعمل خصبة في الأرض، وبعدين هبوطه بكميات ما تدمر وإنما تسقي فقط. هاي كلها بحساب، حسبان إلهي هذا. ونزلنا من السماء ماء، بعد نشوف المدين، ماء سماء، هالمدين هذيلة في الكلمة يبين لك يعني إن الله يعطيك فرصة للتفكر في السماء والتفكر في الماء، خليك تعيش الجو النفسي. والماء ينزل من السماء المطر، فجاء مدين، السماء ماء. الله، إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. قال مباركا، باركه الله جل وعلا. حقيقة المطر نعمة، إلا عند صنف من الناس اللي يسمونهم هذيل يعني والعياذ بالله أهل العلمانية واليسارية واللي يعبدون لينين وستالين ويقولون التاريخ يعني مادة وليس هناك إله ويلحدون بوجوده. هذا الصنف من الناس يقول ول ول ول ول ايش هالنيان اللي يسمونه المطر، تلف سياراتنا وحنا مغسلينها من الصبح، كل نقطة فيها حبة غبار. والله هؤلاء والعياذ بالله طمس الله على قلوبهم، لا يعرف دعاء عند المطر لأن نزول المطر من ساعات الإجابة، ما يعرف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. تخيل نملة في عهد سليمان نايمة على ظهرها وتقول يا ربي إنا خلقا من خلقك فاسقنا، نملة أحسن منهم، أحسن منهم. سأل الله أن يهديهم ويبصرهم ويملأ قلوبهم إيمان حتى يتفكروا ويتدبروا بهذا القرآن وبهذه الآيات المنظورة في الكون، فيعرفون حقيقة الله جل وعلا. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، جنات حدائق أشجار غابات أشجار مثمرة، تفاح متدلي، برتقال أصفر، الله جميع أنواع الفواكه، يا الله، والحبوب الكازو والبيضان والفستق، روح وحبوب ما يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، تأكل منها المخلوقات من الإنسان للنملة. وبعدين سبحان الله يعني ذكر حب الحصيد، لفت النظر إليه اللي هو يحصد، إما حصادات ضخمة أوتوماتيكية تمر عليها الشكل لها جناحين فتشوفها، هذه الآلة عجيبة يعني تفصل السنابل عن النبتة، بعدين تفصل السنبلة عن قشورها، بعدين تطلع الحبة صافية ينزل منها مرزام في ناقلة يمها تمشي التعبة، وبعدين الناقلة هذه تروح في صهاريج ضخمة تضخ هذه الحبوب حتى لا تتعرض إلى يعني أمطار أو سوسة أو أشياء ضارة، وبعدين شوي شوي توضع في تناكر ضخمة تضخ إلى أن تصل إلى المطاحن الضخمة والمخابز، إلى أن يصير خبز وصمون وتوست، روح يوصلك، تروح بس الجمعية ولا السوق شيل يا ولد، ما يقولون لك إش كثر خذيت ولا خليت، اخذ بس شيء منه يعني منقى وشيء منه فيه يعني أسمر، فيه الـ الـ الـ القشرة الجميلة هذه اللي تعمل في المعدة وتصلح المعدة وتعين على الهضم، يا سلام. وبعض مصانع المخابز تشوف تهبط عليك من السقف، يعني في بعض المخابز الضخمة هالشكل تشوف مثل الآلة تنزل هالشكل، وقرص صغير وقرص كبير وقرص كذا ما توقف، تروح واللي علب واللي تيس واللي يحمل واللي كله يعني آلي، شغل آلي. هذا فضل من علم، من فهم، من؟ والله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اليوم أنا رحت أخذت التموين، يعني طلع علي 39 دينار، شوال ضخم رز ومعاه 6 كيلو إضافة، وبعدين كرتونين دجاج وتمر، وبعدين عدس وسكر، وبعدين معجون، بعدين علب زيت، يا وحليب بودر ونص حليب سائل، هل أذكره؟ وانشحنت السيارة 39 دينار. والله يا إنه يعني بغيت أبكي على هالنعم، وأنا أسمع هالفتن وهالحروب وهالمجاعات، قلت يا ربي ما زرعنا ولا حصدنا ولا حملنا ولا ربينا ولا جنينا، هذا فضلك، تؤتيه من تشاء وأنت ذو الفضل العظيم. يا رب شكرانك لا كفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. تعرف أنت اللي ينتجون الفواكه هذه اللي كل بيت إحنا في سلة هالكبر فيها التفاح والرمان والمانجا والخوخ والمشمش والأكادنيا والكول ويوسف أفندي روح والموز محطط على الطاولة، كل ما مر الولد أخذ موزة لقشر برتقالة والعصير. تنقله طائرات، جسر من الطائرات وقوافل من الشاحنات المبردة وسفن ماخرات عبر البحار والمحيطات. صب عليك يا الله. الحمد لله الحمد لله. يقول الله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. يعني منظر النخل الباسقات هذا من أبدع ومن أجمل ما يكون حقيقة يعني. ومر الشيخ كشك رحمة الله عليه سأله واحد قال له يعني لما يعني النخلة الطويلة العريضة القوية هذه ثمرتها يعني بهذا الحجم يعني؟ رد عليه قال له يعني انت احمد ربك يا ابني، لانه كان لو كانت بحجم البطيخة وطاحت عليك من فوق النخلة راح تكسر عنقك وظهرك وتدكك في الارض. فالرقي والبطيخ والقرع الى اخره استحه لك ربي على الارض عشان ما يطيح عليك، والبلح والتمر جعل له النخل الباسقات تاكل منه وياكل الطير. يا الله. حتى السلم جعل لك في النخلة الكرب المقصوص تركب لما توصل فوق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. نعم، كما أن القرآن الكريم يا أبنائي أقر بفرح الآباء بالأبناء، كذلك ذم الاغترار بالأبناء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك. فرد الله تعالى عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال أيضا جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، عم حكي الرسول صلى الله عليه وسلم، هماز مشاء بنميم، إلى قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أصص على البركة. على يقول الله تعالى مخبرا أنه كان ذا مال وبنين، يقول: إذا تتلى عليه آياتنا، ما هي إلا أساطير الأولين، يندد عليه في غروره بماله وأولاده. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وعدهم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة

0: وأكثر أموالا وأولادا. مش ما يكون في اغترار غرور. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فكان من عادة الجاهلية أنهم يتكاثرون ويتفاخرون بالأموال والطاعة والأولاد. أما المؤمنون فتكاثرهم وتفاخرهم بالإيمان والطاعة غير شكل. وما كثرة الأموال والأولاد بنافعة للكافرين من نافع ولا دافعة عنهم من عذاب الله من شيء. فالاغتراب بالأموال والأولاد حمق ليس بعده حمق. فالحذر من تعلق القلب بالأولاد، وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولد، ولا سيما إذا كان وحيدا ما فيش غيره، فذلك مذموم لأنه مضر بالولد إذا شعر به، فإن ذلك يحمله على التمرد والشطط، وفي هذا خطر عليه في أمر دينه ودنياه، أليس كذلك؟ أما الفتنة بالأولاد فقد قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال والبنون فتنة للناس وبلاء واختبار، إذ قد تحمل الناس على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فينبغي الحذر من ذلك ما يكون شيء حرام. ومن الفتنة بالأولاد أيضا أن ينتهي الآباء والأمهات بهم عن طاعة الله وعن الاستجابة لأمر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا قرآن. ومن الفتنة بالأولاد أيضا إقرارهم على المعاصي والسكوت عنهم في القعود عن الطاعة، وإعطاؤهم المال ينفقونه في الملاهي والمعاصي والآثام، والولد لا ينتسب إلى غير أبيه. قال الله تعالى في تحريم التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وفي الحديث الشريف: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، ما أبوه. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة عدلا ولا صرفا. ومن ادعى إلى غير أبيه لم يرح، أي لم يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. أدركنا الوقت وللحديث سلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تثار شبهة بين الحين والآخر حول سحر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا فضيلة بروفيسور زغلول النجار، نتحدث وإياه عن بداية هذا الموضوع، فأهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصبه سم ولا سحر. أولا نريد تفصيل عن موضوع سر هذا التمر، وربما كان هناك تخصيص للعجوة بالذات. وهناك جانب يعني إشكالي بسيط، بعضهم يثير شبهة: لو كان هذا التمر ينفع فكيف نقول أن النبي سحر أو أنه سمم من قبل اليهود
1: صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله. ابتداء أقول أن العلم يؤكد لنا على أن كل ثمرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى وأعطى شجرتها القدرة على امتصاص عناصر محددة من التربة التي تقوم عليها كل يعني، ويتحكم في ذلك الشفرة الوراثية التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة.
0: يعني بقصد أنت ذكرت سابقا الشفرة الوراثية للإنسان،
1: وللنبات
0: شفرة وراثية أيضا للنبات،
1: لكل حي.
0: نعم.
1: فمثلا قد نرى مثلا شجرة ليمون وشجرة تفاح وشجرة زيتون تنبت على نفس التربة، وكل شجرة من هذه الأشجار يعطي ربنا تبارك وتعالى لثمرتها هيئة خاصة ولونا خاصا ومذاقا خاصا ورائحة خاصة وصفات خاصة.
0: تبارك الله.
1: وهذه منطلقة القدرة الإلهية، هي تنبت على تربة واحدة، تركيبها الكيميائي واحد، فالذي يتميز أو الذي يميز بينها القدرة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل نبتة من هذه النبتات أن تتخير من عناصر الأرض ما يكون لها تلك الثمرة المميزة بهيئتها وطعمها ومذاقها ورائحتها وشكلها ولونها إلى آخره. وهذا من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية. لذلك أقول إذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوة المدينة على غيرها من ثمار النخيل، لابد أن هناك سر معين. يعني لو درسنا هذه العجوة وقمنا بتحليلها كيميائيا وجربناها على حالات مرضية كما يجب أن يعني يكون المنهج العلمي، لا طرحت لنا الحكمة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يصيبه سحر ولا يصيبه سم. طبعا هذا لم يعمل، يعني لم يقم أحد بهذه الدراسة بعد. وأتمنى على المسلمين أن يبدأوا في زمن العلم الذي نعيشه بتحقيق كل ومضة نورانية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالعلوم الكونية.
0: يعني حتى الآن يعني لم يجري أحد تحليل على أنواع التمور وفائدة التمر؟
1: قاموا طبعا، قامت دراسة. نعم. بس أنا أقصد عن عجوة المدينة بالذات لم يقم أحد بذلك.
0: هناك تفصيل؟
1: لا يوجد. نعم. فأنا أقول حقيقة لو أن كل إشارة نبوية وكل ومضة قرآنية اهتم المسلمون بتحقيقها مكانا وزمانا بمنهجية علمية صحيحة، لأصبح بأيدينا أوراق دعوة راقية إلى الإسلام بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: نعم.
1: هذا لم نقم به بعد.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي توقف في موضوع الادعاء بسحر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا لا أشك في الجهد العظيم الذي قام به الإمام البخاري عليه رضوان الله.
0: نعم.
1: يعني الخدمة الهائلة التي قام بها لخدمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى البخاري بشر، يعني قد يكون فيما ورد في كتابه فيه بعض الأخطاء. ولأن هذه طبيعة البشر يعني. فأنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ عن ربه، فكيف يعني يمكن سحره؟ يعني أشك في ذلك شخصيا.
0: نعم.
1: وأن أنا لا أكذب بالحديث الذي جاء في البخاري.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي تحفظ عليه، لا أطعن فيه ولا أقبله.
0: جميل، وهذا نعم. منهج العلماء.
1: نعم.
0: يعني عندما
1: نعم.
0: يعني نستطيع أن نتوقف نعم. عند الحديث فلا نرده نعم. ولا نأخذ به.
1: ولا نأخذ به. لكن نعم. أقول قد يكون هذا من قبيل التأكيد لنا على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد لنا على أن السحر حقيقة قائمة وإن كان من الكبائر من السبع الموبقات المهلكات.
0: نعم.
1: نعم.
0: ماذا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التمر عموما؟
1: نعم.
0: تمر بيت التمر فيه جياع أهله.
1: هو طبعا يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن التمر يعني ثمرة غنية بالكربوهيدرات، غنية بالسكريات، غنية بالمواد النشوية، غنية بالفيتامينات، غنية ببعض الزيوت وبعض الدهون، غنية بالألياف، غنية بشيء من الماء. فبالنسبة لإنسان يعيش في الصحراء يمكن أن يعيش على التمر والماء، يعني وجبة كاملة، أو التمر والحليب وجبة كاملة لفترة طويلة. فيؤكد على هذا المعنى، ومن طلاقة القدرة الإلهية أن التمر يعني ثمرة يعني لا تفسد إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا، يعني يمكن أن يبقى التمر لسنة كاملة يعني دون يعني يجف ويصبح يابسا ويصلح للتخزين لسنة أو لأكثر من سنة. فيقول بيت ما فيه تمر، يقول يا عائشة بيت ما فيه تمر جياع أهله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضمن لأهله الزاد المتوفر على مدار السنة عليه أن يخزن في البيت شيئا من التمر، وهذا صحيح. يعني تحليل الكيميائي للتمر يثبت أنه وجبة غذائية كاملة إذا أخذ مع الماء أو أخذ مع شيء من الحليب.
0: يعني فقط يعني لمزيد من الإيضاح، بعض الناس يقولون أن داء كداء السكري لا يجب أن يأكل فيه الإنسان السكر المستخرج من المواد الكيميائية مصنع، أما التمر فهذا السكر يعني لا علاقة له بداء السكري، يمكن لمريض السكر أن يأكل من التمر،
1: بس بدون مبالغة أيضا، يعني لأن ليس كل أنواع التمر يعني لا ضرر منها لمريض السكر.
0: نعم.
1: يعني بعض الأنواع زي التمر السكرية بالذات يعني نسبة السكر فيها عالية جدا، فقد تكون فيها ضرر لمريض السكري، وعلى كل حال المرض حالة استثنائية.
0: نعم.
1: لكن الحديث بيتكلم على الإطلاق، بيت ما فيه تمر جيع أهله.
0: ماذا عن التمر وعلاقته بالسيدة مريم؟ لماذا يعني خصص الله عز وجل أن تأكل من التمر أثناء نعم. الولادة؟ هل هناك رابط علمي بينهما؟
1: والله يعني قال بعض الأطباء، وأنا لست طبيبا، أن التمر طبعا بالإضافة إلى كونه غذاء كاملا فيفيد المرأة في حالة النفاس، أنه فيه أيضا من المواد الكيميائية ما يعين على يعني تقليل دم النفاس.
0: نعم.
1: ويعني التئام الرحم بعد عملية الوضع.
0: نعم.
1: فيعني ربما يكون هذا يعني سبب في الإشارة القرآنية التي يقول فيها رب العالمين للسيدة مريم عليها رضوان الله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
0: نعم. نعم.
1: فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر نعم. الآيات.
0: نعم. ما دمنا نتحدث عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الطب.
1: نعم.
0: بداية يعني ما رأيك في ما نسمع عن الطب النبوي؟
1: نعم.
0: بتوضيح بسيط سنأتي على بعض الأسئلة المخصصة، لكن بشكل عام
1: نعم.
0: هل أنت مع من يقول أن مدرسة الطب النبوي هي مدرسة كاملة ويجب الاستعانة بها؟
1: ما من شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببعض الأدوية وببعض الأشفية، كالعسل، كالحجامة، كالحبة السوداء، كالسنة والسنوت. طبعا لابد لنا من الاستفادة بهذه الوصايا بعد دراستها وإجراء التجارب اللازمة عليها.
0: نعم.
1: لكن الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الكلام هو الذي قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء، أنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: وأوصى بالتداوي، وهو تداوى صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحتكم إلى بعض الأطباء من البدو الذين كانوا معروفين في زمانه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عباد الله،
0: كان يأتي بالأطباء يعني
1: نعم.
0: لا يعتمد فقط على نفسه أو على الوحي،
1: لا كان يستعين بالطباء عشان برضو يكون مشرعا لأمته.
0: نعم.
1: لما قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء.
0: نعم.
1: لكنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
0: نعم.
1: والسام هو الموت.
0: نعم.
1: فأحد الأطباء المعاصرين دكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله يعني كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حينما سمع هذا الحديث فيقول بحسه الطبي قال حبة شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة في الجسم.
0: نعم.
1: فقام بدراسة علاقة الحبة السوداء مع جهاز المناعة في الجسم فلاحظ أن لهذه الحبة أو للزيت المستخرج منها قدرة على رفع جهاز المناعة أضعاف كثيرة حتى يرده إلى مستواه الطبيعي.
0: نعم.
1: وأنا حضرت محاضرة له في نقابة الأطباء في القاهرة وعرض علينا شرائح متتالية لمريض انعدمت عنده خلايا الدفاع يسموها تي سيلز يعني ما عنده شيء منها إطلاق وعرض قطرة من دمه بعد إعطاء الحبة السوداء بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3 أسابيع ولاحظنا أن هذا الجهاز المناعي يرتفع بطريقة مستمرة مع تناول الحبة السوداء وسمحت له الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج حبة من يعني علاجية من الحبة السوداء وحبة البركة سماها كونيغار كونيغار الحروف الأولى من كومبايند جارليك النيجلا ساتيفا الاسم اللاتيني الحبة السوداء نيجلا ساتيفا فأخذ الحروف الأولى وخلط في هذه الحبة الحبة السوداء أو زيت الحبة السوداء مع العسل مع الثوم بنسب يعني درسها هو وأجراها على عدد كبير من المرضى وجد أنها ترفع جهاز المناعة بشكل ملحوظ
0: يعني ما دمت قد تحدثت عن الثوم سنتابع ذلك وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناوله في حياته. فضيلة الدكتور تحدثت عن الحبة السوداء وذكرت أنه إذا خلطت بالعسل وأضيف إليها الثوم كانت دواء نافعا لكن قبل أن نتابع خاصة في فقرة الثوم يعني البعض يقول يعني هناك مبالغة هناك مغالاة من بعض المسلمين عندما يقولون الحبة السوداء شفاء من كل داء وهناك أحاديث بعضها ضعيف بعضها يعني لا يصح مرة الباذنجان مرة السنا والسنوت مرة الحجامة يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شفاء هل هذا يعني الشفاء يعني إذا اقتصرنا على الحبة السوداء يعني فما نفع الأدوية إذن
1: بارك الله فيكم يعني وطبعا لابد أن نأخذ هذه الأقوال بشيء من ثقة يعني نفس العسل يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس لم يقل فيه الشفاء وهي هناك فرق بين الشفاء والشفاء
0: مرة ثانية
1: نعم يعني يقول رب العالمين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يعني ليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل الأمراض هو يشفي بعض الأمراض
0: يعني الحديث الصحيح عندما أتى رجل وكان بطن أخيه مريضا قال اسقيه عسلا قال لم يشفى قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك الحديث واضح
1: نعم يا أخي هو طبعا للأسف الشديد نحن لم نعي قيمة هذه الأحاديث بعد يعني هناك في روسيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية زي رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي هناك مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل نحن لم نطبق هذا تطبيقا عمليا دقيقا أنا لا أقول يعني بالنص القرآن يقول فيه شفاء للناس طيب لابد أن نجرب ماذا يشفي هذا العسل وماذا لا يشفي لكن فيه شفاء
0: ولم يعني يقل فيه الشفاء
1: لم يقل فيه
0: يعني
1: الشفاء
0: ليس بالتعريف
1: نعم. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام هذا حديث صحيح وأثبت الدكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله أن هذه الحبة لها علاقة بتقوية جهاز المناعة في الجسم وإذا قوي جهاز المناعة استطاع الجسم أن يقاوم كل مسببات الأمراض عنده فحديث الرسول صحيح إذا رفعت جهاز المناعة في جسمك أي مرض عندك هذا الجهاز يقاومه وأفضل وسيلة للعلاج هو أن تمكن جهاز المناعة في الجسم من مقاومة هذا المرض
0: نعم.
1: فضلا عن أنك تعطيه دواء يقتل مسببات المرض فالرسول صلى الله عليه وسلم مع إشاراته إلى بعض العلاجات الشافية وبعض الأشفية من الأمراض أشار إلى العلاج قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء لكن لابد لنا أيضا كمسلمين أن ننظر في كل إشارة أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نثبتها علميا. يعني وأنا أقول دائما إذا كان القدامى قد اعتمدوا السنن في الحكم على صحة الحديث فنحن في عصر العلم لابد أن نوظف العلم أيضا في الحكم على صحة الحديث. إذا كان منطوق الحديث صحيحا من ناحية العلمية وحتى في سنده شيء من الضعف يمكن أن تكون الحقيقة العلمية وسيلة لتقوية هذا الحديث.
0: الله أكبر. يعني فقط يعني أنا شخصيا مسرور جدا بهذا بهذه الإضافة. يعني لماذا لا نسخر؟ معروف للمشتغلين بعلم الحديث أنه إذا ثبت السند يجب علينا أن نأخذ بهذا الحديث. لكن فضيلة الدكتور البروفيسور يضيف بعدا آخر، لماذا لا نضيف العلم حتى ولو كان هذا الحديث من الدرجة الضعيفة؟ ربما ما فيه من علم يقويه يجعله مصدرا لثراء الإنسان وخاصة في المجالات العلمية.
1: لأن علماء الحديث الحقيقة من حرصهم على تصفية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني نسيان الناس الرواه أو إعادة صياغة منطوق الحديث، والله لو وجد في سلسلة الرواه واحد بس ثبت عليه كذبة أو ثبت عليه تقصير في الصلاة أو ثبت عليه خيانة للأمانة يضعف الحديث كله
0: طبعاً. يعني يصبح حديثا متروكا أو
1: نعم. فأنا أقول لابد أن ندخل الآن الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث حتى لو كان في سنده شيء من الضعف، وتكون الحقيقة العلمية وسيلة من وسائل تقوية الحديث إذا كان في سنده ضعفا وتأكيده إذا لم يكن في سنده أي ضعف.
0: ماذا عن الثوم؟ يعني ذكرت أنه يجب إضافة الثوم. الثوم نبتة يعني عشرات الأطباء يتحدثون عن أهمية الثوم، لكن مع ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مواطن عديدة أنه لم يأكل الثوم.
1: هو طبعا تنزها، يعني ليس كراهة ولكن تنزها، لأنه قال أن من أكل من هاتين الشجرتين
0: فلا يقربن
1: مصلانا، حتى لا يؤذي المصلين. والرسول يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، يعني مش بس حيؤذي المصلين ده يؤذي الملائكة أيضا. يعني فحتى لا يؤذي المصلي جاره ولا يؤذي الملائكة، قال من أكل ثوما أو توما فلا أقربن مصلانا، أصلي في بيتي حتى يطهر فمه من أثر ذلك، لكنه لم ينهى عن أكل الثوم ولم ينهى عن أكل البصل.
0: إذن يعني هو مادة تكميلية، لا يعني لا يتضر الإنسان إذا لم يأكله طيلة حياته.
1: هو طبعا إذا دخل في الطبخ مثلا يضيع
0: الرائحة.
1: عمل منه يعني حبوب الآن لا رائحة لها ولكن تحتوي على نفس المادة الأساسية اللي ترفع جهاز المناعة في الجسم. ففي ممكن وسائل علمية الآن أن تجعل الثوم والبصل في متناول الناس دون أن يؤذي يعني من تناولهما جيرانه أو من يقف بجواره في الصلاة.
0: تحدثت عن السنة والسنوت، ما دمنا يعني نستكمل هذا البحث، ما هو المقصود بالسنة والسنوت؟
1: نبتتان تنبتان في وادي مكة أوصى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم كعلاج لبعض الأمراض، ويعني قامت بعض الدراسات العلمية عليهما وأثبتت هذه الدراسات أن لهما أيضا علاقة بجهاز المناعة في الجسم، ونحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال. ومن الغريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول في القسط البحري أو العود الهندي سبعة أشفية، وأفاجأ على الموقع الإنترنت شبكة المعلومات الدولية أن العلماء في الغرب قاموا بتحليل هذه هي قطعة من الخشب كالبخور، يعني
0: قسط البحري
1: أو العود الهندي. والله أخي معمول عليها دراسات من أروع ما يكون. فأقول لو أن المسلمين أيضا
0: يعني ماذا هي يعني تؤكل لما يعني تستعمل كالعود أم
1: لا تطحن مثل العود يعني لكن تطحن وتغلى كالشاي، يعني تؤخذ على الريق أو تؤخذ في المساء، مرة في الصباح مرة في المساء.
0: أين توجد هذه؟
1: في الهند، اسمه القسط البحري أو العود الهندي.
0: يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يكن موجودا في الجزيرة
1: العربية. كانوا العرب يستوردونه. فالحقيقة يعني هناك وصايا كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مفروض أن يهتم المسلمون بها. أنا كنت في محاضرة في جامعة الجنان في لبنان.
0: نعم.
1: وكان بعض عندهم مقرر يعني دراسة عليا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكان في بعض الدارسين صيادلة، قلت لهم يا أخوانا أنتم أولى الناس بتحقيق هذه القضية وتعمل رسالة من أجمل ما يكون، خذوا اجمع ما قيل عن القصر البحري أو العود الهندي في المراجع المتاحة، شبكة المعلومات الدولية عليها كم هائل من المعلومات، وقاموا بعدد كبير من التحاليل الكيميائية ووسائط أخرى غير الكيمياء، الإكس راي، الأشعة السينية، ووسائل أخرى متعددة، واجمعوا هذه وحاولوا تطبقوها، يعني تعمل ورقة يعني بحث من أرقى ما يكون، ونحقق قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ورقة دعوة راقية للغاية. فأنا أقول هذه الوصايا لا يجوز أن يختصر المسلمون عليها فقط، لأن الرسول أمرنا بالتداوي وقال أن ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء، لكن في نفس الوقت كل وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبنا وتجاه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن نحقق هذه الوصية تحقيقا علميا منهجيا مختبريا صحيحا، وإذا وصلنا إلى نتيجة تتوافق مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقدم هذه الورقة للناس، ووسيلة دعوة راقية بلغة العلم التي لا يفهم أهل عصرنا لغة غيرها.
0: ماذا عن الحمى؟ يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يقول الحمى من فيح جهنم.
1: نعم.
0: فأبردوها بالماء.
1: نعم.
0: يعني أريد أن أتوقف عن معنى الحمى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو المطابق لما نسميه بارتفاع الحرارة الآن؟
1: نعم. نعم.
0: وكيف يعبر من فيح جهنم ونحن نعلم، وهذه شبهة بين يدي.
1: نعم.
0: أنه كل ما ورد عن الآخرة لم يخطر على بال بشر ولا يعني يتخيل الإنسان، هو غيب.
1: نعم.
0: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي من فيح جهنم؟
1: طبعا إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا يقصد أنها مباشرة قادمة من فيح جهنم، لكن هو من قبيل التقريب لآذان أو لأسماع السامعين.
0: نعم.
1: يعني هو يريد أن الحمى تؤدي إلى شيء من ارتفاع الحرارة، وهذا الارتفاع في الحرارة قد يكون ضارا بجسد الإنسان إذا لم يلحق بعملية تبريد، فقال هي من فيح جهنم، يعني من باب التشبيه، من باب التقريب لأذهان السامعين.
0: نعم.
1: ليس من يعني أنها حقيقة جزء من فيح جهنم، لأن جهنم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلكن أراد أن يقرب المعنى إلى أذهان السامعين.
0: كلمة أبردوها بالماء، يعني ألا ألا تعتقد أن هناك يعني أيضا هناك سبق علمي؟ الآن يعني معظم الأطباء يقولون أول دواء يتداوى به لموضوع الحمى هو استعمال الماء البارد. ما نعم. الذي يفعله الماء؟
1: الماء البارد طبعا يعمل على خفض درجة حرارة الجسم، لأن الدم طبعا إذا ارتفعت حرارة الجسم أول من يحمل هذه الحرارة الدم، وطبعا يصل إلى الجلد عن طريق الأوردة والشرايين الدقيقة التي تصل إلى الجلد، فإذا وضع الإنسان شيئا من الماء البارد أو يعني تحمم بماء بارد أو وضع شيئا من الثلج على رأسه يساعد ذلك على خفض الحرارة، لأن لو استمرت هذه الحرارة قد تكون مدمرة لخلايا الجسم بشكل يعني خطير للغاية.
0: نعم. إذن هذه دعوة من هذا البرنامج ومن نعم. البروفيسور زغلول نجار إلى شبابنا وإلى الباحثين للعودة إلى الطب النبوي لدراسته دراسة علمية دقيقة. يجب أن لا نتوقف عند شبهات من يقول أن هذا الحديث لا يصح، هذه معلومة طبية خاطئة. لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية الشريفة لعلنا نكتشف فتحا جديدا في الطب يساعد البشرية على إنقاذ نفسها وأمراضها. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتوقف مع البروفيسور زغلول النجار عند حديثين هامين جدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. هل هناك تأثير للعين؟ ماذا يقول البروفيسور زغلول النجار في ذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومكرنا مكرا. جاء في كتاب الله العزيز نبأ طائفة من الضالين التائهين تعظموا قوتهم وأعجبتهم أنفسهم فتآمروا على عبد الله ونبيه صالح اختاروا هدوء الليل وغفلة العيون ليرتكبوا جريمتهم وتهيأوا للتبرؤ من جريمتهم والتنصل من خطيئتهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فجاء الجواب الرباني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سرح ذهنك، أطلق العنان لخيالك، تصور أقوى قوة بشرية وأعتى سلطة، من أوتي مالا وفيرا وقلبا كالحجر لا يبالي بمصارع الآخرين ولا بعذابهم وآلامهم، امتلك التقنية، حاز القدرات، خضعت له الجنود والرجال ينتظرون أمره وإشارته. تخيل هذا المخلوق الضعيف أمام قول الجبار عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ليس من شأني ولا من شأنك ولا من شأن أي مخلوق غيرنا أن نبحث كيف سيكون هذا المكر، ما نتيجته، ما عاقبته. يكفي أنه الله لا يعجزه شيء، لا حدود لقدرته سبحانه، من أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. طغى فرعون وتجبر وعلى في الأرض يذبح الأبناء ويستحيي النساء حتى خافه الناس ورهبوه وظنوا أنهم لا ملجأ منهم ولا هلاك، فكاد الله عز وجل له ومكر الله تبارك وتعالى به. عاش موسى عليه السلام طفلا صغيرا رضيعا، يأتي وهو رضيع إلى بيت فرعون نفسه، إلى بيت هذا الطاغية، يربيه فرعون، ينشأ في بيته، يشب في هذا البيت، يعيش في هذا البيت، وفرعون يراه صباح مساء وهو لا يدري ما وراء ذلك، لا يدري أنه يربي من سيكون هلاكه على يده، لا يدري أنه يربي من سينتهي ملك هؤلاء الطغاة والفجرة بإذن الله عز وجل على يد هذا الصبي الرضيع. يرضع موسى، يشب، يقدر الله عز وجل له أن يقتل هذا الإنسان، يتآمر عليه أهل المدينة، يخرج موسى عليه السلام إلى مدين، يبقى سنين هناك، فيأتيه الوحي، فيأتي بعد ذلك رسولا نبيا إلى فرعون ويهلك الله عز وجل فرعون باليم. لا تنشغل بحال هؤلاء، الله عز وجل يمكر، الله عز وجل يكيد، لكن من حكمته تبارك وتعالى أن يملي لهم، من حكمته أن يختبرنا عز وجل، من حكمته أن يصيب المؤمنين الأذى رفعة في درجاتهم ابتلاء لهم حتى لا يسلك هذا الدين إلا الصادق مع الله تبارك وتعالى، إلا من يريد الحق. جعلنا الله وإياكم ممن اصطفاهم تبارك وتعالى، وحمان الله عز وجل وإياكم ممن يمكر بهم ويكاد لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: عقيدتنا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه في سلوكياته وأفعاله في كل جوانب حياته، سواء في عاداته اليومية أو في العبادات زي الصلاة والقرآن والذكر، هو أرقى حاجة في كل حاجة، لأنه أولا هو الأسوة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا لأنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. فبالعبارة البسيطة، أشيك وأرقى تصرفات هتلاقيها في سنن النبي وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. عشان كده إحنا في كل مرة هناخد أدب من آداب النبي وسنن من السنن اللي نسيناها في حياتنا، وندور على النبي كان بيتصرف إزاي ونحاول نقلده. ليه؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم، ودي رغبتنا مع سيدنا النبي. ولكن قبل ما كل مرة أقولك على سنة منسية من سنن سيدنا محمد، أنا عايزك تتخيل شكل سيدنا محمد الأول، لأن مهم جدا وانت بتسمع عن النبي تكون مستحضره قدامك ومتصور شكله قدامك، وده هيساعدك جدا على الترقي في تعلقك بسيدنا محمد وحبك ليه وحبك للنبي من تمام حبك لربنا سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. سيدنا الحسن ابن ستنا فاطمة وسيدنا علي اتولد تقريبا سنة 3 من بعد هجرة النبي، لأن ستنا فاطمة وسيدنا علي اتجوزوا سنة 2، فحط كمان 9 شهور ولا سنة سيدنا الحسن اتولد. النبي انتقل سنة 11 هجريا في ربيع الأول، فتقريبا النبي انتقل وهو عنده 7-8 سنين. فبيقول لما كبر سألت خالي هند ابن أبي هالة، هند ده اسم راجل ابن السيدة خديجة، أبو هالة ده جوز السيدة خديجة اللي كان قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا ده شاف النبي وهو كبير، وهو سيدنا هند نفسه ابن ستنا خديجة كان كبير وقت ما النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة، ففكر شكل النبي. لكن النبي انتقل وسيدنا الحسن كان صغير، وكان هند ابن أبي هالة وصاف، بيعرف يعبر ويوصف. فسيدنا الحسن بيقول سألت خالي هند ابن أبي هالة عن وصف النبي لعلي يصف لي شيئا أتعلق به، أفضل عايش به كده. فاسمع الوصف واستحضر النبي قدامك كده صلى الله عليه وسلم. بيقول سيدنا هند كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع وأقصر من المشذب، لهو صلى الله عليه وآله وسلم قصير ولا طويل بزيادة، يمشي مع الطوال يبان أنه هو طوله معتدل، يمشي مع القصيرين يبان أنه هو طويل شوية صلى الله عليه وسلم. وربنا أراد أنك أنت لما تشوف النبي تعجب بكل شيء، من أول الهيئة الخارجية لغاية قلب النبي وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، راسه ما كانتش صغيرة، ومن الجمال أن راسك تبقى حجمها كويس كده متسق مع جسمك. عظيم الهامة، رجل الشعر إن انفرقت عقيصته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره. معنى الكلام إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شعره ما كانش ليس زي اليابانيين والهنود، ولا كان أكرد زي الأفارقة، إنما كان شعره فيه موة كأنه حد مصرحه. رجل الشعر، لو شعره سبته يقوم مفروق من النصين كده، وكان يسيب شعره صلى الله عليه وسلم مفروق من النصين، وكان يحط العطر في نصه. فيقول لك إذا انفرقت عقيصته، يعني شعر راسه فرقها. طول شعره كان لغاية ودانه في أغلب الأوقات، وساعات كان يسيبه يوصل لغاية كتافه صلى الله عليه وآله وسلم. أزهر اللون، في وسط العرب أبيضان مشرب بحمرة، ده لون جميل في وسط العرب اللي كان بيغلبهم السمار في الجزيرة العربية. واسع الجبين، وده برضو من جمال الرجال. أزج الحواجب سوابق في غير قرن، جبين واسع، حواجبه تخينة ورفيعة وطويلة من هنا، والحواجب التخينة التقيلة دي مش موصولة من غير قرن، يعني مش لازقة في بعض. فانت شايف إنسان كريم صلى الله عليه وسلم متوسط الطول، شعر لغاية ودانه، أبيض مشرب بحمرة، حواجبه صلى الله عليه وسلم كده طويلة من جنب عينيه ومش لازقة كده من النص في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. كان صلى الله عليه وسلم لما ينفعل، ولا ينفعل إلا إذا انتهكت حرمات الله، كان العرق اللي هنا يبان ما بين عينيه صلى الله عليه

0: عليه وآله وسلم أقن العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. كان صلى الله عليه وسلم العرنين اللي هي الأرنبة بتاعت الأنف كده كانت مرفوعة لفوق شوية صلى الله عليه وسلم ورفيعة، فأنت لما تبص له كده تحس بشيء من الوقار والمهابة. صلى الله عليه وسلم مليان بالنور يعلوه نور. كث اللحية، أنت وجه النبي عليه الصلاة والسلام قدامك هو، وكان كمان في عين النبي عليه الصلاة والسلام البياض كان مشرب سنة بحمرة، كان السواد أسود قوي، وكانت رموشه صلى الله عليه وسلم طويلة زي ما هحكي لك بعد شوية، كانت رموشه طويلة وفيها تانية لفوق كده. فأنت بتبص على عين من الجنب كده طويلة وواسعة، بس البياض فيه حمرة بسيطة يمكن من كتر السهر والانشغال والبكاء، وحواجب تقيلة مش موصولة من النص صلى الله عليه وسلم مع البياض. وبعدين كف اللحية، لحيته بتملأ صدره صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين، خدوده ما كانش فيها ارتفاع كده حتى المدورة دي، إنما كان سهل الخدين. ضليع الفم، فمه كان كبير، ودي حاجة جميلة في الرجال يدل على الحكمة كمان ومفوه. وكان مفلج الأسنان، السنتين الكبار كان في بينهم فرق صلى الله عليه وسلم. دقيق المسربة، لو بصيت على جسمه هتلاقي ما فيش شعر في الصدر، بس في خط من الصدر كده لغاية السرة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. عنقه عرف زي التمثال المنحوت بجمال واستقامة واستواء كده، كان عنق النبي كده صلى الله عليه وآله وسلم. معتدل الخلقة، جسمه كان متسق جدا، بادن متماسك. جسم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش تخين، ما كانش فيه شحم، فلما يمشي ما فيش أي شحم بيهتز، إنما صلى الله عليه وسلم ما كانش رفيع العظم باين، إنما كان فيه عضلات فيه بدن، لكنه كان متماسك صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، ما فيش بطن مرتفعة. عريض الصدر ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس المفاصل، حتى دي لما تبقى رفيعة عند الرجل ما تبقاش أحلى حاجة، لما العظم بتاع المفاصل يبقى تخين دليل على قوة الجسد. أنور المتجرد، جسمه ما فيهوش شعر من قدام، إنما شعر النبي كان في أعلى الصدر وفي الذراعين من الجناب. رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، النبي إيده ما كانتش صغيرة، كانت إيده قوية وكبيرة صلى الله عليه وسلم، كبيرة متسقة، بس مش الإيد اللي تسلم عليها تحس إن الإيد صغيرة، لا، إيد مليانة. فكان عنده رحابة في رجليه وفي إيديه صلى الله عليه وسلم. شائل الأطراف، يعني كانت إيديه مش قصيرة، كانت إيديه متسقة ما فيهاش قصر كده، والإيد الطويلة تمسك السيف الكبير، والإيد الطويلة تبقى قوية في العمل، فكان صلى الله عليه وسلم كذلك. خمصان الإخمصين أو الأخمصين، كان صلى الله عليه وآله وسلم لما يدوس على الأرض كان رجله مرتفعة شوية من على الأرض لما يدوس على الأرض. مسيح القدمين، من فوق رجله ما فيهاش نتوءات وعظم ناتئ، بص على رجله كده مستوية، قدم الشريف من فوق صلى الله عليه وسلم. إذا زال زال تقلعا، لما بيمشي بيمشي بسرعة وبجدية صلى الله عليه وسلم، كأنما ينحط من صبب، كأنه من كتر جسمه من متماسك واحد نازل من على مرتفع فماسك جسمه وهو ماشي عادي في الأرض العادية. خافض الطرف، أغلب نظره إلى الأرض، أطول من نظره إلى السماء، في الغالب باصص لتحت صلى الله عليه وآله وسلم. يسوق أصحابه، يمشي والناس بتبقى ماشية ورانا، بيمشي بجدية بسرعة. ويبدأ من لقيه بالسلام، دي خلاصة وصف النبي كده صلى الله عليه وآله وسلم. استحضروا، تخيلوا طول ما احنا ماشيين في رحلته المنورة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.